الأولى في تونس.

بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان،

الأكمام والحب والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

هان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي

فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان،

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

0: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله مولانا العظيم.
1: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.
2: يا صباح الخير يا صباح النور. مرحبا بكل مستمعينا, مرحبا بكم. اليوم السبت 27 جوان 2026, وتوا 6 متاع الصباح, وانتم تسمعوا فيه صباح الخير ويكاند على اذاعتكم الاولى موزايك اف ام. دخله قلو قويه وان شاء الله زده حلوه هكايا نسمعوها من عند الصوت الملائكي السيده فيروز تغنينا نجمه الكتبين. نهاركم طيب, نهاركم اسعد الايام.

0: 6:31 دقيقة. يصبح الخير، يصبح النور، تسمع في صبح الخير ويكند. يلا ناخذ فكرة لحوال طقسنا.
1: ميتيو
0: بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم السبت 27 جوان 2026، بعد السحب بالشمال وسحب قليلة ببقية المناطق، الحرارة في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى ما بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية وما بين 34 و 38 درجة ببقية المناطق، وتوصل حتى 40 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. احنا كالعادة والعويد عادة ساعة اخرى باش نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي، هم اللي يعطيونا كل تفاصيل وتطور طقسنا.
1: ميتيو
2: صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.
1: الستة سبعة خمسين دقيقة جعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح الأنوار. نسلموا على كل مستمعينا أينما كنتم في تونس وإلا خارج الوطن. سلم عليكم برشا تسمع في برنامجكم صباح الخير ويكان. وخلتنا لساعتنا الثانية عنا فيها مكالمة مع المعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا كل تفاصيل طقسنا. وعنا زادة دي مينوت كخنو مع زميلنا اسكندر إبراهيم. وعنا زادة دقيقة حظ جينا من عند زميلتنا فاطمة عبد الرحيم. الموزيكا راكم عقلتوها هو يما تغنيها الفنانة الكبيرة الراحلة نعمة. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الخبار واحنا نرجعو لكم.
0: صباح الخير ويكند. صندوق عشب.
2: Life is life. لا لا لا لا لا. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح والنقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني. سنة 2016 المبروك علينا. Life is life.

0: ريتو الجيل نتاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله لا حتى أنا
2: يا ابو الله صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: أنا شكيت أشو ماشي شملت
3: يا أخي كيف واحد بشي واقف كرافته يحطها فوق ناره ويدخل بها للساق ولا كيفاش بشي يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط أحمر، فين تمشي تخاف؟ مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيلة ذات.
0: ديل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجمات وفي القلوب عندها ما تعمل بوز.
4: ما يقولوا شنو مراه

0: للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013
2: 71-113-013.
0: سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتولى أمس تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي بعد أن كان قد عين علي عباس رئيسا لها. ورئيس الدولة يشدد مجددا على أن المحاسبة هي مطلب مشروع للشعب التونسي ولا مجال للتفريط ولو في مليم واحد من حقه، مؤكدا في الآن ذاته أن إعادة تشكيل اللجنة يمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعد أن تعثرت أعماله السابقة. رئيس الجمهورية يذكر بأن هذه فرصة أخرى تتاح للمعنيين سواء في الداخل حتى يغادروا السجون أو في الخارج حتى يعودوا إلى أرض الوطن، قائلا من جنح للصلح صادقا فأبواب الصلح تفتح من جديد بعيدا عن كل أشكال المزايدات أو المغالطات أو إطالة الأمد وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية. في الشأن الدولي، الجيش الأمريكي يشن هجوما على إيران ردا على ضربة جوية إيرانية بطائرات مسيرة استهدفت سفينة شحن في مضيق هرمز، مما أثار شكوكا بشأن مصير اتفاق السلام المؤقت الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين البلدين. والقيادة المركزية الأمريكية تقول إن طائرات قصفت مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية بالإضافة إلى مواقع رادار ساحلية. في المقابل، الحرس الثوري الإيراني يقول فجر اليوم إنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة ردا على ضربة أمريكية جديدة ضد إيران، محذرا من أن أي هجمات أمريكية أخرى ستستدعي ردا أوسع. لبنان والاحتلال الصهيوني يوقعان برعاية الولايات المتحدة اتفاق إطار يمهد الطريق أمام التوصل إلى وقف الحرب على الجبهة اللبنانية. وجاء هذا الاتفاق بعد 5 جولات من المحادثات تستضيفها وزارة الخارجية الأمريكية وتهدف خصوصا إلى إنهاء الحرب والتمهيد للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين. الفنزويليون وفرق الإنقاذ يواصلون البحث عن ناجين في الوقت الذي ارتفع فيه عدد القتلى جراء الزلزالين المتتاليين إلى ما يزيد عن 900 شخص، في حين بدأ وصول فرق الإنقاذ الأجنبية والمساعدات إلى المناطق المنكوبة. وتقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تشير إلى أن عدد القتلى قد يتجاوز 10,000، مما يجعل هذه الكارثة واحدة من أكثر الزلازل الفتكا في أمريكا اللاتينية خلال قرن. نهاية الموجز، قدمت لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا. في صباح الخير ويكاند.
0: الأولى في تونس.
4: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا

0: ويكند.
1: كي تتلقى الفرابوتشينو وبنة الكافيه مع الكراميل في كورني ملا جوستو إيريزيستيبل. جديد غلاس بريما فرابوتشينو كراميل فوريفر تشيل فوريفر بريما.
0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: ويكند. رجعنا لكم يا صباح الخير، يا صباح النور. 7:25 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكند على إذاعتكم، ما احنا صبحية كاملة نقعد مع بعضنا. يا طير يا طاير غنينا شيخر محمد منير، يلا نهاركم طيب، نهاركم أسعد الأيام. وقايد ناخذ فكرة على حوالي طقسنا.
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقه وخلص على راحتك. امشي العزيزة.
0: ميتيو ميتيو ومعنا ياسيني ساتوري مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح النور، يصبح الخير.
2: صباح الفل والياسمين. ميرا تحية لي كل أوفية إذاعة مزيك.
0: نسلموا عليك باش، نسلموا على كل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم هكا صباح نقرأنا في الميتيو يبدو أنه فما انخفاض طفيف في درجة الحرارة، هل الحكاية هذه صحيحة؟
2: ولا صحيحة هي لكن يعني مش باش تكون
0: مش ياسر ما تفرحوش برشا.
2: اوكي ناخذ مثال، يعني يوم امس سجلنا 35 درجة في تونس العاصمة، اليوم ننتظر ان شاء الله 33 درجة. اي لكن عموما درجة حرارة يعني مرتفعة نسبيا، وفي الحقيقة هي هذه المعادلات العادية للعشر ايام الاخرى من شهر جوان. عموما درجات الحرارة القصوى اليوم باش تكون بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات الغربية، بين 35 و 39 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر. مع ظهور شهيلي محليا يعني تواصل هذه هي الحرارة هو العنصر الأبرز في الطقس. فيما عدا ذلك اليوم سماء باش تكون صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، ثم تكون مغيمة جزئيا بعد الظهر بالمناطق الغربية. الريح شمالية شرقية بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب. البحر على كامل الشريط الساحلي باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح متموج بمنطقة سيرات في فترة ما بعد الظهر. كان ناخذ فكرة حتى درجة حرارة مياه سطح البحر في الأيامات هذه من تبرق مرورا برسن نجلة سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي يعني السواحل الشمالية، درجة الحرارة بين 23 و 24 درجة. خليج تونس شواطئ جمارة المرس سيدي بوسعيد بين تكون في حدود 25 درجة. ثم جهة الوطن القبلي الهوارية حمام الأخزاز قليبيا والحمامات بين 25 و 26 درجة. ثم القنطاوي سقانس الشاب تقريبا في حدود 26 درجة، وتوصل ل 27 درجة في خليج جابس شواطئ الشفار جابس جربة وجرجيس. يعني كل عوامل الطقس ملائمة لممارسة مختلف الأنشطة البحرية بما في ذلك السباحة. مع طبيعة الحال يعني ملزمة الحيطة والحذر حتى في الحالات هذه. يوم الغد طقس تقريبا بنفس الخصائص، البحر مش يكون متموج في منطقة سيرات قليل الاضطراب ببقية السواحل، الحرارة ممكن ترجع ترتفع شيئا ما درجة أو درجتين مقارنة باليوم. فيما عدا ذلك يومي الاثنين والثلاثاء إن شاء الله يرجع الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في فترة ما بعد الظهر. يوم الاثنين تكون في الوسط الغربي مصحوبة بأمطار، ثم تشمل يوم الثلاثاء جهات الجنوب الغربي وكيف كيف تكون مصحوبة بأمطار. والحرارة إن شاء الله ليمت هذية باش تكون تقريب في نفس المستويات. هذا طقس نميرة، شكرا على حسن الاستماع.
0: يعطيك الصحة على كل المعلومات. يلا نرجع لكم. ميتيو
1: ميتيو مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقه وخلص على راحتك. امشي العزيزة.
0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: ويكند. السبعة وثنين وثلاثين دقيقة ارجعنا لكم وخلطنا الفقرتنا دي مينوت كرونو
1: مع أورانج. ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبغيك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: دي مينوت كرونو دي مينوت كرونو.
0: هوا سكندر إبراهيم يا صباح الأنوار. نارك أسعد ليه
3: صباح نحوين.
0: والله الحمد لله معناها الحمد لله
3: قاعدة تفرج الماتشوات وتبعك العادة ما شاء الله.
0: الحقيقة لا
3: باهي عندي سؤال
0: بربي اختاني من الأسر راني كل جمعة معناها كيفاش يقولوا فضايح بقلاقي.
3: لا لا لا بالعكس
0: بالأخرى عديتها عليا وقلت لي راهم فريق يلعب وانا ندعي لهم ربي معاهم وقالوا لي راهم ماهمش جملة واحدة
3: مش في الكورة. السؤال مش في الكورة
0: حيات ملاك
3: رفيق ما تقول له حد شيء
0: بالحق رفيق ذيك أخوي يعاوني
3: الكابفير تابعة أنا قارة
0: افريقيا
3: بين سويس صحيت ما كابفير قد شويه من نسمة من
0: ساكن كذا فكرتني في مسعوده كل عام وقت نسالهم نقول لهم عليا فانا نهار تولدت
3: لا عاد اصعب شويه
0: قد فيها من نسمة لازم نكون معناها مختصه في الجغرافيا
3: صغير على الاخر البلاد
0: نعرف هي من بلاد سيزاريا ايفرا
3: ولا 550 ألف معناها
0: شوية بالكل
3: هما شارع وفيكسات عدوا للدور الثاني في أول مشاركة لهم في الكوب دي موند أول مرة يشاركوا السناة في الديسيون هذية وفي أول مشاركة عدوا للدور الثاني عملوا ثلاثة ماتشوات ولموا 3 بوان وتعدوا شو نقول لك
0: احنا مازلنا ولا
3: مازلنا احنا اللي عملناه هو ديجا خرجت ديسيزيون من الفيفا اللي عملناه في الديسيزيون هذي بشي عادينا ديريكتو مون فينال
0: احنا
3: ان شاء الله
0: يا حاجة بيه هذي تسمى
3: اي حاجة بيه بيه تلعب فينال كوب دي موند نعرف بالنسبة لك انت نجم تكون حاجة عادية معناها
0: انا ما نفهمش ياسر خاطر
3: لا تفهم بالكدي
0: والله
3: انت ما تحبش
0: عينيك او رفيق روح ورفيق
3: وين روح صدقني في امريكا اللي تحرك فيهم نقول لك مش يعملوا مش يروحوا لوش مروحين لويه غادي فما تعدي جماعة تعدي جماعة يخدي ما واحد يمشي لأمريكا يقضي قضياته يقعد للفينال ويروح
0: في تفرجوا في الماتشويته
3: والله أنا نعرف كيك مش يلعبوا مش تفرجوا ما نعرفش أميرة
0: والله
3: تنكلموا من بعض نشوفوا تنسلوا عليهم واحد واحد
0: والله عيب الفقرة هذه الحقيقة حرم عليكم كي حاطيني أنا نتكلم فيها
3: لا والله تكسحب
0: بحس فيكم معناها تعملوا في حاجة ما تجيش
3: قاعدين نستفيد
0: أربي بشي حاسبكم من هاري
3: لا والله بشي نقول لك حاسبنا على الفقرة هذه صعب شوي أما بالعكس معنى أنت ما
0: أنا نبض الشعب
3: قاعدة تعطي فينا في معلومات اللي احنا بوتيتر حياتنا كامل ما سمعناش بها
0: اللي هي شنو
3: كيما اللي ما تعرفش على مروح ولا مروحوش تحب نحكيو على المعلومات اللي عندي أنا
0: توك
3: على
0: المعلومات اللي عندك أي هي تتسحي
3: اسمعني اش قولك يجيبوا لك هكا عرض نتاع خدمه بوست نتاع هكا متي هكا تقول ما نفهمش في الكوره وما نتبعش برشا وكل شيء ويقولوا لك تقعد تتفرج الماتشات نتاع المونديال ما حدش يروح جوست تتفرج الماتشات المونديال تاخذ 50 الف دولار معناها 150 مليون
0: نقبلها
3: في شهر تقبلها ما عندك حتى مش
0: لا نقبلها
3: وتتفرج يوم الماتشات
0: ومعناها حتى مش نركز ونتفرج وندعي لهم زاد نبدا
3: تدعي زاد معاهم من كله 48 كيب تلعب اللي معناها تدعي لهم به هو الخدمة دي راهو دبروه زوز امريكان
0: صح اليوم
3: واحد اسمه أستن والآخر اسمه كيفين هي فوكس الأمريكية القناة الناقلة للمقابلات تاع كأس العالم هذه اختارت زوج شبان من برشا ديجا تقدموا للخطة هذه وللبوست هذه وحطتهم في بيت هكا تشوفها كيك اللي
0: مربعة
3: حيوت كلها كيما نقولوا احنا باللار معناها ترونسبارونت كل شيء تنجم تشوفه كي تبدا البر وهذيك موجوده في التايم سكوير في قلب نيويورك هذيك معناها في الساحه هذيك في البلاصه هذيك ومهمتهم انهم يقعدوا يتفرجوا في التلفزه الكبيره جوست يتفرجوا كهو والكونفور الكل موجود في البيت هذيك معناها الصاله الماكله
0: كل شيء يتفرجوا قديه معناها
3: يقعدوا يتفرجوا فما ماتشات يتفرجوا وين فما ماتشات يتفرجوا
0: اما راهي خدمه صعيبه
3: يقعدوا يتفرجوا وشنو الاوبجيكتيف كي البيبا كي كاريتا بتتقها فوكس كم لابياج نتاع البيت والناس الكل اللي موجودين غادي في الساحه خاطر تجمع كبير الناس الكل تهبط غادي تمشي لنيويورك دونك الكل هكا يقربوا يتفرجوا داير حتى عندهم شويه هكا تصريحات هذوما كيفين وصاحبه يقول لك راهو فما لحظات ما ننساهمش معنا فما جماهير كي تجينا غاديك تتفرج معنا نتولي امبيونس اخرى ومنسين هكا هما من برا هكا هو جوست من بعيد لبعيد يتفرجوا معهم في التلفزه وال يحكيوا على لي بورتوغي لي بريزيليان وكل عملهم برشا جو في بون ما حكيوش على التوانسه ريالمون بطل التوانسه مساكن ما فيش يتفرجوا شنو الجو باش يعملوا لهم اللي هما جو دونك 50 الف دولار 150 مليون يخلصوا. حلوه
0: حاجه حلوه برشا.
3: من وحي المونديال خرجت خدمه جديده.
0: زوز
3: يخدموا ما خدمه جديده. ان شاء الله ربي كاتبها لك في المونديال الجاي.
0: ان شاء الله باش تعرف. يا عند ربي مش بعيد راه وانا هكا نخمم.
3: انا شنو قديمه نحكي لك على الحكايه نتاع هذا ما ان شاء الله بعيده بالحق الحكايه هذه اللي بنحكي لك تو. الاخرين ان شاء الله مش بعيده ما هذه ان شاء الله بعيده
0: ان شاء الله خير.
3: هاي بنحكي لك على في البرازيل.
0: هاي
3: فما ملاعب معروف يلعب في ليكيب ناسيونال تاع البرازيل وميم طون جاي يلعب بالكلوب نتاعو هو برشلونه. تعرف برشلونه؟
0: اي برشلونه اسبانيور. هذا اسمه
3: اسبانيور بيان سور. مش شنو مش نحكي على الساحه ونحكي على الكيب تاع برشلونه. تعرف
0: ليكيب الحقيقه من بعيد نعرفها
3: باش تلبس بيه على الاقل تجي اسهل من هكا.
0: بالاصفر.
3: بالاصفر وشنو
0: نعرفش
3: بالاصفر كهو مش غلط. ساعات يلعبوا بالاصفر
0: وحمر. اصفر واحمر.
3: اي ساعات يلعبوا بالاصفر
0: وازرق
3: ويلمهم للوين كله
0: يوري فيه برافيك ولا يبالي.
3: البرسا وهو السيد هذا قبل البرسا لعب في الانجلتير في ليدز لعب في فرنسا زاد لعب في البرتغال. معناته برك الله لم فلوس ولا الكارير نتاعو ولم ملايين الاوروات نقولوا ملايين الاوروات برشا فلوس. لكن كي جا البريود هذا الاخر قبل المونديال باش يشري دار دار نقولوا دار احنا نقولوا دار ما قصر ما شاء الله معناه هو مرته مشاو باش يشريوا القصر هذا لقاو رصيدهم غير كافي رغم اللي لم مخدم معوام معوام بريق ما عندوش فلوس بالكل
0: ما يعرفش روحش عنده هو ما عندوش.
3: اي نورمالمون في باله معناه مستثيق. وشكون استثيق هو بال باش من بعد في الاخر ما لقاش فلوس
0: استثيق شكون؟
3: اي تراح صبر
0: مرته.
3: علاش مشيت لمرته ديريكت؟
0: لا خاطر هكا يصير ساعات هكا فما حكايه هكا
3: فما يصير ما اكثر من هكا
0: ولاده
3: ليه مازال هو ولده
0: الفريق نتاعو
3: هو باش يتحايل
0: بانكا
3: بو بو بو أميرة بو بو بو بو بو استثق بو أميرة هو 80% من المداخيل المهمة نتاعو ما لقاهمش على اساس انه كان بو يكون موجود معاه في السينياتور نتاع لي كونترا نتاعو مع الكلوب يكون موجود معاه في السينياتور نتاعو مع لي سبونسور فما لي دروادي ماش حقوق الصور نتاعو خاطر فيهم برشا فلوس هذو
0: هنا حلو فلوس
3: بو 80% من الفلوس يهزم عنده للكونت من غادي لغادي والولاد في بيرو بو قاعد مستحفظ له على فلوس وامور واضحه يجي يمشي للدار ما لقاهاش ودير الوليد معناه يقولوا انه معناه بسيكولوجيكمون نفسانيا متقلق لا مازال ما هبلش هو موجود في
0: باهي
3: او مازال في ليكيب ناسيونال تاو موجود في المونديال مع البرازيل لعب زوز ماتشات داير الويلة لعب ايتي ولعب المغرب والماتش الاخر ما لعبوش مع اسكتلندا يقولوا انه ما حتى ماتشات الويلة ما عنديش الروندمون تاعو اللي نعرفوه
0: داخل بعضه
3: مسكين اي متقلق
0: شوف
3: من جاته الضربه معناها
0: اللطف
3: سبحان الله من ولده معناها من بوه دونك تقلق برشا رافين شنو تحب تقول له
0: سخفني الحقيقه والله سخفني انا ان شاء الله ربي يفرج عليه واذا معناها كهوف الدنيا فيها كل شيء تسمع فيها الحاجات اللي محلاها تسمع فيها الحاجات اللي زاده تقول لك راهو ديما فيق
3: وراهو ذوما الملاعبيه الكبار نتاع الكوره فما برشا قصص نتاع النفوذ نتاع والديهم ولا كي يدخلوا لهم في حياتهم وغيره قد فما برشا مشاكل راهو مش شويه ما صحك تقول لي فما برشا فلوس راهو في الدنيا
0: والله والله كنت باش نقولها لك قلت كي تدخل الفلوس تهبل راه شوف الفلوس محلاها فلوس خطر طاقة خليك تتحرك صحيح. خليك صحيح. تاكل تعيش وكل أما كتولي زد ياسر معناها واحد يظلي بالي قال عادل إمام ما بيجمعش هو قال عادل إمام
3: ده ميرا اللي قبيلة بركة حابت تخدم خدمة 50,000 دولار
0: ميسيرش هملا
3: تحبني 50 مليون
0: نقسموها مع بعضنا
3: أنا
0: نقسم مع الفريق
3: طول تقسم معنا سمعت بالسيد دخل في عيد من الفلوس
0: ولا
3: تقسم معنا أنا بدخلها معك مورياسو تعرفوا مورياسو
0: لا
3: مورياسو معروف عادة ذي
0: معروف فيش ترى عطيني لما
3: في الكورة فيش خير معك في الكورة نحكي أنا
0: يمكن
3: الماتشات اللي لعبنا به إحنا مع شكون لعبنا في المونديال شكون منتخبات لعبنا لها هاي على ما تغزل لحد عادة سهل ذي
0: نتفكر هولندا
3: هذيك بتلعب بالورانجي هكا سهل
0: هولندا لا هولندا خاطر تفكرتها بالخمسة بونتوات الحقيقة
3: لا مش هي
0: مش هي
3: الأخرى
0: مالنا الخمسة بونتوات
3: مش بعيدة برشا أثيوبيا ربحتنا خمسة
0: لعبنا مع أثيوبيا

0: وسط اللعبة وتقاف في كل مرة يكتب ديما يكتب ديما يكتب ديما يكتب. الناس تسأل شنو قاعد يكتب السيد بالضبط، وسألوه على الكتيب هذي وعلى الكرنية هذي، قال لهم راني نكتب باللي قاعد نشعر به وقت، يعني يقول لهم راني مش قاعد نكتب على الملعبية. لا مش خواطر، هذاك يبدأ معناه شاعر وفنان وعنده حاجات
1: يحب يعملها. ماشي كتب هذا سامحني،
0: يكتب في وقته في اللي يشعر به وقته. بار اكزامبل الكرة هذيا الشوطة من اليمين عملت الخطر، السونتراج فلاني على اليسار تعاود مرتين ما جاب حتى شيء. فهمت قاعد تفهم فيه قاش نحكي لك انا؟ السونتراج
1: يصير وكل شيء
0: يفازت في الكرة هذوما في يصير، ومعناه والملاعب هذا هو اللي قص الكرة الفلان فلاني. دونك يكتبهم الكل في الكارنيه نتاعو، يدخل الفيستير خاطر في بين لاشوات يدخل الفيستير، فما الميتون الاول والثاني، فما ربع ساعه اللي كيرتاحوا فيها. عرفتها؟ يدخل الفيستير اول ما يحكي ما يحكيش مع الملاعبيه، يحكي مع المساعدين نتاعو لي زاسيستون.
1: تخاف تقول يحكي وحده؟
0: هذاك تاع الفلوس تاع قبيل، انا نحكي لك على ذي بعقله عنده كارنيه ويكتب منظم مركز امور واضحه. دونك لي زاسيستون تاعهم يقول لهم اغزروا شنو شفتوا وش حسيت وكذا وكذا كذا. كان يلقى نفس الافكار بينه وبين لي زاسيستون معنا هما بيدهم، وقتها يمشي يحكي مع الملاعبيه يعطيهم التوصيات ويعطيهم التعليمات سونو هو شنو شاف وستاف شنو شاف. دونك الكارنيه هذيك رغم اللي طريقه تقليديه نقولوا الناس هكا تقلي كلها ديزايباد و ودي ذكران وغيره الدنيا اللي دخل بعضها بالتكنولوجيا، هو عنده كارنيه ذيك يسلك الامور.
1: اما سمحني طريقه ناجحه معني هذا قاعد يربح في الاكيب تاعو ويجيبو في البنتويت معني قاعدين
0: يربحون اربعه
1: هكا هو مال عطيه الصحه والعافيه.
0: تعادلوا مع هولندا، تعادلوا مع السويد، لموا 5 بوان ناجحين حتى هاي كارت الكارنيه ذيك. وتعرف مش اول عام هذا من في ليديسيون تاع قطر كان عنده نفس الكارنيه. بون بوتيتر الكارنيه تاع تو اكبر من تاع المره الاخرى، ما اما هذاك هو الكارنيه اللي جايب به روحه.
1: تحسوا مركز الراجل ورزين، تحسوا هكذا
0: رزين هو معناه طيب وباهي في حتى في المعاملات وطيب وباهي. عنده مده يراني في اليابان
1: يعطيه الصحه والله،
0: مكون زاده وخدم على روحه ان شاء الله ربي ان شاء الله يلقى فلوسه في الكونت عاد ان شاء الله ما مد لحد باش يطلع له بفلوسه كاو. انا كملت
1: احلى اسكندر في الدنيا.
0: ربي يفضلك ربي يخليك. صح شكرا على الثقافه الكرويه بارك الله فيك.
1: ترجع لنا بعد في سبور اكسبريس هكا وراي يا ولدي. شنو نحب دار دارك خرج معناها
0: 8 مانا نرجع
1: بعد الاخبار
0: تلقاني.
1: مرحبا بك، يلا نرجعوا لكم
2: 10 مينوت كرونو. 10 مينوت كرونو مع اورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في روبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعه باش تربح الكاش.
3: صباح الخير ويكند.

0: ويكند.
1: مبروك مبروك
2: ألفا كلمتنا وتقول اللي هي يعرفوها بفوفا، شهرت فوفا تسلم على بنتها مريومة وتقولها ألف ألف ألف مبروك على نجاحك في الباك. ورمزي بن وذيفة زادة كيف كيف يسلم عليك يا مريم ويهني برشا زادة فوفا ويقولكم إن شاء الله يا ربي ديما بالنجاح وبالتوفيق وبالحاجات الحلوة كلها. يلا توا 7:49 دقيقة خلطنا الموعدنا مع فاطومة نسمعوها في دقيقة حظ.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
4: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
5: صباحكم فل، صباحكم سعادة، صباحك الضحكة الحلوة والإيجابية. لليوم 27 جوان أول أخبارنا للحمل. في الحب فما فرصة تعارف جديدة، وفي الخدمة تنجموا تبديو حاجات أحلى وأحلى. الثور حضوركم هو حضوركم يميرة باش يكون قوي وين ما يمشي، والمهم نحبهم يركزوا، راهي الفرص موجودة أما لازمها برشا صبر. إلى جوزة أنتم الأفضل على فكرة، راهو بداية الشهر جويلية فما عودة حبيب وإلا لقاء بعض غيب. السرطان فما فرصة صغيرة تنجم تفرحك، رهو جيك الخير مع بداية الشهر السابع من عام 2026، وداخل زيد عليك الشهر يا سد مليون تعارف حكايات حلوة. انتم راكم الطاقة، انتم راكم الضحكة، نحبكم تعيشوا اللحظة وان شاء الله زينة. العذراء حاولوا توزنوا بين الخدمة وحياتكم العاطفية، رهو ما فما عليش ترضيوا الناس على حساب صحتكم النفسية، هي نصيحة نهاية الشهر جوان. وانت يا برج ميزان رد بالك من هيك الكلمات اللي تنجم تجيب لك سوء تفاهم. العقرب عليش مخك يخدم برشا اليوم سيس، وما تكثروش من التفكير، راهي الحلول موجودة. القوس راهو نهار يتعدى وما يدوم شيء، هيك عليش انتي نحبك تسيس، راهو ما فما عليش وما فما حد شيء يستحق. عكس برج الجدي نهير به للخرجة وللتجارب الجديدة. الدلو مركز على أهدافك وهذا به، أما ما فيها بيس كنت رايح شوية وتخمم في صحتك شوية. ونكمل مع برج الحوت، راهو الشهر هذا صحيح كان فيه شوية تعب أما زيدا فما برشا مل بداية جديدة في جويليا.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
4: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: صباح الخير ويكند.

0: الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: السبعة 56 دقيقة رجعنا لكم. يسبح الخير يسبح الأنوار. الوقت يجري وخلتنا ساعتنا الثالثة. نبدأها بسبور إكسبريس. يرجعنا شوي آخر زميلنا اسكندر إبراهيم وعنا زادة فقرتنا كرياسيون تونيزيان. نجيو للموسيقى. غنية عادت رجعت بقوة. دخلني بعضي مقبلة اسكندر. عادت رجعت بقوة. حلف الأمر غنيها سلطان الطرب جورج وسوف.
2: يا مين يا حلو ساعد مشاكل.
1: ايوه هذه نبدو بها ساعتنا الجايه. يلا خليكم مع زميلتنا خوله الكعبي في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
0: صباح الخير ويكند.
3: كي تتلقى الفرابوتشينو وبنت الكافيه مع الكراميل في كورني ملا جوستو ايريزيستيبل. جديد غلاس بريما فرابوتشينو كراميل فوريفر تشيل فوريفر بريما.
0: موزايك فام. موزايك فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بنلوى. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بالعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوس الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس
4: في كارفور وكارفور ماركت وحتى 28 جوان. بسكوي منسق البيم لو باكي دو 100 غرام ب 2900 وتاخذ ثاني بلاش.
5: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
6: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس دوسر كوكيز. بنت الشوكولاتة وتقرنشت الكوكيز. آيس فيغاس تيست دي بلاجر.
0: تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو كافة المواطنين إلى الالتزام ببعض السلوكيات الوقائية البسيطة مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك تجنبا لاندلاع الحرائق على جوانب طرقات السيارة، وخاصة بالمناطق التي تنتشر بها الأعشاب الجافة والغطاء النباتي، وحفاظا على سلامتهم وسلامة مستعملي الطريق وحماية للثروة الطبيعية. والديوان يدعو إلى عدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارة وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال، إلى جانب الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو بداية حريق يتم التفطن إليها. المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بالحاج يؤكد لموزايك تواصل الحملات المشتركة مع القوات الأمنية لتطبيق القرار الصادر عن وزير الداخلية بأن تكون كافة مآوي السيارات على الشواطئ مجانية، مع التصدي للأشخاص المتحيلين الذين ينتصبون قرب الشواطئ بطرق مخالفة للقانون وفق تعبيره. عائدات صادرات التمور تسجل زيادة طفيفة بنسبة 4.8% خلال الثمانية أشهر الأولى من الموسم، وقدرت ب 770 مليون دينار، ويفسر ذلك بزيادة الكميات وفق المرصد الوطني للفلاحة. دوليا، دولة الإمارات تعلن أن عطلا فنيا في نظام الإنذار المبكر التابع لديها نتج عنه إرسال رسائل خاطئة إلى السكان بشأن تهديد صاروخي محتمل. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات متعلقة بالحرب الدائرة في السودان على 5 أشخاص وثلاثة كيانات. حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تقول إن البلاد رفعت دعوى ضد رواندا أمام محكمة العدل الدولية بشأن دورها في الصراع المستمر منذ فترة طويلة في شرق البلاد. حكومة بوركينا فاسو تقطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا بعد تدهور العلاقات على مدى سنوات بسبب قضايا الأمن والسيادة والتدخل الأجنبي. محكمة في ألمانيا تقضي بالسجن المؤبد لطبيب سعودي بعد قتله 6 أشخاص وإصابة المئات، حيث صدم بسيارة مستأجرة حشدا من الناس في سوق شرق ألمانيا في العام 2024. شركة فولكسفاجن لصناعة السيارات تدرس إغلاق 4 مصانع في ألمانيا وإلغاء ما يصل إلى 100,000 وظيفة، فيما قد يعد أكبر عملية إعادة هيكلة يشهدها القطاع على الإطلاق. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس.
0: الأولى في تونس.
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو، طور عالمك.
4: سبور إكسبرس. صباح النور، مرحبا بكم. شوي اخر نحكيه على الاستقالة او مغادرة خليل شمام للجامعة التونسية لكرة القدم والمنتخب التونسي. نحكيه على اخبار فرقنا كما الترجيرات التونسي، الملعب التونسي، النادي الافريقي، وزاد كيف الجلسات العامة. مشكلة هذا كبير بالنسبة للفرق اللي حتى التو ما لقاتش شكون يتقدم لرئاسة الفرق التونسية الموجودة حتى على الرابطة المحترف الاولى. فما مشاكل، فما برشا مشاكل في فترة مهمة متاع تحضيرات الموسم الجديد. من بعد نرجع نحكيو على التفاصيل. بالنسبة للمونديال، الحدث هو كافير اللي يتعدى إلى الدور الثاني أول مرة في تاريخه منتخب ذي المنتخب الإفريقي موجود في المونديال. ثالث التعادلات بالنسبة له في 3 جولات، يلقى روحه موجود في الدور الثاني. فرحة كبيرة للشعب الغادي كانت على كافير، والناس اللي شفنا برشا معنا صور مؤثرة من الملعبية ولا حتى اللي طار الفني في الملعب البارح بعد التعادل تاع منتخب الكبير مع منتخب السعودية. نرجع زادة نحكيه على نتائج البارح ونحكيه زادة على البروغرام تاع اليوم. نحكيه على الترجي الرياضي التونسي, نبدأ به النشرة متاعنا والخبر الأول يقول أنه جوال كراي هذا البلجيكي اللي عمره 63 عام هو المدير الفني اليوم الجديد للشبان في الترجي بعد ما تم إتمام كل الإجراءات الخاصة بقدومه للفريق. نعرفه مدة حكينا أنه قل فما اتصالات ومفاوضات متقدمة بين زوز أطراف, الإمضاء للعقود وكل شيء تم بين زوز أطراف اليوم. وقوله أنه كراي هو المدير الفني الجديد لشبان الترجي الرياضي التونسي, جاي نذكر من بارادو الجزائري وكانت عنده برشة تجارب قبلها في بلجيكا. قلنا خليل شمام المدير الرياضي المساعد في الجامعة التونسية لكرة القدم بنسبة 99% بشي غادر الجامعة بشي غادر المنتخب بشي روح لتونس. هو خليل شمام بعد مدة يكون موجود في تونس يمد المسؤولين بالتقارير متاعه الكل, يعني يسكر الموضوع الملف متاعه وبعدها بشي يعلم رسميا المسؤولين بقرار المغادرة, مغادرة الجامعة التونسية لكرة القدم. من ثلاثة ملفات متثبت له في المنع من الانتداب, الملعب التونسي تمكن من غلق زوز ملفات في انتظار يكمل الملف الثالث ويرفع نهائيا عقوبة المنع من الانتداب اللي سلطتها عليه الفيفا. في النادي الافريقي مفاوضات مازالت متواصلة مع أسامة لاسهيلي المدافع اللي فما مفاوضات بينه وبين دارة الكلوب على تمديد العقد. نعرف الملاعبي عنده عرض من نادي عراقي فيه امتيازات مالية هامة, ممكن هذا الشيء اللي خليه يقعد يعني في الآخر وقت في المفاوضات مع النادي الافريقي. نشوفهم بعد سوف يقعد السهيلي في الكلوب وإلا يمشي الفريق آخر خارج تونس. نستناو نهاية المفاوضات هذية بين زوز أطراف. الأولمبي البيجي حتى ترشح موصل مع انتهاء أجل تقديم الترشحات لرئاسة النادي البارح الموسم الثاني على التوالي, ما فما حتى ترشح وصل. دونك الجلسة العامة الانتخابية مبرمجة نهار 28 جوان القادم في انتظار شوفوا هيئة تسييرية كالعادة في الفرق متاعنا, كما الهيئة التسييرية اللي تم تعودها لمواصلة المهام متاعها في الاتحاد المنستيري, بما أنه حتى الاتحاد المنستيري ما فما حتى ترشح ورد على الكتابة العامة, بالتالي تم إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية مبرمجة نهار 30 جوان كما قلنا, والهيئة التسييرية هي اللي تم دعوتها لمواصلة المهام متاعها. في المونديال البارح مقابلة أخيرة في الجروب E, H و G. بالنسبة للجروب E البارح فرنسا مرة أخرى تنتصر تربح 4-1 قدام النرويج المرة هذه 4-1 منهم تريبلي الديمبيلي في المقابلة, وفي نفس المجموعة السنغال تربح العراق 5-0 يعني العراق اللي هو المنتخب اللي موجود في آخر الترتيب توا في المونديال. الحمد لله ربي كنا ما بيناتنا احنا 0-0 نقطة ما جبنا حد شيء, لكن في الجولافيراج هما إلا 11 وإحنا إلا 10, دونك احنا خير منهم حتى توا. العراق المنتخب اللي كيما قلنا أخي بيرفورمانس في المونديال عنده هو. إن توكا الجروب آش فيه الكابير والعربية السعودية تعادلوا 0-0 ونقطة مهمة للكابير بما أنه تعادل ثالث على التوالي بعد تعادل مع الأوروغواي وإسبانيا يخليه موجود كما قلنا المنتخب هذا الأول مرة في الدور الثاني, أول مشاركة لي في المونديال يعمل المفاجأة ويكون موجود في الدور الثاني. أوروغواي وإسبانيا مقابله فات إسبانيا 1-0 البارح, منتخب الإسباني دونك يتصدر المجموعة هذه المجموعة آش. الأوروغواي خارج المونديال بعد الهزيمة هذه. الجروب جي مصر إيران مقابلة فيها برشا جدل على بونتو إيران, لكن في الأخر نعطيه نتيجة احنا 1-1 بين زوز منتخبات, ومصر موجودة منتخب إفريقي آخر في الدور القادم الدور الثاني في نفس المجموعة. بلجيكا اللي تتصدر المجموعة ذي الجروب جي ربحت 5-1 البارح ولا اليوم نقولوا في الفجر مع نوفال زيلاند. هذا بالنسبة الماتشوات اللي تعداوا, مازالوا جوست الماتشوات هذوما في الجولة الثالثة, ونتعرفوا على آخر المتأهلين الناس كل تكون تسكروا القائمة تاع المنتخبات المتأهلة للدور القادم الدور 32 نقولوا دور 16 في 32 منتخب. ولما حالك يقول الكابير كابير بش يلعب على الأرجنتين في الماتش الجاي للإشارة أن مقابلة كبيرة زادت تنتظر وتاريخية الكابير أمام ميسي وأصحابه. نحكيه على مقابلات اليوم, دونك ما قلنا فما مقابلة الجروب كا بين كولومبيا والبرتغال, مقابلة تبدأ نص الليل و30 دقيقة نفس التوقيت الكونغو مع أوزباكستان. الكونغو زادت تلعب على بلاصة في الدور القادم. ونحكيه على مقابلة الجروب إل زادت قبلها العاشرة مقابلة كرواتيا وغانا, ونفس نفس التوقيت بنما مع لونغلوتير. نحكي على مقابلة المنتخب الجزائري في الجروب جي، آخر المقابلات بالنسبة للدور الأول. المنتخب الجزائري مع النمسا بداية من ماضي 3، ومنتخب الأردن مع الأرجنتين بداية من نفس التوقيت ماضي 3 متاع صباح. كما قلنا بعد المقابلات هذه كل تنعطيه القائمة متاع كل المنتخبات الموجودة في الدور الثاني. تقريبا نسبة 70% 80% من المنتخبات عرفناها، قعدوا اللي بقية اليوم يتسكر الموضوع ونعرف شكون باش يقعد وشكون باش يروح بعد المونديال. النشرة هذه وكل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. أرجع لكم تتسويت ميرا وبقية الكيب في صباح الخير ويكاند.
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو، طور عالمك.
0: صباح الخير ويكند.

0: week-end. Publicité. Mosaïque FM. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك FM. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك FM. أحلى صباح، ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، أمين جارا. كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك FM. موزايك FM الأولى في تونس.
1: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
2: الجو حفالي في جربة بالكادوات والأفريات، حتى 13 جويلية في جيان بورغومول. جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين، ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على ذمتكم، وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
3: تدلل
4: جيان
5: ايام دللنا.
0: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار

0: الستة للنصف نهار صباح الخير ويكاند
1: 28 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا الموعدنا مع الابتكارات والجمال كرياسيون تونيزيان
0: كرياسيون تونيزيان.
1: ونفرحوا ديما برشا برشا من كرياتور ونرحبوا بيها برشا برشا برشا برشا منورة الدنيا مدام ألفة كرامتي مرحبا بيك.
2: يعيشك
1: لبس عليك
2: الحمد لله.
1: قربنا شوية للميكرو مرحبا لله.
2: يعيشك
1: عايشك عايشك مدام ألفة. أنت عندك لمارك هاند ميد باي أوكا. أوكا أنا كنت نقرأ فيها أوكي يا خطي لي راهي أوكا
2: ألفة كرامتي
1: ألفة كرامتي محليه الاسم ومحليه زادة. شنو نلقاو فيها الماركة هذه؟
2: هذيك لي ساكامون كروشي.
1: ايوا سامحني نقص عليك باش نقول مستمعينا يدخلوا توا على الباج نتاعنا بداو يتفرجوا في لي ساك محليهم حلوين ياسر تخدم عايشة. فيهم مدام الفكره انت تلقاهم في هاند ميد باي اوكا حاجه حلوه ياسر حاجه صيفي وحاجه كروشي به دوك نلقاو تخدم قلت لي ساك بالكروشي وفما حاجه اخرى معناها بخلاف
2: لي ساك شويه لي جيلي وهكا لي كاشكول شويه مش حاجه كبيره. أيوة. اما الاكثريه لي ساكامون كروشي.
1: ايوا محليها ما شاء الله تحسها خدمه مرتوبة ومتقونة وكل غرام كبير.
2: خدمة مامي.
1: أيوة كيفاش مشيت لك خوشي؟ أول حاجة أنت شو عملت قبل؟
2: باكمات
1: ما شاء الله عليك.
2: مرسي
1: باكمات. أيوة مكملت معنا قريت ولا
2: باكمات وقريت شوية في الفاك ومبعد شديت الشركة نتاع المسيون نتاعي. أيوة. خدمت هكاكا مديرة نتاع الشركة دوزان ولا تروزان
1: ما شاء الله عليك.
2: مرسي ومبعد شديت الأولاد
1: ربي يفهمهم. ها ولدك بحثينا شو اسمه ولدك سلموا عليك.
2: فادي
1: فادي مرحبا بيه فادي ها وبدو يصور فيك.
2: أيوة
1: عايشك. وبعد مشيت معناها بدلت من الخدمة
2: لا توكي وليت مامي ومتفاضية دونك رجعت شوية أمي علمتنا وإحنا صغار الكروشي والفريزة وكل ربي يفضلها إن شاء الله. دونك تو علاش لا خدمت شوية نلقى روحي صفا خدمت الساك بالباهي مشيت هزت الشهادة نتاعي وأنا عمري 53 سنة دونك مثلا حتى حاجة صعيبة.
1: ايوه فما حتى حاجه صعيبه فما حاجه قلتها محليها ريت ساعاتك الصنعه اللي علموها طبعا. الوالدين هذيك هي اللي كما قلت انت معناها حاجه معناها تقعد وتنجم تكون حتى هي مورد رزق وفما مثل يقول لك خلك يوفى مال الجدين تقعد صنعه
2: الدين
1: هذيك هي معناها محليها بالحق. الخدمه ما شاء الله عليك والله يقول لك حاجه انت قلتي قلت عملت كروشيه وحدك وتعلمت على
2: اليوتيوب
1: معناها اما ديت نغزل لهم لساك ما فيهمش كان الكروشيه فيهم زاد اللوح وفيهم حاجات معناها كيفاش تخدم
2: ثم جلد ثم لوح ثم ديزاكسسوار
1: زيدين
2: أي
1: زيدين
2: نعملهم وحدي اللي بوجو هذوكم زادا نصنعهم ونحطهم ديجا عندي شوية خاطر نخدم البنتور بكري وانا صغيرة واحد
1: فنانة
2: ديكرياسيون موجودة
1: أي فنانة فنانة
2: هذوما ديكرياسيون ديجا لكوفا
1: خاطر المستمعين تويكم باش يسمع فينا كهو ما عندهمش ليماج ما بعد يدخلوا ان شاء الله على الباج نتاعنا ويتفرجوا في فقرتنا كرياسيون تونيزيان يشوفوا الخدمة اللي نلقاوها في هاند ميد باي أوكا. فكرة يعني الفكرة تاع المشروع كيف جيت قد عمره سامحني هو
2: دوزون
1: عامي
2: اي عامي
1: اي بيبي مازال
2: في الاول
1: في الكريش بي كيف جات الفكره انك انت تقول تولي يعني عبدي نجم يخدم الكروشيه ولا يعمل بانتور ولا يعمل اي حاجه ما يجيش بالو اللي هو تولي خدمه
2: يعني ما يجيش في بالك لا لا لا
1: كيف جات
2: هكاك شفت ساكاما اكسبوزي وتعلاش ما نخدموش وانا عندي الصنعه في ايدي صحيح صعيب شويه المره الاولى تقريبا عام كامل وانا نحاول
1: اي
2: كي صاي عملته وحسيته بالحق خير من اللي شفته.
1: ايوا
2: دونك علاش لا ما نعودش نحط حتى انا خدمه وحدي
1: خممت قلت خلينا نعمل باج نحط فيها
2: اي الاولاد يصلح حالهم هكاك وبنتي هي اللي هي بالباج يصلح حالها ان شاء الله هما الاولاد الكل
1: وبداو يجيو العباد ويحبوا يشريوا كل شيء اي معناها والله مقبيله حتى نحكي انا وياك هكا في الاوف قلنا اللي يحبش يخدم يخدم قدرة ربي معناها على روحه
2: حاجه في مخه يوصل
1: يخمم هكا ويتعلم حتى صنعه به
2: شويه صبر هكا هاو اما راهو يعطيك ربي في الاخر.
1: كيفاش تختار انت لي موديل خاطر تو شوف فيهم هذوما الموديلات موديرن نتاع نتاع الموضه تاع توا
2: اي لا تدخل على اليوتيوب شوف شنو اللي دارج شنو اللي خارج
1: ايوه
2: وتنسق
1: اي
2: اما تعمل التوش نتاعك لابد من التوش نتاعك
1: انت شنو التوش نتاعك شنو الحاجه اللي تميز معناها الخدمه اللي قام فيها هاند ميد باي اوكا
2: طريقه الخدمه والروح اللي موجوده فيها دونك الكرياسيون ديما نحاول ديما حاجه هكا خاصه بيا انا ما تلقاهاش عند حتى حد
1: باه الاسعار من قديه لقديه
2: من 50 ل 250 انت والماتيريال
1: انت والماتيريال ونتصور حتى الخدمه تشد اليد
2: انت والكاليتين تاع الخيط
1: أي.
2: مرات يعود غالي على الاخر هو والبرودوي يلوح والا غيره يعودوا غاليين بالحق حتى ما نشريش بالكونتيتي الكبيره
1: اي
2: تشي هبط نشري كعبات
1: اي كعبات عندك الحق اي بتاع
2: هذاك علاش تلقى الساق ثم الحوايج هكا 50 مويان عادي واللي عنده 150 راهو الماتيريال اللي فيه راهو ان بيش
1: به وين نلقاوك على مواقع التواصل الاجتماعي
2: تلقاني في الانستغرام تيك توك فيسبوك الاكثريه الانستغرام
1: الانستغرام لقاوك هاند ميد باي اوكا
2: باي اوكا
1: نورتنا مدام ولفا كرامتي ربي يفضلك ويفضلك صغيرات وان شاء الله مشروع موفق وناجح
2: يخليك بارك الله فيكم
1: يعيشك يلا نرجعوا لكم كرياسيون تونيزيان
3: بالخير ويكاند في كارفور وكارفور ماركت وحتى 28 جوان فروماج إدام ماجستي ب 3990 لي 100 غرام
4: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي
5: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا تفرشيك السيترون مع دوسور دو شوكولا بلان تخت فيك بالبنة آيس فيغاس تيست دو بلاجر
0: صباح الخير ويكاند

8:46 دقيقة. يصبح الخير يصبح الأنوار. نسلم على كل مستمعينا متابعي صباح الخير ويكاند متابعي الأولى مزعيك فام. عندنا نجاح في البكالوريا, نقولوا ألف ألف ألف مبروك القيس الشريف أمه مدام ألفة بوزيري وبوسي طاهر الشريف وأخته نهاوند الشريف, يقولوا له ألف مبروك بالنجاح, يعني امتياز ما شاء الله عليه في البكالوريا. إن شاء الله ربي ينجحه ويوفقه ويعطيه كل ما يتمنى. يلا احتوش قلنا 8:46 دقيقة, مازالت الموسيقى تمشي. مغرم يليلي غنيها راغب علامة.

0: 8:58 دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بيكم تسمعوا في برنامجكم صباح الخير ويكاند، وخلطنا لساعتنا الرابعة نبداوها مع الأستاذ عادل إشهاد الحسين لاجرم في نقطة قانونية. عنا سدا بعد باش تكون حاضر، باش يكون حاضر بحذانا سي هشام باش يحكي لنا على جمعية أحباء الطيور اللي تطلق حملة للتوعية بحماية الطيور المهاجرة، وعنا أصواتكم نسمعوها في صندوق عجب ذاك عليه ديما فكركم في النمر 71 113 013. نجيو للموسيقى، محمد ثروتي غنينا حاسب على قلبي حاسب. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار واحنا نرجعو لكم.
1: صباح الخير ويكند موزايك فام. موزايك فام حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
2: الأولى في تونس.
3: كي تتلقى فرابوتشينو وبنة الكافيه مع الكراميل في كورني ملا جوستو إغيزيستيبل جديد غلاس بريما فرابوتشينو كراميل فوريفر تشيل فوريفر بريما.
4: سيف السنة عارفين بروغرامنا، ناوين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة، مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
2: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش يقول إن هناك حوالي 80 مشروعا يتم إنجازه خلال هذه السنة، مع السعي إلى الانطلاق في إنجاز مشاريع جديدة على غرار الطريق الحزامية بمدينة جرجيس بطول 21 كيلومتر بكلفة 114 مليون دينار، وتدعيم الطريق الوطنية رقم 3 الرابطة بين ولايتي بن عروس وزغوان على امتداد 9 كيلومترات بكلفة 28 مليون دينار، وفق تصريحه لزميلتنا هنا السلطاني.
5: حوالي من مشروع معناه يتم الإنجاز متاعهم حاليا، احنا واضعين معناه زوز أهداف. الهدف الأول هو الانتهاء خلال سنة 2026 إن شاء الله من إنجاز 22 ولاية، هو في حدود 57 مشروع، منهم 12 مشروع تم استكمال الأشغال متاعها في السداسي الأول من سنة 26، والبقية إن شاء الله يعني في غضون حوالي 6 أشهر القادمة. الهدف الثاني هو الانطلاق في إنجاز المشاريع الجديدة واللي العدد الجملة 16 مشروع بكلفة تناهز حوالي 2.8 مليون دينار، يهموا 24 ولاية. أهم المشاريع اللي هم طلقوا في سنة 2026 إنجاز الطريق الحزامية لمدينة جرجيس بولاية مدنين بكلفة تناهز 114 مليون دينار، تدعيم الطريق الوطنية بولايتي منع بن عروس وزغوان باش تفض إشكال يتعلق بالفيضانات اللي تم تسجيلها سابقا، الطريق الجهوية رقم 77 بولاية سليانة، تهيئة الطريق المحلية 899 بولاية قفصة. أن هذوما الأشغال طلقت منذ فترة. كذلك عندنا مشاريع ستنطلق في السجاس الثاني من سنة 2026، واللي تم مضاعفة الطريق الوطنية رقم 2 بين نفيذة وبولاية سوسة وكذلك ولاية القروان. مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 وهذا يعتبر معناها الرواق الاقتصادي اللي هم ولاية القاسرين مرورا بولاية سيدي بوزيد والقروان وصولا إلى مدينة صفاقس، وبكلفة معناها هامة وهامة جدا، هي في حدود 1475 مليون دينار. معناها باش يتم الإعلان عن طلب العروض في غضون الأسابيع القادمة.
0: دوليا، الجيش الأمريكي يشن هجوما على إيران ردا على ضربة جوية إيرانية بطائرات مسيرة استهدفت سفينة شحن في مضيق هرمز. والحرس الثوري الإيراني يستهدف بدوره مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة، محذرا من أن أي هجمات أمريكية أخرى ستستدعي ردا أوسع. السلطات التركية توقف أكثر من 100 شخص وتضعهم قيد الاحتجاز الاحتياطي بتهم تتعلق بالإرهاب. يأتي ذلك قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي وفق ما أفادت به منظمات غير حكومية تركية. والنيابة العامة تقول إن المشتبه بهم قد يرتكبون أعمالا إرهابية بهدف تصوير تركيا كدولة معروفة بالإرهاب. الانطلاق في محاكمة رجلين في ألمانيا بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات ضد شخصية عامة بارزة مؤيدة لإسرائيل والتجسس على يهود لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية. موجة الحر غير المسبوقة التي تجتاح أوروبا منذ مطلع الأسبوع تمتد نحو شرق القارة، ما أدى إلى إلغاء فعاليات مع تجاوز الحرارة حاجز 35 درجة في مناطق إقامة 150 مليون ساكن وسط حالة من الضغط الهائل على المستشفيات. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.
1: رجعنا لكم التسعة وخمساشر دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند. السيف جاي والجو الصيفي ابدا هذك عليه. عندي لكم مفاجأة هايلة. نحكي لكم على لوتيل أفريكا جاد في قربة. فرصة باش تربحوا أن أكسي غراتوي بوغ دو بيغسون. أي نعم زوز يمشيوا مع بعضهم ساعة. أول حاجة خلينا نحكي لكم من البداية. ثنية محلاها من تونس العاصمة حتى القربة. ثنية معناها فريمون تريز أغريابل والكادر زادة كالم هكا مرتاح ياسر. خلنا نحكي لكم زادة على الأرشيتكتور اللي هي حلوة ياسر وخارقة العادة. تعطي إحساس هكا بالراحة. واحد يبدأ عام 66 كيف البحر ذيك بريفي ونظيف ومعروف معناها نجمو تتمتعوا به نهار كامل. يكون نهار مزيان بماكلة بنينة وسيرفيس ممتاز. وزادة معناها حاجة مهمة برشا فما أن إكسيلون رابور كاليتي بري. هذه حاجة مهمة ياسر. كل اللي عليكم هيا سيدي باش تعملوه تدخلوا توا على الانستغرام تاع لوتيل افريكا جاد. تلقاو فما ان غيل حطوا كومونتير واكتبوا اللي تحبوا عليه. هكاك عندكم الفرصه باش تربحوا ان اكسي غراتوي كما قلت لكم للوتيل افريكا جاد بور دو بيرسون الزوز من الناس. وتعديوا نهار مزيان في بحر قربه وتشيخوا بسيرفيس ممتاز في اوتيل افريكا جاد.
0: صباح الخير ويكاند.
2: سيف سنه مع النسيم ديما رابحين. دير المونديال فرح الصغار. امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات. باش تربح ساهل برشا. تلم 8 اعواد واربع خطاوات من جلاس النسيم وتلصقهم في الالبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزه فوريه. وزيد عمر القصاصه اللي تلقاها في الالبوم باش تدخل في القرعه وتكون واحد من الفايزين. مع جلاس النسيم الصغار الكل رابحين.
0: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج. السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني. أنت الصوت. أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. Le public du Carthage chante. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة
3: سنابل كارتاج جيلي ديليس مغازيت ام جي باتام بي هاش بونك بي انا موبلاتيكس مرادي هوتيلز موريس غاراج بنجمع موتورز ماكسويل تونيزي تيليكوم شغب برود وموزايك اف ام.
0: صباح الخير ويكاند.

0: التسعة وثنين وعشرين دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا فقرتنا نقطة قانونية.
1: نقطة قانونية
0: ونرحبوا بالأستاذ الحسين لجرم عدل الإشهاد وكتب عام وطني سابق لهيئة عدول الإشهاد. منورنا ومنور الدنيا يا أستاذ.
2: صباح الخيرات والياسمين والورود.
0: مرحبا.
2: صباح البحار الجميلة والعومة المزيانة.
0: هكا هو عاد
2: هكا أزرق اليوم على البحر. هكا
0: ما شاء الله عليك.
2: صحيح ولا
0: ما شاء الله عليك.
2: استغل الفرصة في سيف وميرا وعمل عومة باهية.
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أستاذ اليوم نحكيو في موضوع ذا معناه مستمع شقال. قال هو عنده مشاكل هو مرته. مش تعاملت هذه المراه لا يهديها لمحق حاجه ما تجيش ما تتعملش بالكل. مش تسرقت له ورقه العقد نتاع الدار باش تثبت للمحكمه انه الدار هذه باسمه. معناها يكون تحب تاخو نفقه ولا تاخو فلوس وكل شيء وسطها المحكمه. فهو يقول يا اخي هذا يصير؟ معناها انه عبد يمشي يسرق ورقه ويهزها معناها عادي هذا والمحكمه ما تسالهاش تقول لك كيفاش جبتها منين ليك الورقه هذه؟ عندي عقد انا نخبيه عندي ولا انا غلط؟
2: لا صحيح.
0: نورنا استاذ.
2: كلش غلط انت تقول كان صحيح.
0: ربي فضل. ولا لي ساعات باش حاجات غلطين نقول.
2: هكا ولا بنتي تقول الحق على المراه ولا الراجل؟ هكا ولا انت عادله انت؟
0: نحب
2: الحق. وين عادلش هي؟
0: نحب
2: اليوم نعدل.
0: احمد ان شاء الله يا رب.
2: وسي رفيق عادل معنا هكا
0: ولا. وسي رفيق معنا وسيد احمد ما قال حتى حد.
2: سيد احمد ما قال حتى حد هكا ولا. ايوه هكا اجماع على الناس كل راضيه اليوم هكا ولا.
0: واليوم راهو اخر حلقه في البرمجه الشتويه.
2: انا بجد معريتي
0: فيها. انا بدي ولا باش نبكي. ليه نعدل نتقابلوا اما ميسيرج ها ان شاء الله يا ربي.
2: ان شاء الله يقعد صوتنا يقعد ديما بحذاكم ونقدموا معلومات مفيده للناس كل ان شاء الله.
0: امين يا ربي. شو نقولوا له سيد هذا؟
2: عرفوا جابوه. نجاوبوه ونجاوبوه
0: زوز. لا نجاوبوه.
2: نجاوبوه ولا نجاوبوه.
0: ماذا بينا نجاوبوه هو خلينا نطمنوه كان ان شاء الله معناها نصور انا هكا
2: اي هو
0: معناها نقولوا له عيب عليك.
2: هو في القانون التونسي بطبيعه تونس داخله في برشا معاهدات دوليه هكا ولا
0: اي
2: مواطن تونسي يقول لك ثم حق النفاذ الى المعلومه
0: اي
2: يسوبر مي باش ياخذ برشا حاجات مش من حقه. وثم زاد حاجه اخرى حمايه المعطيات الشخصيه
0: مالا اي
2: هكا ولا دونك انت صحيح ثم حاجه تحب توريها باش تثبت حقك لكن لازم تكون شرعيه وسائل الاثبات. شرعيه وسائل الاثبات
0: هي هذه ولا شرعيه ولا
2: وسائل الاثبات.
0: وسائل الاثبات
2: يعطيك الصحه.
0: ايوه
2: السيده معناها حسب ما حكى هو قال زوجته ادلت بوثيقه تفيد الملكيه نتاعو لدى المحكمه.
0: اي
2: الوثيقه تنجم تكون شهاده ملكيه تنجم تكون عقد ملكيه هكا ولا
0: اي
2: نمشيو للركن الاول انه اداره الملكيه العقاريه دفتر خارجي نعرفوها اليوم تصدي خدمات لجميع الشرائح الاجتماعيه سواء كان طالب الخدمه طرف في العقد او مش طرف في العقد.
0: اي
2: معني نجم يمشي واحد دفتر خانه في اطار وظيفه الاشهريه دفتر خانه
0: اي
2: ياخذ شهاده ملكيه نتاع زيد وعمر هو ما عنده بيه حتى علاقه. اداره الملكيه العقاريه في اطار القانون وفي اطار مجله الزمه الحقوق العنيه التونسيه تجب تاكل شهاده ملكيه مثلا نتاع ميرا مثلا سي بوسيبل
0: باه.
2: كيما ينجم مواطن عنده ملكيه نتاعو في دفتر خانه يجب العقد يخصه هو.
0: اي
2: كيما تنجم المراه داخله بالاشتراك في الاملاك مع زوجها
0: اي
2: وهي مش شاريه لكن زوجها هو اللي شاري تعتبر في القانون هي طرف من حقها تجبد شهاده ملكيه من دفتر الخانه باعتبارها انها ملك بموجب الاشتراك في الاملاك.
0: واضح
2: كيف شد لي في وثيقه للمحكمه. دونك حكينا على شرعيه وسائل الاثبات. اذا كنت تستعملها في قضيه نفقه مثلا باش تقول راجل عنده دار وانا معناها نحب نقعد في السكن الحاضنه في الدار هذيك وهو اثبات نتاعي. رجل هنا رجلسه يتفاجئ بالعقد هذاك الورقه اللي تم ادلاء بها اللي هو يعرفها خرجها كان هو ادت بها زوجته لدى المحكمه باش يحكموا فايدتها هي. عنده القانون في اطار حمايه المعطيات الشخصيه وثم راهي قضايا وثم عقوبات برشا معناها من شهر لخمسة سنين وثم خطايا توصل 50000 دينار اذا كان يعمل قضيه جزائيه. يقول وثيقه يتم استعمالها في المحكمه باش يثبتوا اننا نملك عقار تم استيلاء عليها او تم سرقتها من داري برغم انها زوجته ويقوم قضية جزائية ضد زوجته تقول هي عاملة قضية في النفقة على روحها ويمشي يقوم قضية جزائية في المحكمة يقول وثيقة تم سرقتها من خزينتي ولا من كلاس نتاعي ولا من صندوق ولا غيره وراني أنا ما عطيتش زوجتي وقتها نجم يحكم عليها بالسجن.
0: خاطر تعرف عليه فما حاجة يقول لك اللي كيفاش معناها كاينه لا ملكية بين الأزواج فما حاجة هكا تتقال هكا يعني اللي يملكوا الراجل في الدار تملكه هي المرأة في الدار ولا هذي غالطة.
2: هذيك في إطار موضوع آخر.
0: موضوع آخر
2: في إطار قانون الاشتراك.
0: لا
2: لا لا لا كلامك صحيح.
0: خاطر يكون هي في بالها باش تمشي تمد الورقة تقول لك مد.
2: أنت امرأة مثالية.
0: لا حتى يخصني ولا
2: احنا نحكيوا ولا تملكوا راجل يملكوا المراه راهو احنا تو في الدنيا هذه نظامها القانون.
0: اي
2: هكا ولا وباش تثبت حقك لازم تثبت حقك بالقانون والوسيله تكون قانونيه والطريقه تكون قانونيه. هذيك في نظام الاشتراك في الاملاك بين الازواج.
0: هذيك وقتها كل شيء
2: يعمل اشتراك في الاملاك، مش كل شيء، كان العقار المعد للسكنه. أيوة. تم اكتسابه بعد الزواج.
0: أي.
2: يعتبر ملك الزوج والزوجه.
0: أي.
2: دونك هذيك موضوع اخر يتعلق بالعقار، ما يتعلقش بالاثاث. شريت بسكليت لي هو، شريت هي كهرباء لي هي، هكا ولا دونك ما يدخلش في الاشتراك في الاملاك، يدخل كان العقار المعد للسكنه.
0: مش معناها ورقه موجوده في الدار وذي نتاعهم الزوج.
2: يعطيك الصحه.
0: أيوة. فهمتك.
2: لا مع كل اسف هو القانون خاطر ينظم برشا علاقات. متراش روحك انت كوبل معناها متساهر ومتفاهم ومنسجم مع بعضه. أي. وثيقه متبادله بين بعضهم.
0: أي.
2: وفلوسه هي فلوسها.
0: أي.
2: وداره هي دارها. أي. لكن كي تولي ثم قضايا في المحكمه يولي واحد يفركس على القانون ايش يقول.
0: مي.
2: القانون ايش يقول؟ هذيك علاش جات نقطه قانونيه
0: هكا ولا
2: دونك القانون ايش يقول؟ انه انت باش تثبت حقك لازم تكون وسيله اثبات هي قانونيه. زوجته هذيك باش تكون عرضه لقضيه جزائيه، حبت معناها جت باش تثبت واقع معينه قد تروح في مشكله ما اكبر. وعندنا ديجا عندي مثال قريب للشيء هذايا. زوجها قال نعمل لك اسقاط في القضيه الجزائيه وانت عملي اسقاط في النفقه.
0: اي
2: معناها وليت شونتاج بين بعضهم هكا ولا. ونجيب نحب نشير النقطه اخرى. وقتاش كيفاش واحد يجبد ورقه معناها تقول انت قايد؟ شو تعمل المراه باش تثبت حقها؟
0: كيف باش تعمل
2: هكا ولا؟ يعطيك الصحه. هذا سؤال مشروع معناها. في الحاله هذه المراه عندها راجلها عنده دار.
0: أي.
2: تمشي تعمل اذن عايده باسم سيد رئيس المحكمه.
0: أي.
2: بتثبت السيفة نتاعها اللي هي زوجته والمصلحه، تقول عندي قضيه نفقه، كيعطيها اذن قضائي، تنجم توجه للقبضات الماليه.
0: أي.
2: وتسحب العقد بطريقه قانونيه. وقتها نفس العقد اللي عند رجلها كان خذيته من الدار سرقه قضيه جزائيه.
0: أي.
2: خذيت باذن عريضه
0: مشروع.
2: لا قضيه ولا عقاب ولا مشروع،
0: حاجه مشروعه.
2: يعطيك الصحه. وبالنسبه لاداره الملك العقاريه، حاجه اخرى نحب نشيروا لها هنا، تاخذ عقد من اداره الملك العقاريه.
0: أي.
2: ولا تاخذ عقد السيد من القباضه الماليه. اذا كان تاخذه راه عن طريق صاحبك وصديقك وزميلك وصديق صديقك بطريقه غير ملتويه، راه اللي يعطيك الوثيقه من الاداره باش تحاسب قانونيا.
0: ايوه
2: انت ماشي بالك عمالك مزيه، عطاك كوبي منها طريقه غير شرعيه، حتى العون في الاداره يتحاسب.
0: أيوة.
2: وانت تتحاسب.
0: ردوا بالكم،
2: معناها ردوا بالكم،
0: تورط
2: الانترميديير يخدم في الاداره باش مكلك موثيقه. وانا استبعدها هذه،
0: قدم نحد هكا
2: من وانا استبعدها العمليه. كيما هكا مصورش واحد عون اداره في قباضه ولا عون اداره في اداره اخرى ينجم يديلها وثيقه معناها محفوظه عنده هو، يمكن منها الزوجه باستعمالها في اطار قضيه معينه. هذه خطر صافي معناها بصراحه معناها.
0: اوكي يعرف حتى اللي ما يعرفش هو تو يعرف.
2: صح. وثم شكون يستعمل، ثم شكون يستعمل عقد الشراء تاع زوجها ولا تاع زوجته ولا شات ملكيه ويمشي ينشرها في فيسبوك، يحب ينكل بها يقولها عندها دار وينشرها في فيسبوك. هذه راهي قضيه يعاقب عليها القانون، يعاقب عليها القانون. ثم شكون حب يثبت في مثال اخر، حب يثبت شخص معين معروف انه عنده برشا عقارات، يحب يجيب له قضيه معناها من اين لك هذا، مشى ينشر له معناها الملكيه نتاعو في فيسبوك. هذه راهي يعاقب عليها القانون في اطار معناها نتاع المعطيات، حمايه معطيات شخصيه. يحب يقول الواحد ايش حاب نقوله لهنا اليوم، راك انت باش تثبت حقك بطريقه شرعيه بطريقه قانونيه. نفس الشات ملكيه تاخذها من بلاصه معينه تعتبر جريمه جزائيه. نفس الشات ملكيه تاخذها باذن العريضه تعتبر وسيله قانونيه، وما نجمش زوجك يقوم عليك قضائيا. معناها شرعيه وسائل الاثبات هذه معناها لازم تكون تحفظها. راهو ما ثماش الغايه تبرر الوسيله، الوسيله تكون قانونيه باش الغايه تكون قانونيه.
0: ايوه
2: هكا ولا
0: ميرا؟ تبدا الامور كلها مضبوطه.
2: تقولوا مثلا هذه يا ميرا وسيله معناها الغايه تبرر الوسيله؟
0: لا ما
2: نقولوش غلطه طول راهي هذه. فهمتي ولا؟ وراهو اللي يعرف القانون ميرا، عدو الاشهاد وعدو التنفيذ ومحامين وقضاة.
0: صح والله، صح عليكم والله.
2: تعرف صح علينا؟ كي نعرفوا القانون برشا ماذا بينا نسكر روحنا الدار، ما عادش نخرجوا. انا ساعات حتى في اطار انتو راجل الفاميليال ولا المجتمع، كي واحد يعمل حاجه نقولوا رد بالك.
0: أي.
2: يقول لي علاش انا نعمل فيها الناس الكل؟ انا خاطر ننظرها بمنظار اني دارس قانون.
0: صحيح.
2: انت تنظرها بمنظار خاطر ماكش دارس القانون،
0: ما تعرفش
2: معرفه القانون باهي برشا. أي. لكن تخليك حياتك مسطره برشا، كريم عليه مسكر معناها. فهمت؟
0: صحيح.
2: لكن مثال احنا نيروا الراي العام ونقولوا لهم معناها ماذا بينا الازواج يكونوا في هنا وسعاده.
0: ان شاء الله
2: يمشي
0: يا رب.
2: يمشي المراه هذه ماذا بينا تمشي يقصلها رجلها في نزل ولا في بلاصه.
0: أي.
2: يمشي يسيفوا بعضهم، ينساوا المشاكل، يغزلوا القدام ويغزلوا الصغار، باش تكون حياتهم معناها مليئه بالافراح والمسرات. هكا ولا؟
0: ربي ان شاء الله ربي يفضلك وربي يخليك، وان شاء الله نلتقي معناها قريبا.
2: أي.
0: على موزاييك فام الاستاذ حسين لقرم، عاد الاشهاد وكاتب عام وطني سابق لهيئه عدول الاشهاد. تقول تحب تقول كلمه؟
2: انت حبيت تقول حاجه ولا حبيت تقول حاجه؟
0: حكينا
2: عليها في الكوليس مع بعض.
0: أيوة.
2: قلنا نوجه تحيه
0: للاستاذه
2: مريم الويتي بسيده.
0: سلموا عليها باشا
2: في نقطه قانونيه
0: وتنورنا زاد. يجي صحيح ومحليك ومحلى قلبك يا استاذ، ربي يخليك لنا.
2: عايشك.
0: يلا نرجعوا لكم
1: نقطه قانونيه. موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبورا توانسه وين مكانه مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوك خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوك خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
4: سهرية الربوخ والفن الشعبي عارف بنت الحي ومسفسيري. نهار لحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف.
5: عينيك نباني وتفحل عيني
4: وفوزي بن جمرة.
5: أحلام قدها.
4: تبيع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تذكرتي بوانتين.
5: الأيام تجري والعمر خسارة.
6: بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بي ان ا، موبلاتكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايك اف ام.
7: عيش في الاوروب امريكا ولا كندا ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومه. تليفونك ان كلك كليك ابعث فلوس للعزيز عليك سون فري اديسيونيل بالابليكاسيون تاب تاب سند. والفلوس يوصلوا في ساكاش عند اي اجنس بارتنير ولا على اي كونت بنكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 يورو على اول ترانسفير يبدا من 100 يورو. نفنف الصيف واعمل كيف.
8: صيف السينما فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
9: في كارفور وكارفور ماركت وحتى 28 جوان 500 مليلتر غلاس لندن ديري ب 10990 في عوض 13 دينار و 990.
1: لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولامور جامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
10: أنا مش قادر انسى غيابك انسى أحلى غرام.
1: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولامور جامارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتين.
10: حكي وعيني سحرك ندى.
1: مساهمة كارتاج ترافلان إيفنتس أي موزايك اف ام. صباح الخير ويكند
11: كله بيسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: التسعة وثمانية وثلاثين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور والرحب وبرشا بضيفنا سي هشام أسفسف منسق البرنامج الوطني لتعداد الطيور المائية لجمعية أحباء الطيور. مرحبا بك سي هشام.
1: شكرا ميرا على الاستضافة وشكرا لموزايك بالاهتمام للمواضيع البيئية وخاصة بالتنوع البيولوجي في تونس.
0: ربي فضلكم مرحبا بيكم منورنا. نسألك أول سؤال ونخذ من عندك معلومات, يعني احنا نتغلوا حضورك بحضنا سي هشام. قد عنا من نوعية متاع طيور في تونس؟
1: إلى حد اليوم سجلنا قرابة 417 نوع من الطيور
0: ما شاء الله.
1: بصفة عامة طيور مائية وغير مائية في تونس. 62% منهم طيور مهاجرة. علاش الكمية الكبيرة هذه؟ على خاطر بلادنا موجودة في طريق هجرة, فما ثلاثة طرق هجرة ما بين الأوروب والأفريق. احنا في الطريق الوسطي متاع الهجرة, ولهذا معناها الهجرة مؤثر علينا بيسك احنا في إيرود ميغراتوار. في الـ 417 نوع ذوما فيهم 190 نوع يعاشش في بلادنا. في الـ 190 نوع ذوما اللي يعاشوا في بلادنا 62 منهم موجودين في القائمة الحمراء للطيور المهددة بالانقراض في تونس.
0: في تونس ولا في العالم؟
1: في تونس. هذه قائمة وطنية عملتها وزارة البيئة بمعناها إعانة عدة أطراف منهم الجمعية متاعنا, ووقع نشرها في 2022 واللي تبين بالضبط أنهم الأنواع اللي مهددين بالانقراض في بلادنا.
0: هو نعرف أن الجمعية هبطت بيان معناها حكيت فيها على المشاكل اللي تواجه كما قلت أنت معناها سيتك في بعض الأنواع متاع طيور المعشة, فشنية عليها معناها فالمشاكل هذه منين جاي منيش؟
1: والله فما مشاكل عن قصد الإنسان قائم بها, فما مشاكل غير عن غير قصد. معناها
0: نبدأ اللي عن غير قصد.
1: على سبيل المثال المدة الأخيرة لاحظنا احنا اللي فما مشكلتين صاروا في بلادنا, واحدة منهم في جزر زمبرا. معناها مواطنين مشاو للزمبرتا وسدوا العظام متاع الطيور يتصوروا به وإلى آخره.
0: معناها سامحني في الكلمة ما تخلف معناها الحقيقة ما فماش حاجة.
1: معناها حتى في منطقة بعيدة ولا محمية شوية معناها نوصلوا إلى معناها نقلقوا التعشيش متاع الطيور.
0: من الحكاية
1: أنا نحب نقول سادة أول حاجة للتعسيس هو فترة حساسة بالنسبة للطيور ليهم ولا لأولادهم, على خاطر ساعات معناها بعض الطيور يهاجروا أصلا المكان اللي هما فيه على خاطر قلقوهم, وهذا صار
0: زادة بالحق.
1: صار سنة في إشكل معناها الكولوني متاع النحام الوردي الفلاموروز دخلوا له الكولوني متاعه مواطنين قلقوه معناها بطل معناها ما عادش بطل التعسيس, معناها توا تمشي للجزيره اللي كان يمشي عاش فيها سيوجع القلب. معناها تلقى 300 عظمه فوق الجزيره والفلاموموس معاش بطل.
0: معناها هو الحقيقه فما حاجه سبحانك يا ربي, معناها البلاصه يعرفها يقلقوه احنا يعني هالمخلوقات البشريه يهز روحه ويمشي.
1: بالضبط دخلوا له الى الكولوني الى معناها قلقوه معناها
0: انا
1: مش نتاع بعيد معناها شافوه ولا معناها
0: هي محميه من شيء ما انا محميه ما يعس عليها حتى حد. والله هي اخي محميه مسيبه معناها محمية اسم مبارك
1: محميه فوديره ومحميه كبيره وفما برشا اشكاليات لوجيستيك زاده في بلادنا. لازم الدوله توفر معناها الريسورس مان وتوفر لوجيستيك زاد بارك محميه كما محميه اسكل ما تلقاش معناها كمية متاع رسول سيمان معناها عساسة اللي نجمو بيسك احنا مازلنا مع الأسف المواطن يلزمو أكثر توعية ويلزم أكثر وقفة توعية وردع زادة
0: ردع كنت شو نقول فما ردع يعني انت
1: أما يلزم كي عندك محمية كيما معناها مستوى محمية إسكل ولا أكبر يلزم أكثر معناها عبيت وإلى حد الآن معناها فما إشكاليات متاع ريكريزمون معناها حتى في وزارة الفلاحة معناها احنا فما برسة بلايس اللي معناها نقعد بها تانا كيفاش معناها فما خمسة من الناس لاهين بمساحة كبيرة كيفاش ينجموا يقوموا بها؟
0: معناها
1: بالحساب ما ينجموش وحدهم يحميوها ولهذا معناها نوصلوا للإشكاليات هذوما كما اللي صاروا دانيرمون معناها المواطنين دخلوا إلى كولوني نتاع فلامون قلقوها ولا هزوا العظم وبوان اللي معناها اللي فلامون بطلوا.
0: معناها توا احنا الخطر انه هذايا معناها الطاير هذايا ما عادش نجم يرجع والبلاصه حتى اسمها هي بحيره اشكل وفيها الفلامون هذايا فلامون غوز هو
1: فلامون روز اول مره
0: واللي ما عادش يجي

0: زيدا الخطوره خاطر زيدا راه يكون عبد يمشي يعمل يتصرف هكاك هو ما يجيش البال وراه
1: بالضبط
0: ما يجيش البال وراه عم قصد وغير قصد فقسوها يكون يقول لك اسافوار معناها كيفاش يخمم معناها ها واحنا اليوم فرصه هذه للتوعيه ان شاء الله يا ربي معناها الناس معناها تفهم اي
1: بالضبط من المستحسن معناها وقت التعشيش جدا ردوا بالنا
0: اللي هو وقته وقت التعشيش
1: اللي من افريل حتى لوت
0: حتى الأوت
1: فما عدة أنواع كل نوع يعسس في بريود معينة عدة أنواع تعسس في بلادنا
0: أي.
1: خاصة اللي يعسوا في الأرض عنا عدة أنواع يعسوا في الأرض معناه ما عندهم وين يمشيوا أنا نجموا العباد يقربوا لهم نجموا يمشيوا لهم اللي يعسوا في الأزار والعسوا في الجبال باقي منعين شوية
0: فما
1: برشا أنواع يعسوا في الصواطئ في الجزر الصغار في على السواحل
0: فما نمشيوش الفترة هذية ما نمشيوش
1: نبعدوا على المناطق الطبيعية أي.
0: أي.
1: فهمت؟ أي. وزاد نداء للمصورين بتاع الحياة البرية أنا واحد أي. منهم ديزا
0: أي.
1: نداء في البريود بتاع التعشيش معناها نقصوا زيارات نبعدوا شوية على الأماكن الحساسة وصفنا زاد بعض صور بتاع معناها دي درون مصورين دي فلامون معناها ظاهرين ديرونزي معناها طيروهم معناها ماشينهم مش يطيروهم مش يخلقوهم معناها نحاولوا نوثقوا سعنا في بلادنا ما بطريقة معناها اللي ما تقلقش الحيوانات
0: اللي يحب الطبيعة
1: البرية.
0: ما يقلقهش اللي يحب الطبيعة ما يقلقهش نشكرك برشا ونورتنا شي هشام أزفزف منسق البرنامج الوطني لتعداد الطيور المائية لجمعية أحباء الطيور إن شاء الله اليوم المساج متاعك خلط للجميع الكل كنا معناها اليد في اليد باش نستحفظوا على البلاد متاعنا ونستحفظوا على البيئة متاعنا ربي فضلك
1: شكرا
0: يعيشك يلا نرجعوا لكم
2: صباح الخير ويكند
3: سيف سنه مع النسيم ديما رابحين ديروا المونديال فرح الصغار امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات باش تربح سهل برشا تلم 8 اعواد واربع خطوات من جلاس النسيم وتلصقهم في الالبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزه فوريه وزيد عمر القصاصه اللي تلقاها في الالبوم باش تدخل في القرعه وتكون واحد من الفايزين مع جلاس النسيم الصغار الكل رابحين
2: صباح الخير ويكند

0: 59 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. نسلموا على كل مستمعينا, نشكركم برشا برشا برشا على التفاعل بتاعكم على الباج اوفيسيال موزايك اف ام, على الباج بتاعنا صباح الخير ويكاند باي موزايك اف ام. كلمتونا على 71 113 013. احنا نوصلكم اصواتكم توا في صندوق عجب.
1: صندوق عجب
2: عسلامة. صندوق عجب بالله, حبيت نسأل سؤال نلقالوش جواب. كلمت سمسار البير حاطت دار للبيع, قلت له وين الدار, قال لي ما نقولكش, كلمني من غدوة طيب نقولك على الدار وين وتعطيني حق الفيزيتا. وين ماشي باش نفرش في متحف باردو, والمرة نسمع بها واحد اللي يشوف دار باش يشريها يقولوا له تعطيني حق الفيزيتا. ما باش نشوف الدار, انا حتى كم شفتش من داخل, نشوفها من برا فناناج الجيران مشكوش شي قطط في شكار. انا والله بيت ما نعرف بلك الحكايه بالحق, وانا اخر من يعلم.
3: الو عسلامة مزيك, بربي لك يا مطرشمان تسرنا الحكايه هذه. شنو اسوام الخضره واسوام الغله واسوام اللحم واسوام كذا؟ دينار مثلا الخضره دينار و480, 1980, في مازلت العشرين تمشي وبارك الله فيك.
4: الأخير يا توانسة, الأخير صندوق عجب. أنا حبيت أقول كلمة للتوانسة, تكبروا تنسوا الله فارق. هذاك الشاطان, هذاك شاطاتنا الكورة, هذاك شعنا, هذاك مغرفتنا شو اللي هزت, أما نكبروا ننسوا.
5: بمناسبة سيونس يونيك بالله تعملوا علينا نزيع, مش لازم تمشيوا للبحر وتداوشوا ومن بعد تجيو تبداو متغشين كي نحنا نجيو باش نسكروا لي بوتيك. رانا نخدموا من 9 نتاع الصباح ل 9 نتاع الليل, اللي يحب بربي يجي يشري الحوايج ولا الصبابط يجينا بكري. اما مش 9 نتاع الليل وقت مروحنا يجيو هما يبداو متغشين يعملوا في العرض. بربي رانا تمرجنا كل صيف, هنعطيناكم الوقت معاش تجيو تبداو متغشين. امان اضحكوا لنا هكايا وقولوا تصبح على خير, والا هاك عرفتوا الوقت والحاضر يبلغ الغايب. رانا نخدموا من 9 نتاع الصباح ل 9 نتاع الليل. عيب السلامه.
1: صندوق عجب.

0: 59 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح الأنوار، نسلم عليكم الكلكم اللي تسمعوا فينا في تونس وإلا خارج الوطن تسمعوا فيه. صباح الخير ويكاند، وخلطنا إل ساعتنا إل خامسة نبدوها بدقيقة مونديال مع زميلنا اسكندر إبراهيم. عنا زد إعادة دقيقة حد نسمعها من عند فاتومة نوتري بلوس، تجي شوية آخر المختصة في التغذية أميرة العسكري، وعنا أصواتكم اللي نوصلوها في صندوق عجب ديما فكركم في النمرو 71 113 013. نجيو للموسيقى، راكم فهمتوها شنيا الغناية؟ الفنان الكبير الهادي جويني يغني لنا مفتون بخزرة عينيها. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الخبار واحنا نرجعو لكم.
1: صباح الخير ويكاند موزايك فهم. موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
2: موزايك فام الاولى في تونس.
3: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد، والاهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لاقرب اجونس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70 131 800.
4: ماتزارو ميلانو تعيشكم اجواء المو...

0: لابيو اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي.
1: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوه يستناو فيكم. التحويس والشوبينغ والماكله البنينه في اسطنبول. التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري
2: في كارفور وكارفور ماركت وحتى 28 جوان بسكوي كروتا ال بي ام لو باكي دو 115 غرام ب 4550 وتاخذ ثاني بلاش.
3: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش يؤكد لمزيك أن نسبة تقدم مشروع الوصلة الدائمة للربط بمدينة بنزرت بقسطيه الأول والثاني قد بلغت 78% على أن تنتهي الأشغال بصفة كلية مع موفى السنة الحالية، وذلك لحل معضلة الجسر الرابط بين جرزونة ومدينة بنزرت وتسهيل حركة المرور بالولاية.
5: اللي هو اللي يهم الوصلة الدائمة لمدينة الربط لمدينة بنزرت، واللي هي متقسمة على زور ثلاثة أقساط، معناها القسط عدد واحد والقسط عدد ثلاثة يوم انطلقوا، ونسبة بلغت نسبة الإنجاز حوالي معناها 78 في القسط الأول والثاني، واللي هي يهم التحضير معناها للجسر الرئيسي، وإن شاء الله تنتهي الأشغال في غضون معناها الموفى السنة الحالية إن شاء الله. فيما القسط عدد اثنين اللي بلغت نسبة الإنجاز 20%، اللي هو يهم الجسر معناها الرئيسي باعتبار معناها العلاش 20%، خاطر انطلقت الأشغال هذه معناها بصفة مؤخرة، وإن شاء الله خلال السداس الأول من سنة 2028 ننتهي من الأشغال هذه. احنا طوى على مستوى إنجاز معناها الأسس العميقة وكذلك الهياكل المعدنية، وإن شاء الله المشروع هذا بيصير معناها بنسق حثيث، وإن شاء الله معناها بش انتظارات أهالينا في ولاية بنزرت، وكذلك معناها مختلف معناها الجهات اللي يرتادوا على مدينة بنزرت خاصة في أوقات الضروة، وبش يحل المشروع هذا يحل معناها المعضلة بتاع القوم بس في دوم معناها الجسر اللي ما تعرفوه ذاك يربط بين جرزونة ومدينة بنزرت.
4: دوليا، بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية يؤكد أن طهران قصفت أهدافا مرتبطة بالقوة الأمريكية ردا على غارات جوية أمريكية على ساحلها الجنوبي، والتي اعتبرتها انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومذكرة إنهاء الحرب بين البلدين. لبنان والاحتلال الصهيوني وقعان برعاية الولايات المتحدة اتفاق إطار يمهد الطريق أمام التوصل إلى وقف الحرب على الجبهة اللبنانية. الإمارات تعلن أن عطلا فنيا في نظام الإنذار المبكر التابع لها نتج عنه إرسال رسائل خاطئة إلى السكان بشأن تهديد صاروخي محتمل. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات متعلقة بالحرب الدائرة في السودان على 5 أشخاص وثلاثة كيانات. الألمان يتأهبون لمواجهة حرارة شديدة اليوم، إذ من المتوقع أن تتحرك موجة حارة تسببت في وفاة العشرات في أوروبا الغربية نحو أوروبا الشرقية بعد أن تجاوزت الحرارة 40 درجة مئوية، وقد شهدت كل من بريطانيا وفرنسا وسويسرا وألمانيا موجة حر قياسية في شهر جوان، ومن المحتمل أن يسجل النظام الجوي درجات أعلى في أثناء انتقاله عبر ألمانيا باتجاه بولندا. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع اسكندر إبراهيم في دقيقة مونديال.
3: الأولى في تونس.
6: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
3: دقيقة مونديال.
7: صباح النور، مرحبا بكم في أول دقيقة مونديال. بالنسبة لليوم نحكيه على مقابلات الجولة الأخيرة من المجموعات. اليوم توفى المقابلات في الدور الأول وانطلقوا بعدها في مقابلات الدور الثاني وتتلعب بآخر المقابلات في المجموعات كما قلنا، لكن شوي آخر نعطيكم البرنامج. هذا كل اللي نحكيه عليه بعد ما نذكركم بالنتائج الأخيرة اللي تسجلت بين اليوم الفجر والبارح في الليل آخر المقابلات الخاصة بالمجموعات هذا الثلاثة اللي تلعبت في آخر الأيام وآخر الساعات. لكن نقول وإحنا ولا عنا زوز في منتخبات إفريقية أخرى موجودة في الدور الثاني بعد نتائج الأخيرة، كابفير ومنتخب مصر. كابفير أول مرة موجود في الدور الثاني، إنجاز كبير لمنتخب أول مرة يشارك في كأس العالم. مصر موجودة في الدور الثاني يلتحقوا بجنوب إفريقيا، السنغال، المغرب، غانا والكوديفوار. في انتظار المقابلات اليوم اللي تنجم ترتفع بها الحصيلة على المنتخبات الإفريقية الموجودة في الدور هذا، دور 16 إذا كانت تتعدى الجزائر ويتعدى منتخب كونغو الديمقراطية. إذا كانت تعدى المنتخبات هذوما فإنه اللي عنا 9 منتخبات إفريقية من جملة 10 شاركوا في الكوب دي موند موجودين في الدور الثاني. عرفتوا أكيد الفريق العاشر اللي ما تعديش للدور اللي يشكون للأسف هو المنتخب الوطني التونسي اللي من الجولة الثانية ديجا عرف روحه أوت من المونديال. كنا نحكيكم النتائج الأخيرة بعد نعطيكم البرنامج. بالنسبة اليوم نتائج الأخيرة في الجروب إي جولة الثالثة، فرنسا مع النرويج. فرنسا ربحت 4-1 والسنغال ربحت العراق 5-0. بالتالي فرنسا الأولى، النرويج الثانية، السنغال الثالثة، ذي الثلاثي الموجود في الدور القادم من الجروب إي. الجروب آش في مقابلة الكابفير والعربية السعودية وفت بالتعادل 0-0. تعادل آخر للكابفير بعد التعادل مع الأوروغواي والمنتخب الإسباني، 3 نقاط تعديه للدور القادم. الأوروغواي مع إسبانيا البارح، إسبانيا تربح 1-0 قدام الأوروغواي مقابل فيت تقريبا مع 3 متاع الصباح. نوك إسبانيا الأولى تكمل في الجروب آش، الثانية كابفير، الأوروغواي أوت من المونديال. في الجروب جي المنتخب المصري منتخب إيراني، تعادل 1-1 في المقابلة ذي، نقطة تخلي مصر تتعدى الثانية بعد بلجيكا. بلجيكا اللي كملت رابحة البارح مقابلتها مع نوفلزيلاند 5-1، مش البارح نحكي 6 متاع الصباح وفيت المقابلة هذه، 5-1 للمنتخب البلجيكي كما قلنا يتصدر بها المجموعة جي، هو الأول في الصدارة يتعدى. مصر الثانية تتعدى مع احتجاجات كبيرة من منتخب إيران على هدف ملغى البارح أمام مصر بداعي التسلل رغم تدخل البار. الصور تعطي أنه الهدف ما فيه حتى شيء، نورمال يتحسب والمنتخب الإيراني يكون هو صاحب الهدف الثاني وقت نجم يكون هو المنتصر في المقابلة. لكن الجدل كبير في خصوص اللقطة هذية وعليش تم إلغاء الهدف الإيراني أمام المنتخب المصري. أكيد الإجابة تعرفوها، لكن خلينا نحكيه على الكورة، نحكيه على الميدان وآخر مقابلات المجموعة L زادة كيف كيف K و G. اليوم المقابلات الأخيرة الجولة الثالثة وكما قلنا توفى بها مقابلات الدور الأول. نعطيكم البرنامج. الجروب L فيه 10 كرواتيا مع غانا، إنجلترا مع بنما. الجروب K فيه البرتغال مع كولومبيا، بداية من نص الليل ونص زادة كيف كيف الكونغو مع أوزباكستان نفس التوقيت. الكونغو عندها إمكانية تكون موجودة في الدور الثاني لتربح المقابلة متاحة. اليوم الجروب جي في مقابلة الجزائر والنمسا ماضي 3 متاع الصباح. الجزائر زادة إذا كانت تربح تكون موجودة إن شاء الله في الملعب، فما فرضية أخرى لكن الربح أكيد يخليها موجودة إن شاء الله في الدور القادم. الأرجنتين الأردن من غير ميسي، اليوم ميسي على البنك مع الأرجنتين في مقابلة الأردن ماضي 3 متاع الصباح. دقيقة مونديال هذه وفيات الدقيقة الجاية إن شاء الله جيكم مع نص نهار مزيد فما دقيقة ثالثة إن شاء الله الأربعة متاع العشاء. لكن خليكم توتسويت مع أميرة وبقيت لكيب في صباح الخير ويكند.
8: دقيقة مونديال عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
9: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، صباحكم سعادة، صباحك الضحكة الحلوة والإيجابية. لليوم 27 جوان، أول أخبارنا للحمل. في الحب فما فرصة تعارف جديدة، وفي الخدمة تنجموا تبداو حاجات أحلى وأحلى. الثور حظوظكم هو حضوركم يميرة باش يكون قوي وين ما يمشي، والمهم نحبهم يركزوا، راهي الفرص موجودة أما لازمها برشا صبر. إلي جوزة أنتم الأفضل على فكرة، راهو بداية الشهر جويلية فما عودة حبيب وإلا لقاء بعد غياب. السرطان فما فرصة صغيرة تنجم تفرحك، رهو جيك الخير مع بداية الشهر السابع من عام 2026، وداخل زيد عليك الشهر يا سد مليون تعارف حكايات حلوة. انتو مراكم الطاقة، انتو مراكم الضحكة، نحبكم تعيشوا اللحظة وان شاء الله زينة. العذراء حاولوا توزنوا بين الخدمة وحياتكم العاطفية، رهو ما فما عليش ترضيوا الناس على حساب صحتكم النفسية، هي نصيحة نهاية الشهر جوان. وانت يا برج ميزان رد بالك من هيك الكلمات اللي تنجم تجيب لك سوء تفاهم. العقرب عليش مخك يخدم برشا اليوم سيس، وما تكثروش من التفكير، راهي الحلول موجودة. القوس راهو نهار يتعدى وما يدوم شيء، هيك عليش انتي نحبك تسيس، راهو ما فما عليش وما فما حد شيء يستحق. عكس برج الجدي نهير به للخرجة وللتجارب الجديدة. الدلو مركز على أهدافك وهذا به، أما ما فيها بيس كنت رايح شوية وتخمم في صحتك شوية. ونكمل لو مع برج الحوت، راهو الشهر هذا صحيح كان فيه شويه تعب اما زيدا فما برشا مل، بدايه جديده في جويليا.
0: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقه حظ مع فاطمه عبد الرحيم. صباح الخير ويكند.

0: العشرة وسبعة وعشرين دقيقة الجو الصيفي ابدي هذك عليه عندي لكم مفاجأة هيلة وحكيت لكم عليها مقبيلة لوتيل أفريكا جاد في قربة عندي فرصة لكم باش تربحوا أنكسي غراتوي بور دو بيرسون اثنية كيما قلت لكم مقبيلة من تونس العاصمة هي السورتي تبدأ من السورتي يبدأ الجو معناها يبدأ واحد هكا يحس في أعصابه تهدى وماشي باش يعدي معناها وقيت يعمل 66 كيف ثنية اللي تخيز أغريابل الكادر محليه وكالم ومرتاح زادا نحكيه على أرشيتكتور هيلة البحر بريفي بتبيعة ونظيف وتجمو تتمتعوا بنهار ياسر مزيان ماكلة زادا بنينة سيرفيس زادا خارق العادة وفما زادا معناها ان اكسلان رابور كاليتي ابخين. نحب نقولكم مقبيلة قلتكم شاركوا وادخلوا على الباج انستغرام تاع لوتيل أفريكا جاد تلقاو غاديكا فاميريل الريل هذايا حطوا عليه كومونتير سعيد الحظ واللي خرج اسمه في القرعة هو عمر السبوعي نقولوا انا الف الف الف مبروك ربحت انكسي بوغ دو بيرسون وهكاك عندك معناها فرصة باش تعدي نهير ان شاء الله يكون مزيان في بحر قربة وتشيخ بسيرفيس ممتاز في لوتيل أفريكا جاد.
1: صباح الخير ويكند في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة المنيمة ولا زادة سهرت العرس اللي تجمع بين القلوب لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليست فخوي مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
2: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيني الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانوا مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية Happy Hour الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم
3: الأولى في تونس.

0: تحب تعدي السيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: بحقير ويكند

0: ويكند.
1: العشرة واربعة وثلاثين دقيقة. هيا خلطة تمورة نسمعها توا في نيوتري بلس.
2: نيوتري بلس مع أميرة عسكري.
1: يا صباح النور.
3: بونجور. صباح الورد يا للا.
1: شحويلك يا مورا.
3: سبا تخبيا.
1: منورة الدنيا.
3: عايشك منورة بيك يا للا. منورة بيك.
1: اليوم قلنا ما نحكيوش على سي كرموس.
3: أيواش.
1: نحكيو على أوراق شجرة الكرموس.
3: فلا.
1: هكا ولا ليه الكرمة.
3: الكرمة. كي ما خلطناش على الكرموس.
1: نخطو على أوراقه.
3: نخطو على الأوراق.
1: شو هو أوراق الكرموس؟
3: هو جوستومون معناتها الاوراق نتاع الكرموس اللي عندهم فوائد كبيره برشا واللي هي تنجم بالحق معناتها تعاوننا برشا في صحتنا. باش نحكيو شو ما الحاجات اللي معناتها فاش ينجم يعاوننا اوراق الكرموس. معناتها يكفي ان ناخذوا اوراق كرموس جوست بالليل وقت اللي تاخذوا الاوراق ما تهلكوش معناتها اللي تيجي ما تهلكوش الشجره بشوي بشوي معناتها تبداوش تقلعوا بالقوي. دونك نقصوا كل الاوراق اللي حاجتنا بهم هو يكفي باش نغسلوهم بالباهي خاطر ماك تعرف الغبره فهمت
1: نفخهم في الماء معناتها
3: نفخهم في بانو ماء بالقدا بالقدا ويتغسلوا بالباهي. الوغ معناتها للوصفه هذه نستحقوا جوست ورقه بركه ورقه بركه نتاع كرموس تقصها تنجم معناتها شوي شوي على زوز ولا على ثلاثه ولا اللي تحب وتاخو كيما نقولوا 200 مليليتر ماء تغليهم تدفي الغاز وبعد تحط الورقه هذيك تغطيها.
1: الورقه ما تبداش تشيحها ما نشيحوهاش
3: شوف هي يعني. الورقه تنجم تشيحها وتنجم تستعملها بعد على طول توا واحد مازال ما شيحش الكرموس مزلنا. وعنده الورقه دو بريفيرونس زيد وقتاش تتنحى ورقه الكرموس كي تبدا مزلت بالحليب نتاعها وقت اللي كي تنحيها ترى في التيجي نتاعها ترى الحليب نتاعها اللي هو زاد عنده فوائد اي عنده فوائد نحكيوها مره ميره. الحليب اللي في التيجي نتاعها عنده فوائد كبيره. دونك نخليوها ترتاح كل 10 دقائق 15 دقيقه نغطيوها ما نخليوهاش معاريه وبعد نشربوا الماء نتاعها معناتها لانفيزيون هذيك شو يعمل هذايا معناتها لانفيزيون نتاع ورقه الكرموس. اول حاجه نجمو نحكيو عليها يخفض مستوى السكر في الدم. دونك للناس اللي هما كوسوسوا لي ديابيتيك اللي عندهم مرض السكر والا اللي معرضين لمرض السكر والا اللي عندهم مقاومه الانسولين اللي هي حاجه بخاتيك ما نسمعوا فيها معناتها
1: خاطر
3: عند الناس الكل ما دمنا ناكلوا في السكر وما دمنا ناكلوا في الفارينة البيضة دونك اوتوماتيكمون راهي لا ريزيستانس على الانسولين باش تكون موجوده معناتها سورتو توا في الصيف وتوا ما يكثروا معناتها لي بواسون سكري تكثر الجلاس
1: وتكثر الماكلة
3: فوالا تكثر الماكلة اللي تطلع السكر في الدم. الوغ تخفض مستوى السكر في الدم كي نقولوا تخفض مستوى السكر في الدم معناتها زاد تعاون في تنقيص الميزان.
1: ايوه
3: وحاجه اخرى تقنع برشا معناتها تنجم انت مثلا هما باش يجيو زوز كيسان ماكل لانفيزيون تاع ورقه الكرموس نجم تعمل مثلا كيس قبل الفطور الصباح وكيس قبل الفطور القايله تنجم تقسمه حتى على ثلاث مرات قبل كل غوبا دو بريفيرونس تاخذوا تيد شويه ديما ملذذ شويه.
1: اي
3: دونك الحاجه الاولى
1: قبل كل معناها
3: قبل كل غوبا قبل كل وجبه ناخذوا هاك الكيس نتاع لانفيزيون هذاك وهذه حاجه ديجا مهمه برشا. الحاجه الثانيه زاده اللي تعمل هنا اللي هي لاكساتيف. دونك الناس اللي عانيوا من الامساك
1: سهل تبيعها
3: على الاخر فهمت دونك ينجموا الكيس هذاك دافي يشربوه اول ما يقوموا الصباح. باهي الحاجه الاخرى زاده المهمه اللي هو ينقص لاسيدوريك في الدم نتاعنا. دونك الناس اللي عندهم النقرس الناس اللي تاكل برشا الحومات الناس اللي عندهم النقرس وياخذوا في التريتمون نتاعهم ويقول لك باقي راني لوجيع في ساقي وفي صباع ساقي وراني معناتها صبعي انفلامي وراهو موجوع وراهو تنقص الالتهابات خاطر فيها برشا مضادات اكسده. دونك نجمو كيف كيف تعاوننا في النقرس الناس اللي عندهم الكوليسترول الضار يطلع كيف كيف تعاون باش تطيح للدي الكوليسترول اللي هو لو موفي كوليسترول.
1: ايوه
3: بيا يسل العظم علاش فيها برشا فوسفور وفيها برشا كالسيوم. دونك الناس اللي عندها المشاكل نتاع العظم اللي تعرفوها حاجه خارقه العاده حاجه يسر بيه معناتها نجمو زيدا نستعملوها استعمالات خارجيه معناتها نجمو نغسلو بها الشعر
1: الورقة
3: الماء هذاك المنقوع أي ولا هذاك متاع ورقة هذي كل نحكيه بقي على ورقة
1: على ورقة,
3: ورقة كرموس بيه دوك الماء هذاك بيدو إذا باش تستعمل الشعر وغليه كاريمو معناتها خليه حتى 15 مينوت يغلي الماء هذاك وبعد أغسل بيه شعرك بيه وأعمل هك المساج الفروة متاع الرأس متاعك باش يعطيك إكلا مزيانة ويعاون بالباهي باش ينشط الدورة الدموية متاعنا دونك الورق تعرف وباللي تقرا عليها ورقة الكرموس وباقي وباقي الفوائد كبيرة
1: شجرة
3: عظيمة ولكن ما نكثروش في الاستعمال اش معناتها نحكيو على شو اذا باش نعملو كيخ كاملة نحكيو على شهر ماهي اذا نحبوا نستعملوها على مدة طويلة نقولوا نستعملوها مرتين في الجمعة
1: باهي
3: مش قلنا اللي هي لاكساتيف توك نردوا بينا لا تعمل لنا جاري قوية
1: توا
3: مع السخانة هذه نجمو نخسروا برشا املاح وبرشا ماء دونك اذا عملت لك جاري قوية اذا عملت لك حكة فما عباد يعملوا منها نوع متاع حساسية
1: ايوا
3: المرأة اللي ترضع عليه خاطر الدراسات مازالت ما اثبتتش اللي المرأة اللي ترضع والمرأة الحبلة ينجموا ياخذوها دونك نحكيوا على ماهيش مرأة ماهيش ترضع وماهيش حبلة وإنسان وكي باش يجربها من الأول ياخذ شوية
1: فهمت معناتها
3: يجربها شوية ويشوف بدنه كيفاش باش يتفاعل معاها إذا الأمور سافا بالحق تكون حاجة ياسر مزيانة لصحتنا والجسم متاعنا الأوراق هذوك بيدهم نجموا نشيحوهم ونجموا نحطوهم في دبوزة بالنار ويقعدونا هذوك على طول العام جوست نأكد ونعاود باللي كي تنحيو الورقة سيسو على الشجرة باش تقعد ديما هي تبارك الله ما شاء الله راهي عندها برشا أوراق شجرة الكرموس ولكن راهي الشجرة إذا باش تبدأ تقلع وتجبد بالقوية تعرفوا الشجرة تحسوا وما تحملش العنف اللي نجم يتسلط عليه دونك نسيسو في قصان الورقة ما نستحقوش برشا أوراق رانا نستحقو هي الورقة تنجم حتى تستعملها على حتى 3-4
1: أيام
3: معناتها أنت في الجمعة باش تستعمل مرتين ماكسيموم راك تستحق ورقتين في الجمعة
1: في الجمعة ربي فضلك وربي خليك نشكرك برشا يا أمورة نتقابلوا غدوة الحي إن شاء الله يلا نرجعوا لكم
2: نوتري بلوس مع أميرة عسكري
0: كي تتلقى ترابوتشينو وبنة الكافي مع الكراميل في كورني ملا جوستو إغيزيستيبل جديد غلاس بريما فرابوتشينو كراميل فوريفر تشيل فوريفر بريما
2: موزايك فهم موزايك فهم حاضرين؟ إنعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين غارة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
4: في كارفور وكارفور ماركت وحتى 28 جوان بسكوي منسق البيام لو باكي دو 100 غرام ب 2900 وتاخذ ثاني بلاش
5: سيف سنام على نسيم ديما رابحين ديرو المونديال فرح الصغار امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات باش تربح ساهل برشا تلم 8 اعواد واربع خطاوات من جلاس النسيم وتلصقهم في الالبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الالبوم باش تدخل في القرعة

0: صندوق عجب.
1: بالله حبيت نوصل معلومة العشرين والعشرة فرنك والدور وهذه ومن نقبلنا جوبنا من قبل المجازان ما عادش تخدم بها فما مجازان مشيتلها المدة هذية قال لي العشرين فرنك برا هزها الحماس ولا برا هزها عندي ميتين فرنك بواشرين فرنك مديتها له قال لي ليه ما نخذهاش برا هزها قال لي حماس ولا برا هزها الحنوت يقبلها من عندك مشيت لعرفه وكلمت عرفه قال لي عنده الحق الكسيه ما عادش ناخذوه العشرين ما عادش ناخذوه بالله يفهمون العشرين فرنك هذه ما عادش عندها حتى فالير وبارك الله فيكم ميرسي بوكو.
2: قالوا صباح الخير يا مزيري والله تو راهو العمال على ربي وعمال عليك انت تو اخر حاجه دويك لك الزياده خلك اللي زادوها لنا في الشيخوخه اعطونا المره الاولى بتاع خمسه شهور جان في فيفري مارس وابريل ومي وكي مشينا نجدوا في الشهريه المره هذه يا خاكم ليه انتم الخناقه مقصوها علينا الحكايه نتاع 9000 قالك ليه انتم ما عندكمش فيها الحق بالله يقول لنا بالله يستفد لنا من علاش ما عندناش حق حتى كي مشيت للسيناتيس قالك ليه ما عندكمش فيها حق والله لا فهمت اختي بالله والله لا فهمنا حتى شيء.
3: صندوق حاجة ربي ما هو كلمتك مسموعة مان لك زيرو ما عادش في حد ينجم يقعد فيها الموتورات عاملين بعمايلهم على عجلة يمشيوا لا خليوا الصغار يلعبوا لا خليوا الكبار يقعدوا على راحتهم حسيلوا عمام نص ساعة قعدت ومروحة ما نجمش نقعد بصغاري.
4: بالله انا عندي سؤال وشكون ينجم يجاوبني عليه راه نعرفوا الاجابه تو اللي خالف يحط كهرباء في بلاصه مما ما يلزمش يتوقف فيها ولا يحبس السياق فيها يجي شنقال يشنقلها له بينما ني تو في الشرقيه امبوتياج شنو المسبب فيه شكون السبب الوحيد اللي هو بط

عمل في كاس كروت ومخلي كره اللي هو الشنغال بروح الشنغال يكون يشنغل ترى هو هو يشنغل في الكراف خطر بخيل فيه في دوره في رومبوا في طريق على ميد هو حابس الكاميون نتاعو في الدوره بالضبط في الدوره وهبط يفطر والكل العباد تدمر والكراف بتدور وكمان وكراف بلا واحد نجم يتعدى شكون من السبب فيه الشنغال الشنغال شكون يشنغل ترى هو يشنغل في الكراف وشكون يجي يشنغل واي صندوق عجب

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: العشرة وتسعة وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يسبح النور يسبح الخير. نسلموا على كل مستمعينا. يلا خلطنا ساعتنا الأخيرة ساعتنا السادسة. عنا فيها توتوبسيو مع أركان بن فضلها وتوا الرفيه وخلط. وعنا زدة فقرتنا كونسولتاسيون. واليوم باش نحكيو على أشعة الشمس. وإحنا في فصل الصيف يعني مش دخلنا فيه من وين اللي كيفاه نحمي روحنا كيفاش نحمي روحنا من الشمس. على شط بحر الهواء غنيها الفن فنان كرم محمود. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
0: صباح الخير ويكند. موزايك فهم. موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانوا مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوس الغربي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس. الأخبار
2: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تسجل رجة أرضية اليوم على الساعة 9:44 بالتوقيت المحلي. بلغت قوتها 3.3 درجة على سلم ريشتر بمنطقة جعفور من ولاية سليانة وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي. مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش يشير في تصريح لموزايك بأن نسبة تقدم أشغال الأقساط الخمسة لمشروع المدخل الجنوبي للعاصمة وبن عروس بلغت 76%. والمسؤول ذات يضيف في تصريح لموزايك أن المشروع يتضمن عدة مكونات دخلت حيز الاستغلال مع استكمال بعض المنشآت على غرار الجسر الرئيسي على مستوى منطقة جبل جلودة.
3: هذا مشروع ينقسم الخمسة أقساط. فأوتر قس عدد واحد اللي هو في بلغ معناه نسبة إنجاز في حدود 53%. أساسا معناه يتكون من توسيعة الجسور على مستوى الجسر الرئيسي اللي هو على جبل جلود اللي مر على الخطوط الحديدية. إن شاء الله القس هذا ينتهي في ديسمبر 2026. ذلك القس عدد اثنين اللي هو محاولات على مستوى لكانيا. وفي إن شاء الله ديسمبر 2026 تم الانتهاء من الأشغال. نسبة الإنجاز في حدود 88%. القصة عدد ثلاثة كيف نسبة الإنجاز في حدود 88%. وإن شاء الله ديسمبر 2026 كيف تنتهي الأشغال. القصة عدد أربعة هو محاولات على مستوى السوق السيارات وما يربط بالمروجات باتجاه رادس كيف كافة مكونات مشروع حقيقة تم معناها دخول حيز الاستغلال منذ فترة. والقصة الأخير هو عدد خمسة هو محاولات على مستوى سوق السيارات يعني الرومبوان اليهودية. هذا الحقيقة شد بعض التعثر وتوا بلغت نسبة إنجاز 50%. نعرف اللي هي شركة اللي هي شركة سوماترا هي مؤسسة عمومية ونعرف اللي عندها هي تمر ببعض الصعوبات. إذا كان ما أسعبناش الحظ باش ننتهي ومن هنا الموفى سنة 2026 إن شاء الله أن خلال الثلاثية الأولى على أقصى تقدير يتم الأشغال. عموما المشروع هذا بلغت نسبة إنجاز معناها 76%. هو عديد المكونات خاصة محو شمال جنوب معناها دخل عايز الاستغلال. ما زالت بعض المنشآت اللي تمت إنجازها خاصة الجسر الرئيسي على مستوى جبل جلودة.
2: في شأن الدولية، التلفزيون الإيراني ينقل عن الحرس الثوري قوله إنه استهدف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي. وأضاف الحرس الثوري الإيراني أنه إذا تكرر العدوان فإن الرد سيكون أوسع من ذلك. وزارة الخارجية البحرينية تقول إن المملكة تندد بما وصفتها بهجمات إيرانية بطائرات إيرانية مسيرة على أراضيها اليوم، مؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في الدفاع عن سيادتها وأمنها. وكانت البحرين أعلنت تعرضها للاستهداف بعدد من المسيرات الإيرانية، متهمة طهران بتقويض مساعي السلام، وذلك بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران الضربات للمرة الأولى منذ مذكرة التفاهم بينهما، وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الخارجية. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إن ناقلة أبلغت عن تعرضها لاستهداف بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. والهيئة تضيف أن السفينة لحقت بها أضرار في غرفة القيادة، إلا أن جميع أفراد الطاقم بخير، مشيرة إلى عدم تسجيل أضرار بيئية في وقت حدوث الواقعة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من ستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: عدنا ل 11:12 دقيقة. سلموا على كل مستمعينا. يسبح الخير يسبح الأنوار. واحنا خلطنا الفقرتنا مع أركان الفضل إكسبير عن أوتوموبيل جاموت تونيزي. نسمعوه توا في توتوبسيون.
2: شاليليكس أولترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
0: توتوبسيون مع أركان.
1: أهلا أهلا أهلا وسهلا.
3: أهلا ميرا. نحويلك الحمد لله.
1: نهارك أسعد الأيام.
3: في فورما وفرحانة
1: الحمد لله. معناها
3: سيدة المستمعين
1: مبسوطة
3: باش يحزنوا ماشي يكون جميرة باش تتفرهد.
1: لا في جبيليا
3: وي
1: اي اي حتى أنا سيدة
3: تخلي بلاستك.
1: والله أنا باش يخليوا عليا بلاصة كبيرة. أنا ماذا بيا جمعة راني نعمل نداء.
3: سي أن غوبو ميريتي الحقيقة.
1: أيوا
3: سيزون مزيانة برشا عادينها
1: إن شاء الله. إن شاء الله ربي يستر.
3: تحية الأولاد في الاستوديو. سي رفيق شوشر عمل هنا في الاستوديو برشا أمبيونس.
1: هيش هيش لا والله محليه ما شاء الله. هو اللي حتى على شط بحر الهواء الكريم.
3: ليه شو حلو برشا.
1: خمسة وخميس عليه ذواق والله ذواق وفنان كبير. سيد أحمد تسلموا عليه. أحمد التونسي هو بحذنا زاد زميلنا فؤاد من الكوميرسيال.
3: عنا ان سوبر برومو نعاودو نذكركم اطارات المطاطيه. سيد المستمع افيشاج اوربان لا سا برشا برشا برشا من الساده المستمعين مشاو يزون بروفيتي من
1: هالبرومو
3: هذيا. سمعتوا البرومو هذيا جمعه كامله. امين قال تحيه لصديق عيد ميلاد سعيد. امين
1: عيد ميلاد اليوم
3: على لا سا جمعه هذيا
1: عيد ميلاد اليوم. امين
3: عيد ميلاد الجمعه هذه.
1: ما نقولوا له عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحه من حديد.
3: اي لا سا لا برومو افيشاج اوربان في البلايص الكل. العباد يزون بروفيتي من الريزو لا سا الكل من الريزو الجمعه. لي بارتنير جمعه الكل عندهم البرومو هذيا. دونك لي يخو لي بنو 16 بوس عنده 25 دينار على زوز عجلي. لي يخو لي 17 بوس عنده 100 دينار عنده 50 دينار على زوز عجلي. ولي يخو 18 بوس ولا اكثر عنده على كل زوز عجلي ياخذهم 100 دينار ياخذها سو فورم دو شيك كادو. حاجه حلوه برشا. فوق هذا الكل لا ريفولوسيون الجديده نتاع لا غارونتي لا سا لا غارونتي دوماج الجديده نتاع لا سا هي مختلفه على لي غارونتي الموجودين في السوق التونسيه الكل. اللي هي عندك عام كامل انت كوفير تاخو عجله جديده على كل كروفيزون ايريبارابل واللي ما فيهاش طريقه انها تتصلح بها. دونك لهنا نوليو نحكيو على كوفرتور 100% وتاخو عجله جديده بلاش.
1: خرق العاده هي شرط واحد كبير
3: برك انك تسجل لاشام تاعك على garantietunisie.lasa.com ومن هنا تفعل الغارونتي نتاعك في حدود بتبيع 15 يوم بعد لاشام تاعك لازمك تفعل الغارونتي باش هكاك تقعد محمي عام كامل. هذايا بتبيع على الاشخاص الطبيعيين وما يشملش الشركات وما يشملش النقل معناها الجماعي ولا لي تاكسي ولا لي لواج. الاستعمال معناها البروفيسيونيل لا خاطر يكون مختلف توتالمون على الاستعمال الشخصي. بروفيتي دو لا برومو. مانيش نخليوكم بلاش نقعدوا ديما نجيبو لكم دي برومو. اليوم على سال ماركه التركيه اللي عندها موجوده في 80 دوله اللي من عام 74 قاعده تتصنع في تركيا واللي من 2012 تمثلها شركه جمعه في تونس جمعه اساء. الحقيقه من اقوى الشركات اللي تخدم البلوماتيك في تونس. شركه عريقه وقديمه برشا.
1: يعطيك الصحه يا ركين. نشكرك برشا. غدوه بحذانا كالعاده.
3: غدوه ان شاء الله
1: ربي فضلك. يلا نرجعوا لكم.
0: توت اوبسيون مع أركان.
2: الجيل الجديد من زيوت شاليليكس يمكنك باش توفر اكثر من 3% في نسبه استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلوس.
0: صباح الخير ويكاند. موزايك فهم. موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجه الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى النون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس. لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولامور جمارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
4: أنا مش قادر انسى غيابك، انسى أحلى غرام.
0: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولامور جمارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتيس.
4: حكي وعيني سحرك نداني
0: بمساهمة كارتاج ترافلان ايفنتس اي موزايك فام. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: 11:26 دقيقة. يصبح الخير، يصبح الأنوار. يلا خلطنا لفقرتنا كونسلتاسيون.
1: كونسلتاسيون كونسلتاسيون.
0: ومنورتنا ومحليها معناها الدكتورة اليوم بحضينا الدكتورة إيمان حنشي بن زيد، مختصة في الأمراض الجلدية وطب التجميل. وبنتي بيدك منورة الدنيا.
2: يا عايشك يا ميرا، عايشك.
0: مرحبا بيك.
2: منورة بيكم و... وعايشك إن شاء الله
0: فيها الفايدة.
2: نعطي الإضافة.
0: أي لا، بتعطي الإضافة، بتعطي إضافة كبيرة.
2: بيه
0: باش نسألك أنا دكتورة، لتوا مثلا احنا في الصيف، وتوا حتى المواضيع كلها ندورو نحكيو على الصيف، وكل الصيف اللي يقول صيف يقول شمس، ويقول بحورات يقول ولا شمس، هي حتى القايلة معناها شمس. فالشمس هذية ديما معناها لازم نحتاطوا منها، لازم نخبيو روحنا من الشمس. ما فيهاش حاجة باهية نجمو حتى يعني الجلدة متاعنا تستفيد منها؟
2: لا أكيد، هي الأرض ما تنجمش يكون فيها حياة ما غير الشمس.
0: صحيح. يعني
2: الشمس هي أصل الحياة.
0: هاي.
2: احنا نجنبوا ديما نحضروا من الإكسيم متاع الشمس. لوك الشمس باهية للسنتيز لفيتامين دي.
0: هاي.
2: اللي هي باهية للعظم متاعنا، اللي مسكل متاعنا، للحيوية متاعنا. وزيدا الشمس تعطينا لبيانيتخ، معناها احنا نهار اللي ما فيش شمس ندخل بعضنا في تونس.
0: ايوه صحيح. وتيح المورال
2: والله. هاي سي امبورطون.
0: اي
2: والشمس زيدا بهي لبعض الامراض الجلدية.
0: أي.
2: كيما الصدفية، البسورياسيس، كيما الاكزيما، معني الامراض الجلديه هذم نوعا ما في الصيف يتحسنوا، معني الشمس والبحر وكل سي بينيفيك بوغ
0: يتحسنوا.
2: اي معناها وي بارابور لشتي يتحسنوا.
0: اي
2: احنا عندنا ان تريتمون اسمه لا فوتوثيرابي، اللي هي لو تريتمون بار لي اولترا فيولي. اي للامراض هذوما ديما بالطبيعه en 2 ans معناها sans excès.
0: اي اي اي معناها هي ولا حاجه ذي جدا نتعلموها. احنا نعرفوا اللي الشمس تضر.
2: توا
0: خلينا نشوفوا، شفنا من الفوائد نتاعها، فاش تضر الشمس؟ شنو اللي تجم تعمل مثلا؟
2: en fait l'exposition excessive.
0: اي يقعد برشا واحد
2: للشمس بيان سور، معناها باش تاثر ساعه. اول حاجه لي كوت سولي دونك لي برولور، نجم نتحرقوا بالشمس.
0: اي
2: اي اون بلوس باش تعمل الفييسمون بريماتوري، معناها باش تعمل شيخوخه المبكره، باش تخلينا نفقدوا لي فيبر الاستيك اللي عندنا. البوم تاعنا تولي موان فيرم. فما سكون ابل لي ليودرمي، هما لي ديغام تاع الشمس، لي ريد يظهروا دو فاسون بوكو بلوس اكسيليري. فما لي تاش، لاباريسيون دو تاش بيغمونتير.
0: اي صحيح.
2: لي كلاف وما تابعوا. Ou femme à l'apparition de cancer de peau sur le long terme, bien sûr. L'amrade saratania, n'est jamais très bira le tard les ultraviolets, surtout le soir.
0: مشمس. مشمس هي كي يبدا صغار، يبدا في البحر نهار كامل. اللي يبدا معناها بالحق سي فري، خاطر صغير ما يفطنش. يعني ما يفطنش، يبدا يعوم هم شيها وجاي ما يفطنش. الوقت هذاك معناها راهو ينجم ياثر له على البو نتاعو.
2: اللي كوت سولي في الصغره il multiplie énormément l'apparition de cancer cutané في الكبر.
0: اي معناها واحد ينتبه برشا.
2: ان سول كوت سولي في الصغره ينجم يتسبب في
0: سرطان الجلده. في الكبر.
2: دونك نستحفظوا على صغيراتنا.
0: نستحفظوا، نجيو تو احنا للاستحفاظ. احنا ديما تو هكا هي عندها سنين نحكيو على ليكران توتال. ديما يقول لك راهو معناها احمي البوم تاعك بالليكران توتال. ليكران توتال كيفاه نختاروه؟ يعني تو معناها فما برشا يعني انواع، اما انا باش نمشي
2: شي اكثر من لازم.
0: شي اكثر من لازم هو
2: واحد يذيع.
0: واحد يذيع، اما انا كي نمشي نختار مثلا شنو نقول لها نقول؟
2: الوغ هو دون لابسوليو ما فماش احسن ليكران. فما احسن اكران هو اللي انت باش تواظب عليه، واللي باش تحط منه بزيد، واللي باش تعاودو ريغولييرمون.
0: ايوه
2: ولكن زيدا فما دي زيكران تاو دو بلوس ان بلوس، معناتها التكستور تحسنت. كنا قبل هكا يبدا مستبيض.
0: صحيح. كانوا حاط ماسك واحد.
2: صحيح. توا ياسر تحسننا. دونك التكستور ولا عندنا لو شوا. Par exemple, quand on a une peau grasse, on a des formes gel, fluide, ultra fluide, émulsion, gel crème, pour que nous nous sommes plus
0: grands.
2: Quand on a une peau sèche, on a une forme crème. Ou on a des formes crème enrichies en acide hyaluronique. برينسيپ اكتيف اخرين انتياج فما اذا كان احنا بو اليرجيك تري سنسيبل تري رياكتيف وقتها ماذا بينا نمشيو للليكرون مينيرال اللي هو لو موان اليرجيزون دونك اذا كان عندنا دي بروبليم دو تاش ماذا بينا نمشيو لدي زيكرون سبيسيفيك من نوع هذا.
0: معناها واحد كي يمشي يشري اكران لازم هو اصلا قبل يفهم شنو المشاكل نتاع البو نتاعو.
2: وكان هو ضاعوا ما عرفش يكونسلت سون ديرماتولوج.
0: اي بيان سور.
2: فما زاده لانديس يوفيا كي امبورتون بيان سور احنا توا نعرفوا الاس بي اف. كلنا نعرفوا الاس بي اف. الاس بي اف ان فيت هو كي يقولوا اس بي اف 50 ولا اس بي اف 50 بلس سا فو دير كي بروتيج 98% كونتر لي اولترا فيولي بي. لكن ما نحكيوش على الأ فما la protection contre les UVA est très importante aussi خاطر les UVA sont plus profonds يتسبوا أخطر en fait l'UVB تعمل les coups de soleil اللي هما ظاهرين والUVA هي اللي تعطي les dégâts اللي أخطر
0: اللي على ال على ال
2: على البو
0: على البو
2: أي vieillissement ou les cancers de peau etc donc c'est important باش نثبتوا لي ليكرام تاعنا في بروتيكسيون UVA أيوة. اللي هي جينيرالمون راهوها هيك تبدا UVA ومدوره هكا دون ان سيرك
0: صحيح هاي تراها هكا في سور بليزيور مارك دايور معناها في برشا ماركت باه توا ليكران هذا كيف نستعملوه يعني انت قدام المره نحط انا ليكران هذيا وكيف نستعمله معناها كاريمون
2: اي سي تري امبورطون على خاطر البروتيكسيون سولير كي نقولوا احنا جوستمون SPF 50 plus, il protège 98% des ultraviolets, خاطر le 100% n'existe pas. En fait, c'est à la pièce 2 mg par centimètre carré.
0: Je m'en ai, m'en ai, m'en ai, m'en ai,
2: m'en ai, la quantité recommandée, ou il y a amené bien les études, c'est, najm koulou, mgharf tqahwa.
0: M'en ai, n'habi mgharf tqahwa.
2: Mgharf tqahwa, ouais. Wujh, wraqba, du moins. M'en sais, l'ouzni. ولا والا زوز صويبع زوز صويبع على طولهم بال بالكريم
0: بالكريم معناها لازم تكون الكميه محترمه كمان باش هي بالحق فيها الفايده ما كانش كان واحد هكا يحدو
2: باش نكونوا معناها ساعات اس بي اف 30 نحطوا منه برشا خير من اس بي اف 50 نحطوا منه دوبليش
0: نحطوا منه فالا ريتا
2: حاجه اخرى لازمنا نعملوا ليكران 20 30 مينوت قبل ما نخرجوا مش واحنا في الثنيه وفي الكهرباء على خاطر ليكران Il ne protège pas immédiatement, du moins quand c'est un écran organique. Quand la femme a l'écran minéral ou l'écran organique, il se met au wakat bish yahmi. بش يبدا يعطي في الفيلم تاعو
0: معناها انا نحط ليكرون نص ساعه قبل ما نخرج الشارع
2: دو بريفيرونس
0: باش وقتها يبدا يعطي في المفعول نتاعو
2: باش تبدا تضمن اللي هو افيكاس
0: والله معناها حاجه
2: اي اي احنا نحطو في الثنيه ساعات واحنا في البحر وتحت الباراسول
0: اجري يخرج في ساحه ليكرون كل شيء هاي
2: شن اي بيان سور يلزمنا نعاودو كل ساعتين بعد كل عومه كل ما نعرقوا كل ما نحكوا جوهنا ما نشفى ببابي خطر عرقنا ولا مسحنا العرق ولا يفو غفير بيان سور
0: اي معناها واحد يبدا يتلهى بيه يسالك اللي وراه اللي قدامه ويتلهى بالليكرون
2: هو راهو احسن حمايه معناها ليكرون سي ان باغمي لي مويان اما هو راهو المفروض نتجنبوا شمس ما بين 11 وال 4 تاع العشيه نعملوا شابو هكا ويسع يضلل لونيت سولي ونحمي رواحنا معناها بالحوايج فهمت
0: اي من قبل كيفاش
2: معناها دو فاسون ريزونابل نتعرضوا للشمس واحنا بالليكرون
0: واحنا بالليكرون به الفم يقول لك زيد راهو ليكرون توتال يبدا تانتي خير من اللي يبدا كولور معناها ترانسبارانت صحيح هذه الحكايه
2: هي هذه فيها برشا زيد فوالا
0: جدل
2: اي مش معناها لي باسيونت عندهم بوكو ديدي اللي تقول لك تانتي ما يحميش واللي تقول لك لا لافيزيبل معناها فوالا دونك فما كونفيزيون ان فيت كونت انا ان ايكران انفيزيبل معناها نعاودوه كل ساعتين ونحطو منه بالقدي وكل يبروتيج يا اوكان سوسي وقتاش التانتي يولي بلوز انتريسان التانتي اللي بلوز انتريسان للي عندهم تروبل بيغمنتير للي عندهم بروبليم دو تاش اللي عندهم كلف دي تراس داكني على خاطر التانتي اللي ريش ان اوكسيد دو فير معناها فيه هيك البيغمون والبيغمون هذاك en fait, il protège contre la lumière visible. Ou les hayes, selon les dernières études, d'ech la barcha, fil تكون نتاع لي تاش برون
0: برون ايوا
2: دونك هذوك علاش لي ينجموا يحطوا اكران تانتي اي المشكل هنا شنو المشكل انه ساعات يحسبوه فون دو تان
0: اي
2: يقولوا يحطوا دوب هكا دي بتي توش فهمت نو نرجع لك الزوز مغرفة قهوة ولا زوز صويبة دونك إلا ساعات الكمبرومي نقول لهم حطوا إكران انفيزيبل دو فاسون جينيروز وخليه يشرب نص ساعة وبعد حطوا الفون دو تان ولا حطوا الإكران تانتي متاع
0: أيوة بين جيب طوال الصغيرات الصغيرات معناها زادة هما نتصور كان احنا حشتنا معناها وزننا نحطوا ليكران توتال مي الصغير اللي هو البوم تاعو اللي بلو فراجيل نتصور زادة راهو يلزم وبيدو لهوة
2: اكيد هو حتى لي مويان دو ديفونس نتاعو مازالو ايماتور دونك احنا لي ديرماتولوج ننصحوا اللي صغيرات اللي عمرهم اقل من العام ما يتعرضوش للشمس اصلا يعني
0: اقل من عام
2: معني ils sont pas censés être exposés اصلا دونك بعد العام بعد العام ناخذوا لهم ان اكران ادابتي En général, écran minéral, خاطر قلنا هما les écrans minéraux هما les plus les mieux tolérés. وعلاش لي هكا الكومبينيزون انتي يو في وكل معناها نحميو بالفيتمون قدر الامكان باش ليكرون يقعد كاين لي زون اكسبوزي اليدين الوجه
0: والساقين يمكن ولا
2: اضمن للصغيرات
0: خاطر صحيح
2: كيما قلت لك لي كوت سولي في الصغرى معناها
0: ياثروا علينا كي نكبروا باهي فماش هكا نصيحه والا نصايح تحتيهمنا قلت لك نستغلوا احنا حضورك نستنفعوا بيهم هكا
2: والله يا معناها انا اللي نقول سي كو لا بروتيكسيون سولير وليكرون ما عادش حكر على ما عادش حكر على النساء اللي تحب تتلهي برويحها سور لو بلان استيتيك معناها
0: نقول لك الرجال لازم الرجال
2: الرجال دو بلوز ان بلوس الحق معناها
0: يحطوا
2: قاعده نشوف دو بلوز ان بلوس دي زوم اللي يحطوا ليكرون ما عادش يحشموا باش يحطوا ايكرون يقول لك ليه ما قلقنيش وين نحب ويطلب هو ليكرون دونك c'est un geste de santé اللي نعملوه durant tout l'été ou حتى احنا ديما عندنا الشمس toute l'année pour préserver le capital santé de notre peau.
0: نشكرك برشا الدكتوره ايمان حنشي بنزيد مختصه في الامراض الجلديه وطب التجميل نورتنا يا دكتوره مرحبا بك عايشك نحب نقول ساعه الف مبروك على خاطر ولدك فكرني في اسمه
2: محمد مالك بنزيد
0: محمد مالك بنزيد قلت باش نقول ربح ان شاء الله ديما ربح ونجح في البكالوريا سنة فتحيه ليه وان شاء الله يا ربي فرحه بيه وان شاء الله ربي يعطيه
2: ربي يفرح الناجحين الكل وان شاء الله اللي ما نجحوش ان شاء الله خيرها في العام الجاي ان شاء الله
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يلا نرجعوا لكم كونسلتاسيون كونسلتاسيون صباح الخير ويكند

0: 11 و52 دقيقة اخلتنا الى نهاية برنامجنا. كل الفريق يسلم عليكم كريمة في استقبال التليفونات، احد التوسي زميلنا في الاخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم نسموها في دقيقة حظ وهي معدة البرنامج، رفيق السعداني مخرج البرنامج، خولة الكعبي زميلتنا من قسم الاخبار، سيف الدين الماري كيف كيف زميلنا من قسم الاخبار، اسكندر ابراهيم زميلنا من قسم الرياضة، الاستاذ حسين لقرم كان معنا في نقطة قانونية، اميرة العسكري كانت معنا في نوتري بلس، اركان بن فاضل كان معنا في توتوبسيون، والدكتورة ايمان حنشي بن زيد مختصة في الامراض الجلدية وطب التجميل كانت حاضرة معنا في كونسلتاسيون، والعبد لله ميرا سلم عليكم ونقول لكم وقعدوا معنا على الاولى. نبداو بدقيقة مونديال ان شاء الله ديريكت بعد الاخبار، من بعد زملائنا سامي الحامي ونوفل الورتاني نسمعوهم في برنامج نجوم، احنا كالعادة والعويد لحد 6 تاع الصباح نتقابلوا غدوة الحي ان شاء الله. يلا تو نقول لكم باي باي.
1: Something flavor, aventura.

0: أيويكم أي حاضرين أي المش حاضر يحضر خاطر العشر أيام ذوما باش تحفل. قولي وين؟ قل قلب تونس العاصمة حي هلال أوربان فيست من 19 ل 28 جوان. الحومة تتنفس موسيقى دانس مسرح والسينما دور بطبيعتها. فما 12 ارتيست فوتوغراف تلمهم اكسبو كبيره في حوانة حي هليل من الزار للعطار. حسيلو ما تخمش برشا البروغرام والجو الكل موجود على الباج فيسبوك انستغرام تاع حي هليل. طولوا بحذينا في حي هليل رانا نستناو فيكم. يلا
1: موزيك فام يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزه ما تخليهالكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازه كي يخلص.
2: امشي عزيزه بداية البنك تحفلها صيف سنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك توب خفيرانسيال على الكرهب الالكتريك والليبري. والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا تصل بينا على 70131 800.
3: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزرفي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلي ويستنوا فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة لبنينة في إسطنبول. التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس Travel to Do. مع Travel to Do اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. Travel to Do لي بري تو دو.
4: Beehive Club Open Air été 2026. Ce dimanche, le fameux spectacle musical En Cheikh Dunia de Abdelhamid Bouchner. En Cheikh Dunia au Beehive Club Open Air Gamard. Infoline 20 910 000. L'application IJA ou directement au Beehive Club Gamard.
5: في كارفور وكارفور ماركت وحتى 28 جوان 500 مليلتر غلاس لندن ديري ب 10990 في عود 13 دينار و990.
6: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
7: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاك تبلغ 7356 مليون دينار حتى 23 من جوان 2026، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة ما يزيد عن 6000 مليون دينار. وممثلو الشركة يؤكدون خلال جلسة استماع في لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أن هذه الوضعية تفرض تعبئة موارد مالية واستثمارات إضافية لضمان استمرارية المؤسسة وقدراتها على إنجاز المشاريع المبرمجة. مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والأسكان خالد لطرش يكشف في تصريح لمزايك أن من بين المشاريع المبرمجة خلال سنة 2026 الإعلان عن تدعيم حوالي 190 كيلومترا من الطرقات المرقمة موزعة على 7 ولايات وهي جفصة وصليانة والقصرين وسوسة والقيروان وصفاقس والكافة. والمسؤول ذاته يضيف أنه تم إطلاق طلب العروض لفائدة الطريق الوطنية رقم 15 التي تربط بين القصرين وقفصة، حيث ينتظر أن يتم في غضون الأسابيع القليلة القادمة تقديم الإجابات على طلبات العروض للانطلاق في أشغال هذه الطريق خلال الثلاثية الأخيرة من السنة الجارية.
8: مشروع التدعيم حوالي 190 كيلومتر من الطرقات المرقمة موزعة على 7 ولايات، تم قفصة وسليانة والقصرين وكاف وسوسة وقروان وصفاقس. تم الإعلان عن طلب العروض في خاصة الطريق الوطني رقم 15 هي تربط بين قفصة والقصرين، وحقيقة هذه الطريق من في محل تشكيات من سادة مستعملي الطريق، والحمد لله قمنا بالإعلان عن طلب العروض وإن شاء الله في الغضون معناها الأسابيع القليلة القادمة باش معناها يرجعوا العروض ونشرعوا في عملية الوعد، وكيف إن شاء الله ننتظر في السودة الثلاثية نقولوا إحنا الأخيرة من سنة 2026. هنالك بناء 7 جسور بولايات معناها باجة ونابل وقابس ومستير وبن عروس، كذلك تهيئة 225 كيلومتر من المسالك الرئيسية زادة كيف يهم 21 ولاية، إن شاء الله نقوم بإعلان عن طلب العروض. كذلك تدعيم الطريق الجهوية رقم 96 بولاية المهدية، إن شاء الله ننتظر في إعلان عن طلب العروض وكذلك الأشغال خلال موفى السنة الحالية، طريق الجهوية 39 بولاية بن عروس، كيف إنجاز محاولين على مستوى طريق الحزامية الخارجية للمروج الجنوبية.
7: في الشأن الدولي، الوكالة الوطنية للإعلام تفيد بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة نبطية في جنوب لبنان اليوم. وجاء الهجوم بعد يوم واحد من توقيع الكيان الصهيوني ولبنان اتفاقا أمنيا بوساطة أمريكية. وكالة رويترز للأنباء تنقل عن مصادر أمنية قولها إن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت معسكرا تابعا للمعارضة الكردية الإيرانية شمال أربيل بالعراق، مؤكدة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حيث تم إخلاء المعسكر مؤخرا. وفي الختام، فرنسا تقول إنها تدرس اتخاذ إجراءات للرد بعد أن قطعت بوركينا فاسو العلاقات الدبلوماسية. وأعلنت بوركينا فاسو أمس الجمعة قطع علاقاتها مع البلد الذي استعمرها في الماضي بعد سنوات شهدت تدهور العلاقات بينهما حول قضايا الأمن والسيادة وتدخل أجنبي مزعوم. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، سماء صافية إلى قليلة السحب، فتدريجيا مغيمة جزئيا بعد الظهر بالمناطق الغربية، والحرارة تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات الغربية، وبين 35 و39 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشيل محليا. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بوانات، والمشوار يتواصل مع اسكندر في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس، تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايكا فام.

0: الأولى في تونس.
1: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
2: دقيقة مونديال.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. ثانية دقيقة مونديال بالنسبة لليوم نحكيو فيها على المنتخبات اللي تأهلت ديجا وضمنت التواجد في الدور الثاني من مونديال 2026، وما 28 منتخب من جملة 32 يكونوا موجودين في الدور السادس عشر. نعطيكم القائمة متاع ال 28 اللي تأهلوا: المكسيك، جنوب أفريقيا، سويسرا، كندا، بوسنا، البرازيل، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، الباراغواي، ألمانيا، الكوديفوار، إكوادور، هولندا، اليابان، السويد، بلجيكا، مصر، إسبانيا، الكاب فير، فرنسا، نورفيج، السنغال، الأرجنتين، كولومبيا، البرتغال، إنجلترا وغانا. اليوم بعد المقابلات الأخيرة من جولات المتبقية والمجموعات المتبقية نتعرف على الأربع المنتخبات الأخيرة شكون موجودة في الدور السادس عشر. بين أبرز المقابلات باش تلعب في الدور هذا دور 16، نعطيكم ليزافيش المنتظرة: ألمانيا مع الباراغواي، السويد مع فرنسا، كندا مع جنوب أفريقيا، المغرب مع هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية مع البوسنة، اليابان مع البرازيل، النرويج مع الكوديفوار، الأرجنتين مع الكاب فير، ومصر مع أستراليا. يعني في حالة أن المنتخب كان يكون موجود في الدور هذا فإنه كان نجم يكون ضد المنتخب البرازيلي إذا كان يتعدى في بلاصة اليابان، ضد المنتخب الفرنسي إذا كان يتعدى قدام في بلاصة السويد، وكان نجم يكون موجود مع المنتخب المغربي في حالة أنه تعدى في الصدارة متاع المجموعة متاعه كيما هولندا. آخر مقابلات بالنسبة للدور الأول تتلعب الليلة كما قلنا، آخر مقابلات المجموعة L و K و G هما الجولة الثالثة من المجموعات هذه. المجموعة L فيها مقابلة كرواتيا غانا بداية من الثمانية نفس التوقيت مقابلة إنجلترا مع بنما. في الجروب K مع نص ليل ونص مقابلة البرتغال مع كولومبيا، كونغو مع أوزباكستان، وفي الجروب G الجزائر مع النمسا بداية من ماضي ثلاثة، الأرجنتين مع الأردن بداية من ماضي ثلاثة. نذكر أنه الجزائر والكونغو عندهم إمكانين يكونوا موجودين في الدور القادم إذا كان يربحوا مقابلاتهم اليوم، يترشحوا إلى الدور القادم الدور السادس عشر. دقيقة مونديال هذه وفيات الدقيقة جاية جيكم مع الأربعة متاع العشاين. خليكم مع سامية نوفل وبقية تالكيب في نجوم.
2: دقيقة مونديال.
1: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
2: الأولى في تونس نجوم كنا سبت من السنار المريساتي مع نوفل ورداني وسامي الحامي.
4: نص نهار وسبع دقائق عاصمة، مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك فم. من طوال الساعتين يتجدد الموعد، هي الحلقة الأخيرة من الموسم هذيا نجوم على موزايك فم مع نوفل ورداني. مرحبا
5: عسلامة سامية، شنو أحوالك؟
4: الحمد لله.
5: مرحبا مرحبا، معناتها محلاها الحلقة الأخرى في ساعة عدد سيزون، وإن شاء الله يا ربي كنا في مستوى انتظارات العبيد،
4: وإن شاء الله ديما الجاي خير أكيد، وختامها مسك. خاطر ساعتنا الثانية نحكيو على عرض بنت انت الحي وام السفساري، باش نسمعوا برشا موسيقى، باش نحكيوا على جديدهم زيدا فوزي بن قمره وسمير لوسيف. العرض هذايا اللي كان لقى نجاح كبير، وساعتنا الاولى نستقبلوا فنان لبناني صحيح غاب علينا سنوات هنا على تونس، ولكن يرجع من جديد ريان ضيفنا في ساعتنا الاولى.
5: اي ريان خطره نجاحه الكبير بدا من تونس، رغم اللي معناتها لبنان سوريا، ولكنه بدا من تونس ولقى نجاح كبير وعمل برشا حفلات منهم كرتاج. نرجو نحكيو على كل التفاصيل.
4: حكيو عينيك وين بروح على غريبة وغيرهم من الأغاني والألبومات اللي قدمهم لمسيرة امتدت لعقود شوي. اخر نحكيو معاه تفاصيل المسيرة هذية، وخاصة زاد حفله في تونس اللي استناكم في فولامور مع رانا زاروق، هو بشيكون حفل مشترك. هذا كل بتبيعة يكون مع فريق كامل، معنا الواثق بالله في الأعداد، معنا أشواق في الإخراج الرقمي، به أشواق الميجر المجري، خاطر اخر حلقه هنش نقول اشنق المجري. فالاخراج الرقمي وعدنين في الاخراج. نبداو مع الموسيقى. ما نصورش شكون ما يحبهاش الاغنيه هذه ولا ما سمعهاش. ريان احلى غرام، رجعينا.

0: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج. السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلى أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. العرض اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتيان. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة
1: سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بانك، بي انا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايك افهم.
2: سيف سنام على النسيم ديما رابحين، ديروا المونديال فرح الصغار. امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات باش تربح ساهل برشا. سلم 8 اعواد واربع خطوات من جلاس النسيم وتلصقهم في الالبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية. وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الالبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين. مع جلاس النسيم الصغار الكل رابحين.
0: نجوم كنا سبت من السنهار المالي ساعتين
3: نص نهار و 15 دقيقة انتم معنا في نجوم على موزايك فام حتى للساعتين. فرحانين برشا باستقباله بحضنا. هو فنان خليني نقول تعرفي فترة ما ينفهمش كون ما يعرفش كما كنا نسمعوا أحلى غرام كما حكيوا عينيك كيف كانت روحي وخيرهم من الأغاني. غاب فترة رجع من جديد وفي كل مرة نفرحوا كونه يرجع بجديد. الفنان اللبناني ريان ضيفنا في نجوم. مرحبا بيك.
4: مرحبا فيكي وبكل أهلا سمعونا عبر موزايك افهم.
3: شنو الحوايج؟
4: الحمد لله لباس نشكر لباس. الله
3: طاولة الغيبة
4: ايه ل 2019 سبع سنين.
5: اي سبع سنين انت طاولة الغيبة خطر انت وتونس علاقة حب. يعني النجاح الكبير لغنيتك انطلق من تونس
4: صح.
5: ثم كارتاج يعني
4: صح.
5: البوم انطلق من تونس
4: صح. اكيد
5: اكيد ذكريات كبيرة عندك.
4: تونس مش بس ذكريات، تونس ذكريات وحاضر ومستقبل. يعني أنا شهرتي مثل ما حضرتك ذكرت وتتويج شهرتي كان من خلال تونس ووقوفي على مسرح كارتاج بال2008. تونس فضلة كتير كبيرة علي وقد ما أحكي عن تونس بكون مقصر. فكتير سعيد جدا بعودتي على تونس بعد سبع سنين مثل ما بيقولوا عادة الروح إلى الحياة.
3: عودة الروح إلى الحياة. ولكن خليني شوية في النوستالجيا في حفل قرطاج اللي ذكرته كان أوت 2007 في بالي
4: صح. 2007
3: 25 سنة تقريبا طلعت على قرطاج. تتفكر رهبة المسرح هذاك وكان فول كان فوق صح. طاقة الاستيعاب
4: صح.
3: تتذكر
4: صح.
3: لحظة هذيك
4: صح. أكيد ما بنساها. هيدا أجمل حفل أنا عملته وقدمته بحياتي وأهم حفل فكيف مستحيل أنساه ولليوم بتذكره. وإن شاء الله هيك يا رب بيكون في المستقبل كمان نرجع نقف على مسرح كارتاج.
5: كان فما نقد وقتها يقولوا لا مازال صغير
4: صح.
5: وفما الجمهور أكثر من الفول يعني صح. عشت تناقض نتذكرها أنه لا مازال صغير وما عندوش برشا نجاحات صح. وغيره وفي المقابل إقبال فوق التوقعات
4: الحمد لله صح. وأنا
5: يعني كان تحدي ليك باش تثبت لهم مراني فنان كبير ومستقبل قدامي
4: صح. وقتها بتذكر كمان الصحافي سألوني ذات السؤال أنه أنت مسيرتك الفنية ما بتتعدى أصابع اليد فوقتها قلت لهم بتذكر أنه جوابي رح يكون اليوم بالليل. والحمد لله كانت الحفلة رائعة جدا وسولد اوت والجمهور كان رائع جدا وحفلة من العمر يعني ما مستحيل انساها ابدا بحياتي.
3: لانه زاد ليلى احتفل فيها الجمهور معك بعيد ميلادك.
4: عيد ميلادي صح. كانت بعد بتذكر كان بكنز اوت او تراز اوت كانت الحفلة. انا عيد ميلادي بتراز اوت.
3: كانت سهرة مشتركة مع شيرين عبد الوهاب من تنظيم روتانا حفل خلق ضجة في تونس واليوم ترجع من جديد لتونس. فما سهرة تستنيكم في فولامو غدوة إن شاء الله بشكون معك زد الفنانة رنا زروق في الجزء الأول من السهرة غدوة الموعد في فولامو اللي توحش ريان اللي حب يسمع الأغاني هيدم. وفما برشا جديد زد باش نحكيو عليه مع ريان. أما سمحني قبل ما نبدأ في تفاصيل جديد ريان نحب نعرف سر الأغنية اللي سمعناها أنا مش قادر أنسى غيابك أنسى أحلى غرام. كانت أغنيتك الأولى شهرتك الأولى
4: صح.
3: كتبت كلماتها بنفسك
4: صح.
3: نسيت غيابها أخيرا ولا مثل
4: نسيت غيابها
5: لا. سيمي تقصد الأغنية ولا
4: لا الاثنين ممكن لا بالعكس أنا بتجمعني صداقة فيها هلأ يعني نتواصل وبالعكس هي تزوجت وكونت عائلة وإلي لقلها احترام كتير كبير.
5: صارت تمن أنت بالصداقة بعد الحب مش بعد الحب.
4: أنا أؤمن بالصداقة ولا أؤمن بالحب.
5: ما يعني أنت هكا سمحني باش نقولك جملة أنت خدعتنا دونك بأحلى غرام.
4: نو لا
5: أحلى غرام كلها حب.
4: ليك الحب بيختلف بعتقد في
5: بعد الحب تكتشف انه مش حب
4: صح لا هو الحب مراحل بالحياة. في حب المراهقة بتحب بطريقة معينة بتحب بقلبك بعد عمر معين بتحب بقلبك وبعقلك بعد عمر معين بتحب بس بعقلك. فهو العمر مراحل وبعتقد انه لا هو اكيد طبعا الحب موجود ولو ما الحب الانسان مش موجود نحن موجودين بفعل الحب. بس اكيد بامن بالصداقه بعد الحب. وانا كل اللي كان في معي بيناتهم علاقه اليوم انا معهم على صداقه وما في اي خلاف يعني انا
3: والاغنيه كانت صادقه وذاك علاش نتصور نجحت في انها تبقى لليوم في ذاكره الجمهور. الشابه السوريه اللي سرقت قلب ريان وأحرقت قلبه زادة خليته يكون ريان اللي نعرفوه اليوم سمحتها غفرت لها
4: ايه نحن اصدقاء هلا نتواصل مع بعض
3: حتى بعد الشهرة تواصلت
4: تواصلت معها.
5: هل هي عارفة انها هي المعنية بالأغنية؟
4: ايه
5: الله هل طلبت نسبة من المرابيح الأغنية هي؟
4: لا انا طلبت عقل ضرر
5: عندها دور
4: هي اللي أزتني
5: ولكن الأذية هي اللي صنعت النجاح
4: صح.
5: يعني بلي سؤال غريب ومرتجل لو يعني لو استمرت علاقتكم ممكن كفنان ما كنتش تظهر
4: ممكن صح صح يعني هي الأغنية
5: يعني وجدت الألم هو صنع النجاح
4: صح يعني هالأغنية وجدت بسبب الفراق اللي حصل بيني وبينها صح.
3: تقول شكرا لأحلى غرام الأغنية
4: أكيد طبعا أول شيء الشكر لله هو اللي سبحانه وتعالى هو اللي بيوفق الجميع. إنما هيدا كانت الباسبور لنجاحي أنا كانت تأشيرة نجاحي بعتبر في قول وكانت فتحت لي بواب كتير بحياتي بواب حلوة كتير. وأهم شيء إنه خلت هيدي الأغنية محبة الناس لإلي تكون كتير كبيرة. هيدا هي يعني مثل ما بيقول الليزون بين الجمهور وبين ريان هي أغنية أحلى غرام.
5: تزعجك إنه في كل حفلة والأغنية يطلبوها أحلى غرام؟
4: بالعكس أنا بغنيها بكل حفلة مرة ومرتين لأنه هذه الأغنية بحبوها العالم. فأنا بالعكس ما بيزعجنا هذا
5: وهي فتحت لك أبواب ولكن ما أغلقت لكش أبواب. معني نحب نسألك على صعيد الشخصي هل أنت متزوج؟
4: لا ما تزوجت.
5: ما تزوجت هذه منش خفت أنا فتحت لك أبواب الشهرة وأغلقت لك باب الزواج
4: بس أنا مرتاح الحمد لله مرتاح
3: ويمكن من كثر ما يحب الأغنية هذه أهديلها أغنية أخرى اللي هي بتحن الكليب اللي خرج في 2001
4: بعدك بتحن
3: أحيت فيها أجواء كليب أحلى غرام.
4: أحيانا جزء من الأغنية استعملنا أنا مش قادر أنسى
5: نوستالجيا ممتازة كانت
4: فهيك صار في لينك بين الأغنية القديمة وأغنية الجديدة فكمان رجعت عملت حركة كتير حلوة هذه الأغنية.
3: علاش بعد السنين هذوما الكل عملت بعدك بتحن؟
4: والله صراحة هي ما كانت فكرتي هي كانت في ملحن والشاعر كنت أنا هيك قاعد بالبيت وبتذكر كان عيد ميلادي فاتصلوا فيه وقالوا لي عنا كادو لك فمنحب نسمعك إياها. أول ما سمعوني إياها دغري يعني أنا حسيت بشي غريب فدغري نفذناها والحمد لله كان لها نجاح كتير حلو نشكر الله.
3: نسمع كابيلا أحلى غرام
4: يلا أنا مش قادر أنسى غيابك وأنسى

0: هناك عمري دايب وفراقك والله حرام.
1: الله الله، أنا مش قادر أنسى غيابك. الأغنية اللي قلنا لليوم مسموعة لليوم موجودة في الفترة هذيك، ما نعرفش كيفاش الفنان يعرف اللي هو معروف وناجح وستار من الجرايد من التلفزة، مش نفس المعادلة اليوم مع ظهور السوشيال ميديا.
2: أي طبعا، يعني نحن عوقتنا كان نعرف إذا الغنية أو الفنان ناجح نشوف بالسيارة إذا الأغنية عم يلعبوها الناس
3: ووقتها كانت القنوات اللي تعدي كليبات،
2: صح،
3: الأغنية تتكرر،
2: صح،
3: تتكرر باليوم
2: وعلى الإذاعات، يعني كانت الماركتينج تبع الأغنية هو من خلال الراديو والتلفزيون. اليوم على اليوم صرنا بالسوشيال ميديا وصرنا بعدة منصات رقمية موجودة.
3: شو أسهل وقتها ولا تو؟
2: توا أسهل
3: ولكن أحيانا باش نجح أغنية يزمك تبذل مجهود كبير، يزم حياتك اليومية في الفطور في المساء في الترديد في يعني ما تسرق حتى حياتك الخاصة.
2: ممكن أوقات يمكن هيدا نوع من الماركتينج مع الأغنية، بس إنما بحس أوقات كمان في أغنية من دون تصوير ومن دون شيء بتنجح وبتمشي وبتقلع وتعمل هيت.
1: ووقتها كان خليني نقول 2007 كان عام استثنائي في مسيرتك، ريان كان مسيطر بالأرقام بالإنتاج بالجماهيرية، لقب أفضل صوت شاب، الأكثر استماعا على القنوات الخاصة بالكليبات والموسيقى. كيفاش عشت هالشهرة هذيك الوقت هذيك، كيفاش عشته؟
2: كنت صغير بالعمر وكنت مبسوط ومبسوط بنجاحاتي والدنيا مش ساعتني. طبعا يعني أنا من شاب من تلميذ جامعة لشهرة سريعة جدا، هيدي منا شغلة هينة. وأنا كنت بي يعني بي بعز شبابي بعدني طالع أول طلعتي، فهي الشهرة جميلة جدا بس صعبة جدا، يعني بدها واحد يكون شوي عقلاني، يكون جري يضلوا على الأرض ما ينغر، لأنه الشهرة قد ما كان الإنسان فهمان وواعي شو عم يعمل الشهرة
3: لازم يتغر
1: تغر
2: بيقطع بمرحلة، يعني طبيعي، هيدي طبيعة الإنسان. إنما التيم اللي حواليه هن اللي
3: أهم أخطاء عملتهم بالغرور وقتها، معناتها ندمت عليهم.
2: أنا هي ما كانت قصة غرور، هي قد ما كانت قصة
3: مستحيل من شخص غير معروف للنجاح هذاك الكل ما تتغر، مستحيل، يعني مستحيل أي شخص يصير له نجاح لك وما يتغر،
2: صح،
3: يعني
2: صح.
3: ربما مثلا نعطيك تخسر أصدقاء قدم، ربما تاخذ قرارات فنية غالطة، تمضي عقود غالطة.
2: أكيد في عدة أخطاء عملتها بحياتي، ما بنكر أنه أنا ما عملت عدة ديفوبا بحياتي، بس كل شيء بيتعوض ونحن بنتعلم من أخطائنا. أهم شيء أنه هلأ صار في نضوج أكتر وتعلمنا الحياة شو هي، يعني واحد بأول طلعته بيكون بريء ومفكر حياة الدنيا بريئة بس إنما مع العمر بيعرف الحياة قديش صعبة وفيها صعوبات، فيها مطبات، فيها النجاح وفيها الفشل، فيها الصحة وفيها المرض، فيها الفرح وفيها الحزن. فأنا بعتقد صرت بعمر يمكن هلأ صار نضجت بشكل كافي وصرت بعرف شو المنيح لقلي وشو
3: عارف. هل نضجت مش لأنه عمرك كبير بل لأنك في فترة قصيرة عشت برشة تجارب، يعني الحياة كانت
2: كمان
3: كانت عشت الثنائي كانت حلوة برشة وقاسية برشة،
2: صح،
3: معك في نفس الوقت،
2: صح، صح،
3: يعني عشت برشة تجارب ورا بعضها،
2: صح، والحمد لله على كل شيء،
3: من القمة إلى القمة عشت،
2: صح،
3: أي.
1: ويمكن مع الوجعة هذه الوجعة ترجمت في الأغاني، ولكن يمكن القوة كونه ريان نجح في أنه الناس تستمتع بأغاني كلها ألم وكلها وجع. كيفاش باش يجاوبنا باتر تحت هذه؟ نرجو نكمل حوارنا مع الفنان ريان.
4: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهرت العرس اللي تجمع بين القلوب، لحظة صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه متحليلنا كان بجو ديليست فخوي، مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
5: عايش في الأوروب، أمريكا ولا كندا، ما تفلتش التبحيرات وجاو المونديال في الحومة. تليفونك ان كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صن فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب تاب سند. والفلوس يسلم أوسي ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كونت بنكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف.

0: بتعدي السيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايت وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولا مور جامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
2: أنا مش قادر انسى غيابك انسى احلى غرام.
1: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولا مور جامارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتين.
2: حكي وعيني سحرك ندى
1: مساهمة كارتاج ترافلان إيفنتس أي موزايك فام.
3: مازال مكملين معاكم في نجوم على موزايك فام نص نهار و30 دقيقة. ضيفنا الفنان اللبناني ريان. ريان حكيت على الأغاني قداش كان فيها وجع وألم, ورغم هذايا الناس كانت تحبها, كانت مناش نرقص على أوجاع الأغاني.
4: صح, يعني انا ما بعرف نجحت والناس حبتني باللون الرومانسي اللي فيه شجن فيه حزن, لانه يمكن صوتي نوعيه صوتي فيها هيدا الستايل الشجن. انما لا, انا بتمنى انه كل الناس تكون سعيده وما حدا يرقص على اوجاعه, بالعكس يرقص على الفرح والسعاده, وكل الناس ان شاء الله بتكون ايامها طيبه وحلوه يا رب.
3: قلت لي مره في حوار هنا على موزايك, قلت لي نتبنى لقب فنان النكد.
4: اي فنان الاطراح, انا في فنان الافراح فنان الاطراح.
3: ويمكن عشتهم برشا, عشت برشا وجع, تعديت بفتره كانت صعبه.
4: الحمد لله.
3: ريان فتره المرض.
4: لا مش صعبه صراحه, صراحه مش صعبه, لانه انا ايماني بربي كثير.
5: ما اعطينا, احكي لنا, اعطينا الدرس للناس اللي تسمع لي كيفاش نجم تعيش مرضت انت, كيفاش قاومته, قداش عندك من اللي فقت بالمرض؟
4: انا اصبت بمرض سرطان الكليه, واكتشفت المرض تقريبا منذ حوالي سنتين. كان في نشاط وما ما
5: اول ما اكتشفته كيفاش وصفنا معناتها
4: اول ما اكتشفته كنت بتذكر كان نهار يوم جمعه. يوم جمعه كنت قاعد بالبيت, وهلا انا من لانه الوالد بالطب والله يرحمه, الوالده كمان توفت بمرض السرطان, فواحد بيكون عنده خلفيه عن الموضوع, فصار يطلب فحوصات, وانا خسرت من وزني كتير. وصار في دم بالخروج وهيك, فاكتشفت اللحظة اللي اكتشفت فيها ما بنسى, هيك سقعت كلني, كل جسمي سقع.
5: أي.
4: بس فورا هيك ما بعرف كيف بلحظة معينة توجهت لربي وقلت له انت اللي اعطيتني الحياة وانت اللي بتاخدها, فاذا حابب انه انا ابقى هون ببقى هون, وإذا ما أجيت لاحظتي فهيدي النفس والروح ملكك أنت. ونحن مؤمنين, نحن بنؤمن أنه الحياة هي بعد الموت, نحن كمؤمنين مؤمنين بالله سبحانه وتعالى, ونحن كل صلواتنا وكل إيماننا وكل خضوعنا للديانات هو لنكسب الآخرة. فوقت الإنسان تجي لاحظته مش لازم يخاف, إذا هو مؤمن طبعا الإنسان ضعيف بيخاف, هو جزء من إنسانيته أنه يخاف ويضعف, بس ربنا كمان عطانا القوة لنقدر نحارب. وأنا كنت بوسط معركة, يعني ما فيني استسلم, لازم حارب, يمكن أربح المعركة يمكن أخسرها, بس أنا علي حارب
5: الحمد لله. أي.
4: ف... كانت معنوية. أي. وكانت 10 دقائق هيك قلت خلص أنا حياتي بين إيديك ورح أكمل حياتي طبيعي كأنه ما في شيء. خبرت أصحابي. طبعا بي ما قلت له
5: بالحق.
4: بي ما قلت له
5: وسمحني, وقتها الوالدة متاعك كانت توفيت.
4: الوالدة توفيت أنا بال2013
5: وتوفيت بالسرطان. ما كانش هذا عائق أكثر, خوف أكثر؟
4: لا أبدا صراحة,
5: الله يرحمها.
4: صراحة أبدا, لأنه ما بعرف القوة من وين إجتني, مش أنا القوة, هيدي إيد ربنا مثل ما بيقولوا اشتغلت فيه.
5: خبيت على والدك الدكتور.
4: ايه خبيت على والدي وعلى عمتي اللي هي كمان بعتبرها مثل امي الثانيه لانه كبار بالعمر وبخاف عليهم ويعتلوهم. فوقتها بتذكر رحت قلت لهم انه في كيس صغير على الكليه بدنا نعمل عمليه بسيطه وهيك, والوالد قال لي جيب لي التست قال له بالمشفى وبكره وكذا فدغري اخذت الموعد العمليه, وبين اكتشافي للمرض والعمليه كان في ابري اموا الفترة وعملت العملية والحمد لله اليوم استأصلوا لي الكلوة كلها
5: الحمد لله
4: وشفيت من المرض وبشكر الله وكل شيء من ربنا يا محلى
5: الحمد لله.
3: شكون كان معك ريان في الفترة هذيك؟
4: ربي بس وأنا عايش لحالي وبس. بتشوف الناس كيف وقت تقولي لهم أنا مريض سرطان الناس نظرة الناس كيف تتغير, بتشوف الحزن, بتشوفي حالك انتقل الى رحمته تعالى واختفى. لا الواحد لازم يكون بوزيتيف,
5: هم حزن حتى بحب ليك
4: يعني طبعا طبعا من خوفهم من كذا
5: حتى اللي يخبي الحزن شوفه بعينيه
4: بس لازم الانسان بهيدي المرحله. انا نصيحتي لكل انسان اليوم اذا عم بيسمعنا حدا مصاب بالسرطان او عم بيتعالج خلي يكون على طول معنوياته عاليه لانه هيدا المرض ثلاث ارباعه هو مورال
5: معنويات
4: مورال, لازم مورال يكون عالي ويتكل على ربنا وعلى الاطباء وكل شيء له شفاء بعتقد. بس اهم شيء نصيحتي للكل الوقايه خير من الف علاج. فواحد من بعد عمر معين ان كان الرجل او المراه لازم يعملوا ديتست معينه, و وبعتقد انه حتى لو لا سمح الله حدا اصيب بهذا المرض بيشفى.
5: الحمد لله معناتها انت
3: معناتها
5: اعطيتنا درس يعطيك الصحه والحمد لله تو رجعت.
4: اشكر الله.
5: نقصت شويه وزن ولكن رجعت في فورم الحمد لله.
4: الحمد لله.
3: قلت لي كنت وحيد ريان.
4: ايه.
3: شنو السبب اللي خليك حتى لتوا وحيد؟ سكرت على الحب؟
4: لا ابدا ابدا, بس الرجل بس يكبر هيك بيصير ذوقه اصعب. عرفتي واحد بسن المراهقه واحد بسن الشباب والمراهقه بالعشرينات خلص بده يتجوز وبيفوت وبيتجوز وما بيفكر, بس واحد بس يصير عمره 40 بصير بفكر بكتير اشياء بالرواء, هل الشخصيات او الكاركترات كيف بيكونوا بيقدروا يتفقوا ما يتفقوا, مش بس بيتكل على الحب بيتكل على مجموعة امور.
3: اعطيني توب 3 للامور هذية.
4: الاحترام الايمان بالمساواة بين الرجل والمرأة, يعني عرفت يعني اعطاء الحريه للمراه, مش المراه ليست فقط هي بس لخدمه الرجل والمنزل والاولاد, المراه كمان عندها طموح وعندها. فانا بعتقد انه الاحترام والمحبه والحب وتحمل مسؤوليه هودي الثلاثه بيخلوا مؤسسه الزواج تنجح.
3: وانت غنيت للحب, خلينا نسمع حكي وعينيك سحرك دليلك ونرجعوا ان كملوا حوارنا مع الفنان اللبناني ريان اللي استناكم في فولامور غدوة مع رنا زاروق اللي بشكون في الجزء الاول من السهرة. كنكم تحاولوا تسمعوا النوستالجيا والذكريات مع ريان. حكي وعينيك تسويت في نجوم على موزيك.

0: موزايك فهم. موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين ما كانوا مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لون في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
1: في كارفور وكارفور ماركت وحتى 28 جوان بسكوي بروتا ال بي ام لو باكي دو 115 غرام ب 4550 وتاخذ ثاني بلاش

0: نصل نهار 43 دقيقة، مازلنا معكم في نجوم على موزايك فم. نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. ضيفنا الفنان اللبناني ريان. ريان اللي خمم في الاعتزال الفني وقال باش نرجع للمحاماة. شنو اللي خليك تبطل؟ شنو اللي خليك ما نجمتش؟
1: وقتها بتذكر توفت الوالدة، هيك شوي صار عندي مش ديبرشن بس هيك ما بعرف، قلت خلص بدي ارجع على الجامعة وارجع كمل دراستي واتخرج وروح على مجال الحقوق او المحاماة. فعلا رجعت على الجامعة. انا كنت عامل سنة واحدة حقوق بال2005، فرجعت على الجامعة ورجعت عملت 3 سنين وتخرجت. اي وكلهم تفاجئوا يعني من حياة الفن والنجومية والسهر الى حياة الدراسة يعني، بس فرحت فيها كتير هيدي لانه هيك رجعتني نورمال، رجعتني ل فخلصت ورحت بدي بلش استاج. ففوت على المحكمة أهلا بالفنان كذا، لا اليوم مش فنان أنا جاي كاستاجير يعني بدي، لا لا لا لا, لا روح روح روح. فرجعت شلحت لأنه ما تقبلوني العالم أنا كغير كفنان، فكتب علي أنا أكون فنان.
0: وما ندمتش نتصور؟
1: لا ما ندمتش ما ندمتش.
0: واليوم ترجع في الفترة هذية مع أغاني خلينا نقول مش نفس ستايل اللي كنتوا به في الألفينات أو حتى بعد. اليوم فما تريند جديد، فما ميوزيكاليتي جديدة،
1: صح.
0: كيفاش تحاول توازن بين الاثنين في الأغاني الجديدة؟
1: أكيد أنا مع أنه نواكب تطور الموسيقى كتوزيع موسيقي كذا، بس إنما نروح ممكن يعني نحط مثلا روح ريان، احساس ريان مع الموسيقى المودرن الجديده اكيد الحلوه. انما انا كأعمل اغنيه يعني كليا مثل

0: مزاجي إذا فيك تقول. يعني مزاجي بيأثر على عطائي. إذا كنت بيموت حلو وسعيد بحب أعطي، بس إذا كان مزاجي معكر أو
1: أنت 2023 رجعت ثم يمكن جاء المرض عاود عطلك شوية توا معناتها هذاك التعطيل خارج عن نطاقك. اليوم معناتها عندك عندك بلان، عندك مخطط
0: إن شاء الله. إن شاء الله
1: ألبومات كليبات حكايات
0: إن شاء الله. أكيد أكيد هلأ عم جهز وعم نحضر طبعا.
1: هي سامي قالت لك ميوزيكاليتي، انا ما نفهمش في الموسيقى مثلا، يلزمك اغنيه فيها 15 ثانيه تنجح في التيك توك، واغنيه فيها 30 ثانيه تنجح في الانستغرام. يعني وليت مقاييس غريبه
0: صح. ولازم لازم نواكب، ما فينا ما نواكب. يعني التطور قطار التطور عم بيمشي، لازم نحن نواكبه، ما لازم نوقف ضده، انما لازم نحطه بقالب محترم، قالب بيشبهنا
2: بحذر.
0: طبعا طبعا. هلا بحذر، هو الانسان اصلا هو شرطي نفسه، هو بيعرف شو بده، هو بيعرف الصح من الغلط. فانا في ديكريتير انا ما بتخطيها، هي معايير معينه انا ما بطلع براتها، اللي هي احترام فني، احترام صوتي، واحترام الجمهور اللي عم بيسمع هذه الاغنيه.
2: فما اغنيه تسمحها اليوم في الساحه تتصدر ترند حافظها حبيت تغنيها مثلا؟
0: ممكن يكون في اغاني تصدرت ترند وبحب غنيها. اي ما عندي ما عندي مشكله
2: مثلا تغني اختياراتي مدمره،
0: ممكن مهضومه الاغنيه يعني منا عاطله منا عاطله.
1: هو يعمل اغاني حزينه وايقاعيه
0: طبعا
1: فرد وقتي
2: دندن منها شويه ولا ما تحفظهاش؟
0: لا مش حافظها.
2: اوكي دونك ما فماش حاجه في الترند بقات سمعتها شدتك؟
1: فضل شاكر كي رجع
0: طبعا. فضل شاكر عمل بعتقد رجع عمل ثوره بالفن وفرجة انه الفن الحلو والناس متشوقة للفن الجميل والصوت الجميل والاحساس الحلو.
1: ويظهر لي ورا انه ما يطلبش امكانيات، يعني هو عملهم في اصعب ظروف ينجم يعيشهم فنان.
0: صح صح صح.
1: يعني في مكان صح مغلق كذا معناتها يعني النجاح مش امكانيات.
0: فضل عاش ظروف صعبة كتير. اللي بيعرف انا بعرف شو عم بقول وين عاش ويعني صح. هو ما انسجن، انما كان بمكان اسوأ من السجن. وطبعا اثر على صحته على نفسيته، وان شاء الله يا رب هو اليوم بين ايدين القضاء، وان شاء الله يا رب القضاء
1: يستعجل
0: وياخذ له حقه وياخذ حقوق كل الناس اللي انظلمت. لانه انا بعرف بقرارة نفسي ربما فضل بمكان ما أخطأ، إنما فضل ليس بمجرم أبدا.
1: باش نسألك، انظلم ولكن عنده جزء يعني حط روحه في صورة
0: صح. أنا
1: فما عمول فيديو أو اثنين لما تشوفه تقول لي هذا مش فضل.
0: صح صح.
1: هذا عبد يشبه فضل.
0: صح. إنما اللي بيعرف فضل بيعرف إنه فضل منه هيك. فضل إنسان طيب جدا جدا جدا. أخطأ نعم كلنا بنخطئ، ما حدا ما بيخطئ يعني. واليوم وقت إنسان يخطئ مش لازم نجي نجلده.
1: اما فضل تلعب بيه بش ولا كيكا، فما شكون لعب له بمخه؟
0: ممكن ممكن ممكن.
1: احنا بدنا انا فضل نجاحاته كبيره ممكن. في تونس لما شفنا الصوره قلنا هذا هو فضل غريب.
0: صح صح. يعني عده ظروف هي حكمت انه فضل يوصل لهون، انما فضل
1: هو مش فضل، هو العالم العربي والاسلامي كله كان كيكا يعني.
0: الحمد لله انه انا بعرفه لفضل وكل الوسط الفني بعرفه لفضل. ربما فضل اخطا، اليوم فضل عم يتحمل مسؤولياته، سلم حاله للقضاء، وان شاء الله الحكم هو للقضاء ونحن تحت سقف القانون، وان شاء الله يا رب الله بيفرج عنه.
2: لو تاخذ اغنيه من فضل شاكر تسرق له اغنيه؟
0: كل اغنيه حلوه فضل.
2: من مسيرته
0: كل اغنيه حلوه.
2: الاغنيه الافضل اللي كي تسمعها تحبها تحب تسمعها؟
0: معقول بحبها كتير مثلا
2: دندن لما شويه

0: الصوت هذا يستناكم فيه فول أمور غدوة مع رانا زروق. سهرني حبيبي سهرة باش تكون فيها برشا نوستالجيا, فيهم زادة أغاني جديدة لريان. ريان حفل تونس بعد غياب بأي شوق بأي استعداد بأي روح ترجع الأغنية في تونس اليوم؟
1: كل الاستعداد وكل الحماس. اسمحي لي كمان بهالمناسبة اتشكر رياض بودينار اللي هو كان سبب وجود اليوم ورجعتي على تونس. تحيه لرياض وبشكره على هيك رجع عطاني مثل بوش كتير كبيرة, وان شاء الله يا رب منكون عند حسن ظن الجمهور ونرجع على تونس ونعمل حفلات جميلة جدا ونكون مع جمهورنا الحبيب.
0: تحلم بقرطاج مرة أخرى؟
1: كل يوم بحلم بقرطاج أنا, كل يوم, لأنه قرطاج حتى لو الإنسان وقف على مسرح قرطاج وغنى فيه ما بيشبع, لأنه قرطاج قصة كبيرة. وأكيد بحلم وأكيد أنا بس أحلم بحقق حلمي.
0: قربنا من قرطاج ولا ما زلنا؟
1: ربما, لا أحد يدري, العلم عند الله.
0: الابتسامة ذي قاعدة تقول في حاجة, هاني مانيش باش نقول حد شيء. المهم قربنا شوي,
1: لا أحد يعرف.
0: قاعد تستعد الجولة فنية لعودة
1: ربما
0: في تونس؟
1: ساعات, ربما أيام, ربما أشهر, ربما لا أدري.
0: بديت لي بساعات ولا هذاك هو التمشي العادي؟
1: عم بحلم. أنا عم بحلم, عم بحلم على صوت عالي.
0: قرطاج إن شاء الله. علش لازده جولة فنية تكون في تونس, تستعد للحاجة هذية
1: إن شاء الله؟ هلأ بكرة نحن موجودين بالفول أمور, رح تكون أول حفلة, وإن شاء الله رح يكون في عنا عدة حفلات بالصيف إن شاء الله, ونكون موجودين بكل محافظات تونس بإذن الله
0: إن شاء الله. ونحب نختم بحاجة ريان, لو تعنون المسيرة هذه, لو تعطيها عنوان مسيرة ريان شنو يكون؟
1: أوف.
0: بين كل شيء, بين النجاحات, بين الألم, بين السعادة اللي عشتها, بين الشهرة.
1: هو ما في غير أقول أنه هو بشكر الله على كل شيء عطاني, كل شيء بشكر الله على الصعوبات اللي عطاني إياها وعلى الأشياء الحلوة اللي عطاني إياها.
2: نجم نعاونه نقترح عنوان؟
1: يلا
2: سهل برش, أحلى غرام.
1: أحلى غرام. صح.
2: والغرام فيه كل شيء,
1: فيه كل شيء صح, لكن الحمد لله
2: هو العذاب كيجي من أحلى غرام, عذاب ممتع.
1: العذاب يا حبيبي شو بيعمل بالعاشق.
0: الله الله. وبالمناسبة نستناو حاجة مع فنان تونسي, فما هكا مقترح اليوم.
1: نتشرف لأنه
0: تسمع الساحة الفنية التونسية,
1: لأنه بتونس في أصوات رائعة جدا, رائعة جدا جدا جدا, ومن أجمل الأصوات بالعالم العربي, فأنا بتشرف أكيد.
0: فمش أسماء هكا في البال تستحضرهم؟
1: ما فيش أسماء معينة, إنما في أصوات كتيرة جدا أنا بتشرف إنه يكون صوتي إلى جانب صوتها.
0: نستنى وعليش ليش نسمع ريان في عمل تونسي. شكرا ليك, نورتنا.
1: شكرا موزايك,
2: إن شاء الله ديما ناجح,
0: إن شاء الله ديما في عودة هكا. وعليش ليه مش في كرتاج من عش وقتيش, أنا لما حالة بش نشوفه ريان في مسيرة تونس. يا ربي ترجع من جديد التونس في جولة.
1: بس أنا بعتقد إذا رياض بودينار موجود فالأمور سهلة. مريقل
0: نستنيو ريان في جولة فنية تونسية. سينو نستنيكم غدوة في فول أمور مع رانا زروق كي تكونوا في الموعد. شكرا, نورتنا. ساعتنا الثانية نحكيو فن شعبي حول عرض بنت السفساري وأم الحية. منكملوا بالموزيكا, نسمعوا جديد ريان, قولوا لها ونرجعوا معكم في نجوم على موزيكا فن. وتنسيوا جدا موعد الأخبار كالعادة على رأس الساعة. رجعينا.

0: Publicité. Mosaïque FM. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك، الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو، للموسيقى، للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
1: تحب تعدي بات في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزربي بلاستيك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول. التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي حب على الجو يريزربي من توا. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
0: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. ممثلو شركة أستاج يؤكدون أن الشركة تواجه وضعية مالية صعبة ناجمة عن جملة من العوامل المتراكمة، أبرزها عدم تغطية التعريفات المعتمدة للكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء والغاز وتراكم مستحقات الدعم وارتفاع المديونية وتنامي الفاقد الطاقية، فضلا عن تأثير تقلبات أسعار النفط وسعر صرف الدينار على كلفة الإنتاج. وممثلو الشركة يضيفون خلال جلسة استماع بالبرلمان أن إنتاج الكهرباء في تونس ما يزال يعتمد بنسبة تفوق عن 95% على الغاز الطبيعي، وأن كلفة المحروقات تمثل حوالي 72% من كلفة إنتاج الكهرباء و89% من كلفة إنتاج الغاز الطبيعي. عضو الهيئة المديرة لمشروع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة نور الدين لصيف في الشأن العام بمرصد شهد، نور الدين يعتبر أن النقاشات خلال الورشات السابقة أفضت إلى ضرورة تجاوز البعد الاجتماعي في التعاطي مع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البعد التشريعي الذي يضمن إدماج هذه الفئة في جميع المجالس المنتخبة ومراكز صنع القرار، على أن يكون ذلك باستحقاق انتخابي لا بالقرعة. والمصدر ذاته يدعو في تصريح لموزايك المجتمع المدني للعمل على تكريس حقوق ذوي الإعاقة في النفاذ المادي والمعنوي للفضاءات العامة وإدماجهم اقتصاديا، مشددا على ضرورة تعميم تجربة تمثيلية ذوي الإعاقة في المجلس المحلي على جميع المجالس المنتخبة.
3: خرجنا في الجلسات هذه بجملة من التوصيات اللي تهم خاصة المجالات التشريعية، مجال التطوير القانوني فيما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، في مجال النفاذ، حقه في النفاذ المادي إلى الفضاءات والنفاذ إلى الإدارات، الوظائف، المجالس المنتخبة، صنع القرار. والمجال الآخر زاد نخدم عليه زاد حتى هو الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في جوهر المقاربة. إذن هي جوهر مقاربة تتجاوز البعد الاجتماعي والبعد الإعانة والجانب التشريعي، جانب قانوني يزيد يفتح المجال للأشخاص ذوي الإعاقة كما كانت عند التجارب إن شاء الله في تونس توا، خاصة نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية هي تجربة ممتازة الحقيقة على بعد على كثير من النقائص والهانات، لكن تظل تجربة ممتازة تضمن تواجد الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية هذه، لكن شابتها عديد من النقائص، خاصة أن يدخل الشخص الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق القرعة، وهذا فيه حيف كثير من حيف لنماذج ناجحة في المجتمع نجم تقدم إضافة أكثر من أن الشخص يدخل عن طريق القرعة، يولي يدخل عن طريق عن جدار عن طريق برنامج انتخاب.
2: في الشأن الدولي، رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يدعو اللبنانيين إلى درء الفتنة بعد خلافات بالمواقف بشأن الاتفاق الإطاري مع الاحتلال الإسرائيلي. عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام بإيران اللواء محسن رضائي يتهم الولايات المتحدة بانتهاك البند الأول من مذكرة التفاهم، عبر دعم ما وصفه بإجراءات وكيلها الإسرائيلي ومواصلة إثارة التوتر في مضيق هرمز، محذرا من أن أي خرق لبنود المذكرة سيواجه برد سريع وساحق. التلفزيون الرسمي الإيراني يعلن أن المزيد من السفن تسعى للحصول على تصاريح من إيران لعبور مضيق هرمز بعد أن واجهت السفن غير المصرح لها طلقات تحذيرية. وختاما، ألمانيا وإيطاليا تشهد درجات حرارة خانقة اليوم مع اتجاه موجة حارة تسببت في وفاة العشرات في أوروبا الغربية نحو الشرق بعد أن تجاوزت الحرارة 40 درجة مئوية. وشهدت كل من بريطانيا وفرنسا وسويسرا وألمانيا موجة حر قياسية في شهر جوان الجاري، ومن المحتمل أن يسجل النظام الجوي درجات أعلى في أثناء انتقاله عبر ألمانيا باتجاه بولونيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج نجوم. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس نجوم من السنة المريساتي مع نفل ورتاني وسامي الحامي.

0: Mosaic FM. Mosaic FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على Mosaic FM. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على Mosaic FM. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان الميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوك خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوك خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي لعزيزة
0: نجوم كنا هسبت من نصف نهار الماضي ساعتين
2: ما في ساعة و 14 دقيقة انتم معنا في نجوم على مزيكا فيم نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع نحكيوا على عرض انا بدلت له اسمه لما حالة قلت قبيلة
3: قلت بنت السبسيري ام الحي
2: مثل السبسيري ام الحي
4: خلابيزة بنابيزة
2: في كل حظ نستقبله معنا
3: كان عملتها الحلقة الأولى ما نكملش معك نجوم
2: وغز موجود في الحلقة الأخرى فوزي بن كامرة مرحبا بك على مزيك
4: أهلا وسهلا بك
2: شنو الأحوال
4: السلام عليكم ربي يبارك فيك السلام عليكم أنت والسادة المستمعين وعندي برشا ما تقبلش على نوفل العزيز الغالي صاحبي صديقي وعشيري ونعرف ما تقش عليه غزل عليا
3: لا
4: انا مساش مش
2: لا انا مراوح انا مراوح
3: اي مالا خويا الصباح العشرة متاع الصباح يصدعني على قهوة ويخلصها لا والله قهوة وفيها الملاوي وبرشا جو والله صاحب جو صاحب جو ما حد ملاوي وقهوي
4: يزك هاو اشتبخ
2: فوزي بن جمرة باش نبدا بحاجة من الكواليس اليوم اللي كنا نسمع في الأيام ما صفتني وفوزي بن جمرة هو نجيبك جوابيتي خمسة والخميس عليك مام السفساري الدنيا بخوت يكمر الليل وعشرات النجاحات ولي تيتم اليوم مدافع شرس عجديد فوزي قلت لي عادي لي جديد علاش عاديت لي ما صفتني
4: خطر الناس طلبة هم يحبوا جديد وحاجة أخرى الموسيقى جديدة والذوق جديد قاعد يتبدل والرؤية جديدة قاعد تبدل متاع الموسيقى متاع الفن الشعبي فأنا نحب يعني القديم نعتز به اعتزاز كبير لكن جديد نحبه يتسمع ونحبه يتشاف في أقرب وقت ممكن على خاطر نال إعجاب كثير من الناس وأنا نحب كما قلت لك مرة التطور في كل شيء يعني فهمت خاصة في الموسيقى بتاعنا فهمت موسيقى بصفة عامة وخاصة الموسيقى بصفة خاصة هي الفن الشعبي
2: خليني نبدأ من العرض اللي استناكم نهار 5 جويلي على مسرح قرطاج عرض بنت السفساري عرض
4: أم الحي عودتها
3: أم السفساري
4: وبنت الحي
2: خليني
4: وأنا بنت الحي وأم السفساري
2: هو شنو أم السفساري وبنت الحي
4: وأنا أم السفساري وبنت الحي
2: ما تدخلنيش بعضنا ما تدخلنيش بعضنا في اسم إلا العرض
3: نحب نرجع سمير مع أكبر كونسيبت بالحق
4: ربي فضلك ربي خليكم
2: نحب نرجع للفكرة هذه كيفاش تكونت معناها بيناتكم كيس خليني نقول باب سعدون بينك وبين سمير أي
4: أي أي أي والله فكرة الفكرة
3: الله على بيناتكم كيس
4: لا الفكرة الحق تربي هي الفكرة كانت مشتركة أنا والأستاذ رياض بودينار كانت في الصيف تقابلنا في البيرو وكانت الحفلة وحدي أنا مفردي ومن بعد قعدنا نشوفوا في الاختيارات يعني فهمت كيفاش مع شكون مع كذا كلمنا أمينة حابين هادي حبوبة الأستاذ الكبير العملاق نحبين نكرموه وكل معنا موجود لكن كان عنده التزامات أخرى يعني ومن بعد قعدنا نتشاروا فقال لي شنو رايك قلت له أحسن اختيار ويكون إن شاء الله مزج بيني وبينه وتكون يعني فكرة حلوة برشا. وكانت فكرة حلوة برشا، كانوا زوز عروض من أحلى وأرقى وأمتع العروض اللي قدمناهم في مهرجان كارتاج. من خلالها هي يعني كانت ثلاثة أجيال ولا أربع أجيال جاءوا تفرجوا فينا، وكنت سعيد جدا ومسرور جدا بهذا العروض اللي كانت تقدمت. وكنا أنا سميت العرض هذا قطعة من الزمن الجميل.
3: بالحق أنا نحب نشكر ونحب نعمل ملاحظة، سامحني سامير نشري شوية شبوك، مش بنت الحي أم السفساري، أم السفساري بنت الحي فوزي مقامرة سمير لصيف. نحب نشكر فوزي سمير ورياض بودينار على الفكرة هذه. علاش في تونس ناقصين أفكار؟ إيش معناتها ناقصين أفكار؟ معناتها كل فنان يخمم وعنده الحق، كل فنان يخمم في عروض وقديش نصور وكذا وكذا. عنا شح كبير في الأفكار، مثلا علاش الزيارة كسرت الدنيا، ولو أني فكرة كلاسيك، ولكن لأنه منوع، لأنه نحس المنتج موش يخمم في الفلوس وفما مياس يرسين وكذا. عنا برشة فنانين كبار، بخلاف أنه تو فوزي يخدم على روحه وسمير يخدم على روحه، أما الكونسيبت هذو ما عادش موجودين.
4: نعم.
3: معتى أنه تلمد لي جودين أمبورتكو، أنك تلمد لي لطفي بوشنيق وصبر بيع ومينة فاخد في عرض وتسميها اسم،
4: لا.
3: انك تشد كذا وكذا، انك سمير وفوزي وتجيب، ما عادش عندنا الافكار.
4: نعم.
3: وفي المقابل علاش التونسي ولا ساعات ما ينجحوش العروض التونسية؟ لانه عندنا شح في الافكار، كل فنان اربع غاني هما بيدهم يحب يعودهم وغيره. علاش سمير وفوزي راهم يخدموا في البريفي بارش وما همش مستحقين راهو فلوس نتاع حفلة كارتاج، ولكن فكرة اوريجينال. يعطي صحة رياض بودينار خاطرو يحب يكسر ريتم، يحب يخلي الفنانين توانسة ناجحين. للأسف كارتاج ما يبرمج قال شنو فن شعبي، تعلم تعليه فن شعبي محسوب عجبك الفن الاخر. معناتها فكرة اوريجينال، زوز ثلاثة منتجين اخرين يعملون افكار اوريجينال اخرى، نحبوا الناس لمدوهم. تعليش انا امينة فاخت ونجت عطية وسمير لوسيف وصبر بيع وفوزي مقابر، على ما يتلم موش، على ما يعملوش كونسيبت، على ما يعملوش عرض يا خويا اخسر فيه وابهر التوانسه. هذا اللي نقصنا، عندنا شح كبير في الافكار. معناتها كل فنان يقدم عرض الكارتاج والله يا ساميه يبدا اكات وكذا، تحسوا عامله عند بيبلينات، هما بيدهم نفس الاغاني نفس كذا، باستثناء قله من الفنانين زياد غرسه ولا حاجه هكا يجيبوا جديد. ناقصين افكار نتاع عروض كبرى، عروض تجلب العباد، عروض تكسر. يا اخي سمير وفوزي رم السنوات من النجاح، محليهم كي يتلموا. صابر ولطفي محليهم كان يتلموا في تام في كذا، امينه فاخت وهكا. معناتها ان شاء الله ننوعوا من الافكار ونكثروا باش الجمهور يتصالح مع العروض التونسية أكثر. هذه نحب نشكر بودينار ونشكر فوزي وسمير، وإن شاء الله يا ربي يكثروا العروض هذه. أنا مثلا نعطيك فازة، خطر احنا حتى اللي يجيبوا فنانين من برا فوزي يحبوا يربحوا أكثر. تخيل أنت سنة مثلا جاي شاب خالد ومامي، تخيل لمدنا شاب خالد ومامي فرد عرض
4: ممتاز.
3: لما يكسر الدنيا ويدور العالم كل ما نخموش باش لمدو، علاش خاطر كل واحد جايب فنان يخمم في مارج الربح نتاعو اكاو باش نربح 10 على العرض. ما نخموش في كرياسيون الورك ان دي تروا سولي هي اللي صنعت نجاحهم الكل. ما نخموش في الافكار وفي العروض، نحكي بنسبه 90%. فوالا دونك وخساره انه هذا مش مبرمجته ويقعد بودينار يبرمجو حقه في برشا مهرجانات.
2: وبنت الحي كونسيبت كيما حكيت فيه الديكور زاد قداش زمني، قداش يهزنا للموندو تاع الاغاني.
3: فوزي يحبك اللبسه والفازت مغروم بها، خدمت معاه عندك اغزرني نحكي كواليس انا سامحني مانيش منضبط توسع الاخر في نجوم. عندك في الكواليس يجي ريت نصوروا ست حلقات، يجيب ست جبايب ست لبسات ست صبابط
2: واللونيتات زاد مغروم باللونيت،
3: ويجيب اربع صحن تونسي 9 متاع الصباح صحن تونسي بالخبز طابونه بالواحد
4: وكذا في رمضان صلاه مشروع
3: ونكلوا منه نسكنوا
4: في رمضان. بصراحة أنا فكرتني في أيامات
3: متعة العمل مع فوزي بصراحة،
4: وزنا معك أنت ومع المجموعة اللي معنا كل، كانت من أفضل الحلقات ومن أفضل الزيميسيون في تاريخ التلفزة التونسية. هي أمور جدية بصراحة،
3: هي كانت فما أفكار،
4: كانت حلوة وأفكار كانت
3: فما بيوتشي العبيد زادة.
4: نعم. خليني أستاذ نوفي خلينا نرجع الكلام اللي كنت تقول فيه، كلام مهم جدا. كلمة عرض راه ماهيش سهلة كلمة عرض، يعني ما يجمش الإنسان يوقف يغني ساعة ونص ولا ساعتين تقول لي اسمه عرض. لا العرض اسمه عرض، عرض راه عرض كونسيبت كبير وعرض فرجوي من أوله إلى آخره. العروض هذوما أنا بديت بهم عام 94، كان عندي عرض كبير برشا، كان عندي عرض فرجوي، كانوا معايا 50، كانوا معايا 34 ولا 50 34 ولا 40 راقص وراقصة من أمهر ومن أحلى ما ثم في تونس. فكنت 94 و95 و96 الى
3: دخلت لك في بنزرت مع سين بالخوجه وقتها، معناتها عرض
4: كان عرض ممتاز جدا من جميعه من اوله الى اخره. توا نفقدوا حاجه، حاجه نفقدوها هي شنو؟ توا ما عادش يكفي الانسان واقف يغني وحده ساعه ونص او ساعتين، ربما يكون عنده صوت ممتاز وعنده أغاني ناجحة دكورت معك، أما الناس تحب تتفرج وتحب تستمتع بالعروض. السنابي إذا الناس سمع عليهم العرض متاع بنت الحي وأم سفساري يختلف على العروض الأخرى اللي قدمناها السنوات الفارتة. أستاذ رياض بودينار حكينا مع بعضنا عنا أسبوع، قال يلزمنا ندخلوا تعديلات جديدة على العرض حتى يصبح العرض يولي حكاية. قلت ربي شاء الله لحد باش نشوفه، لحد باش نشوفه بنت الحي شكوني، منين خرجت، وأم سفساري شكوني، منين خرجت، وكيفاش تربت، وكيفاش عاشت، ومانا حومة، ومانا هذا كل باش نشوفوه سرسان،
2: باش تزيد التمثيل.
4: اي نعم، باش تزيدوا مفاجآت أخرى كبيرة، زوز فنانين باش يكونوا كبار عندهم اسم كبير في تونس وخارج تونس، باش تكون عرض فرجوي كبير برشا، الفوق ولوتا باش تكون حكاية بداية من 10 متاع الليل حتى المنتصف الليل، باش تكون يعني فرجة من أروع ومن أمتع مثلا إن شاء الله بإذن الله سامعني.
3: هو قال لنا عروض خاطر من قبل من اللي بدا إش كان يتقال، سامحوني معناتها كان لا نسيء للغير، أنا يقول له فوزي منضبط خاطر ما عندوش الزيت. من قبل فوزي نحكي لك قبل له من التسعينات، فوزي ديسيبليني، فوزي ما يشربش وقت العروض، فوزي منضبط، معناتها يعطي قيمة برشا، يبرف برشا، يعمل برشا، وذاك اللي صنع نجاح فوزي فك العشرة 15 سنة اللي عمل سكشيت. يظل الانضباط ذاك هو اللي معناتها تبارك الله خدمت معك في التلفزة تجي قبل بساعتين من الناس كل، معناتها عاطي قيمة. تذكر مثلا حسين الدوس كذا، ذوما اللي ممكن دوبلوا على العبيد بالزربة بسبب الانضباط وكثرة الخدمة. فوزي كان منضبط برشا،
4: مهم جدا الانضباط،
3: ويبرف ويعطي قيمة البروفة وكذا.
4: مهم جدا، مهم جدا، هذا هذا هذا يعني جزء لا يتجزأ وكبير برشا من نجاح الفنان في حتى في كل في جميع المجالات، حتى مش في الفن بركة، في جميع المجالات نجم يكون نجار منضبط في وقته
3: كما الكورجية متاعنا. عندنا برشا مواهب وضاعوا بسبب عدم الانضباط.
4: نعم،
3: وفضل نجحوا بالانضباط.
4: نعم، فالانضباط مهم جدا في حياة الإنسان، لكن أحيانا الإنسان يجيك حاجات يعني في الحياة يعني الممارسة الحياتية تجيك أوقات أو تجيك ظروف الإنسان تخليه يعني مش منضبط، أما تخليه تنقص شوية من أوقاته. ربما خاطر الإنسان بقي الفنان روى إنسان عنده دار، عنده أولاد، عنده ربما ظروف هذه تقلص شوية من مش منضبط الإنسان، لا تقلص شوية من مواعيده ولا حاجة، فهمت كيفاش؟ أما في المجمل إن شاء الله بإذن الله سمع عليهم العرض بش يكون ممتاز جدا، بش يكون من أحلى وأرقى إن شاء الله. نعلى حد بش نحن نعلى حد بش نعطيك فكرة، بش نقول لك رأو مش الجمهور بش يستمتع، أنا بش نستمتع،
3: الله.
4: أنا بش نستمتع بحضور الجمهور إن شاء الله،
3: إن شاء الله.
4: مش يبدأ يغنيهم من 10 متاع الليل نصف الليل من أحلى
3: نصف الليل وإيش تغني، مش تحسب لي ساعتين أخي رغب عليه، ما بش تحسب لي ساعتين،
4: لا هو
3: تيل ما ساعة أسرحوا بالغنية معناتها مش شيء فلا شي نص الليل بيل
4: عندك حق، أنت كي تجي ما بشقعد بعد نص الليل
3: نقعد نصبح أنا شو عندي نصبح
4: بريما ياسر
3: ما ياسر
2: تفادي بش تغني جديد ولا بش
4: جديد جديد بش نغنيها لا ما نصورش خاطر يزمو برايف ويزمو برشا اوقات، اما باش نعمل لمسات حلوين برشا ان شاء الله باذن الله سبحانه.
2: والارانجمون باش نسمعوا القديم اللي عرفناه
4: ولا القديم القديم الجديد تحبوا برشا وقت وتحبوا برشا برايف، اما لا في الاسبوع هذا ان شاء الله باش نحاول باش نقدم افضل ما عندي هذا، وخاطر المجموعه اللي موجوده الموسيقيه من افضل زاد معنا ومن احسن معنا
2: معاكم
4: هكذا. نعم اي ان شاء الله باذن الله سمعني
3: باش القديم انت القديمه من القديم باهره
4: لا
3: ربوخ صحيح
4: يعني ربوخ خاطر يقول لك استاذه ساميه الليله هذيك راهي كما قلت لك انا راهو ما نجمش ما نتصورش واحد باش يقعد قاعد من بدايه الحفل لاخر الحفل خاطر الاستاذ سمير ما شاء الله عنده دي شيدوفر عنده اغاني من اروع ما ثم وانا عندي اغاني كيف من اروع ما ثم يعني استمتاع كبير نهارتها فهمت هذا هو مع العروض الفرجويه اللي باش تصير ان شاء الله نتمنى ومن كل قلبي باش تكون احلى وارقى وافضل ليالي.
2: مازالوا تساكر في بالين مازالوا بعض التذاكر تنجموا تقصوهم الحفل نهار الاحد. سي فوزي حكيت على ريبرتوار سمير لصيف، لو فما اغنيه تمنيت تاخوها من سمير شنو تكون؟
3: مش لازمني على المر
4: ولا لا
2: خليه عاد خليه
4: يخترع لا ما حق ما تربي انا ما تمنيتش اما الاغاني كلهم تاعو حلوين برشا بكل صراحه حلوين برشا كلهم عجبوني
2: تطربك تسمع
4: الكل يطربوني بكل صراحه يعني مع الكل يتربوني الكل ديشي دافر اغاني حلوه ممتازه
2: نعم
4: الاغاني خالده في البال
2: تقعد ان شاء الله بالنسبه لي يعني الاغنيه اللي هكا
4: قل
2: حبت غنيها فما تسحر عينيك فما يخسر وفارق نضحك للي ما ينام الليل يعني كل
4: غالي علي
2: علي
4: تدعي بيا فاش كان توظيف تو نظيفك تدعي بيا
2: نطفى عليك شلزني على المر شنو الاغنيه اللي تاخذ
4: لا لا قلت لك الاغاني كل حلوين برشا مثلا عنده اغنيه هذيك تعجبني انا حلوه قديمه شكون يقول مانيش حافظها انا
3: شكون يقول حبيبي شكون شكون يقول حبيبي هجرني يوم وغدرني يوم
4: من نوفل
3: زاد في تقديمي
4: لا مش ما شاء الله عليه اغنيه حلوه برشا والله والحق ترى بكل اغنيه حلوه برشا اما
3: هي اغزر للمنتخب هو هدي لها اخسر وفارق وش لازني على المر شنو اغنيتك اللي تهديها للمنتخب بعد المونديال اعطينا
4: هدايا اخويا بصراحه
3: هو هدا المنتخب هدا لنا الفرجه
4: أيه.
3: اهدي الاغنيه
4: انا نادين مش اغنيه نادين حاجه نادين متعدد دركه الواحد من غد ربي شر يصلح حالنا والله أيه. والله بصراحه
3: اعطيني اغنيتك تهدي المنتخب باي اغنيه
4: ببرجوريه ربي صبرنا وكهو عندي نقول لك انا شو نقول لك والله
2: يعمل اغنيه
4: صبر على روحي صبر على الناس عليا وكهو ما الغالب يعني بصراحه باش ندخلوا هذا في هذا ما كناش في مستوى شو نوفل في كلمة خفيف نضاف في نسبة الكرة ذاك مستوانا
3: لكن
4: شو بشكل كان
3: مش هيك
4: لا سنة شو
3: لا مستوانا خير
4: بشوية بشوية لا لا لا لا, لا شو خوي نوف
3: مستوانا خير برشا
4: بشوية
3: شنو
4: في كلمة خفيف نضاف
3: أنا بونتو في ثلاثة مرات
4: شوية إيه شو خليني أقول لك أنا فكرتي وأنا بسيطة خاطر ماشي في الأستاذ في الكرة إذا كان مستوى بطولتنا هكاكا ومستوى ملعبنا هكاكا فما بالك مستوى محترفين هكاكا
3: اي
4: مستوى محترفين هكاكا بالكيفيه هذيك على الدنيا السلام وكا والسلام عليكم فنقفلوا الموضوع هذاك اللي عندنا اخويا واحد نحترموا نفسنا وان شاء الله العام الجاي نترشحوا كونتر زامبيا وكونتر موزمبيق وكونتر دونفيق وكونتر كونتر اسمها زنجبيل وكنت عندي فهمت نلعب كنت معمل مع دنوس ونتعداهم بعد ونتعداو نترشحوا ونعيطهم بعد تونيزي ونجيو من كل انحاء العالم نروحوا مرضى ونروحوا بغسرتنا ونروحوا بغسرتنا ونروحوا بغلبتنا ونروحوا بفضيحتنا ونقعدوا فضيحه في العالم
3: علاش انا قلت لك مستوانا مش هذاك المغرب رابح 4-2 في الدقيقه 92 ديفو اتاكونت فكت له كره رجع على 18 متر فكها مصر البارح للثانيه الاخرى وقاتلين روايحهم هذاك الموتيفاسيون قصتنا ما
4: فهمناش المغرب شوف محترفيها محترفيها فين يلعبوا
3: بعزيمه شهمنا شفتك الجوار التونسي
2: تفكك له استعانه بصديق اسكندر ابراهيم قالك اهديو خمسه
4: شكون هذا
2: اسكندر ابراهيم
4: القصير نحبه برشا انا
3: خمسه ولا خميسه
4: اسكندر ابراهيم نقول له براف سمك كل الضيوف اللي معك ينقصوا من استعمال اللغه الفرنسيه قتلونا بالفرنسية والله قتلونا فرصة هذه والله أقسم بالله قتلونا بالفرنسية تعرف شنو ساعة نحسب الواحد أنا جواري يدخل نحسب له 84-94 كلمة بالفرنسية
2: ها سيبا قالك حاضر تؤمر خلينا نرجعوا لهم السفساري خلينا نرجعوا لهم السفساري وبنت الحي اللي عارف يستنيكم نسمعوا من السفساري سامحينا أكابي لا لا أنت سفاب
4: اه اسمع اسمع احد جديد اخيره زين والعين
2: نسمع هزين والعين ما قبلها ثمانية كابيلا ام السفسيري باش تحكي لي حكايتها خاطر
4: باه ما عندي برشا ما يتاجن خاطر ما عشت بالسفسيري تو تولت
2: بطلت
3: تبعت لعبيدك
4: ولا الموذا يلا هزين والعين
2: سي قلت لك باش تغني لنا ام السفسيري
4: كابيلا يا قمرة في ليلي
3: تو نحكيو على جديده ما سمعنا عاد ام السفسيري شنو باش تولي عندك
4: حتى ديك لا وبعد هي كحة شو في كاسة مية
2: يلا سمعنا أم السفساري توتسي في نجوم على موزيك
4: يا أم السفساري تا تا تا تا محلى
3: محلى لا ما تسمعهاش بالأسلوب الجديد أم السفساري كاسحة أنت توعى باللورك سمعت
4: مخلص سمع مزيك قمت لك
3: هاي أنت تقوم من السبعة فوزي يمشي قالوا مزيك قمت
4: يا داي دا داي دا داي داي ويا مسفساري الله غله محلى محلى قدها واللي زاد ناري الله غله احمر احمر خدها زينه والزين اللي وصول
3: صلي سلم على الرسول.
4: ما بنحكي وما نقول حسن غامن عنده محلى محلى قدها ايه ام السفساري اشبيها محلى محلى قدها واللي زاد ناري اشنو احمر احمر خدها. شكرا لكم.
2: أم السفسيري بصوت فوزي بن قمرة. خلنا نسمع جديد هزين توتسويت في نجوم على مزيكا فام ونرجو نحكيه على عرض أم السفسيري وبنت الحي سيختو زيدا على جديد فوزي بن قمرة اللي مازال قاعد يجدد مازال قاعد يخدم في ديستيل مختلفين بعد شوية على المزود وساعات يرجع له هوكا بين هذا وهذا. توتسويت نسمع جديد ونرجو.

0: فوزي بن قمر هزيني وصلنا حتى الماضي ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة. انتم معنا في نجوم على مزيكا فام حتى للساعتين وختامها مسكنا فنتصور مع فوزي اليوم الحلقة.
1: فوزي يا أحسن خدمة، هل أنت مستحق تعمل جديد؟ عندك أغانيك الناجحة وعلي تعمل في جديد؟ معناتها برشا فنانين وصلوا لمرحلة
2: نعم في كيف توقعت نغني قد نعم في كيف شيخ الأغاني
1: حتى قبلت عم في كيف
2: إذا كنت لا ما توا الكيف أكثر ولا نعمل في كيف يعني شيخ الأغاني فهمت نستمتع قاعد نعمل في ميلودي جديدة بين في الموسيقى وقاعد نعمل في خلطة مع المزود كيفاش كيفاش أزيد له قدره أكثر ولا يعني كما أي آلة في العالم مع شكك قبل أنا على بعض
1: ما ترك كي تقول هزيت له قدره كل كأنك تقصد إنه قدره كان طايح قبل
2: لا مش طايح لا
1: مش معك هزيت له قدره
2: أتفهم فهمك فنيا شو فنيا المزود ولا عنده فالور ولا كما أي قطعة في الموسيقى تاع العالم الكل ولا عنده نوتة قدامه يقول في النوتة اللي قدامه ما عادش قبل أنفخ على بعض وهات هات هات لا عاش فهمتني ولا
1: معك أنت هذا
2: معي أنا بنسير هو هذي ما تعرفكش هذي أنا هذي من عام 94 بشهادة شديد عز هو اللي عمل حطني في السكة هذي اللي ولدت أغانية كل
1: أنت
2: منوتة.
1: أول من حطيت نوتة المزود في
2: يدعس.
1: تونس
2: يدعس حتى
1: يدعس أي معك يعني
2: بكل صراحة أي فأصبح المزود عنده مكانته ما عادش قبل ولا يعمل شي يحب وتحط وين يحب هو لا نوت عنده قدامه منوت جمل يقولهم كما تقولهم اي آلة في العالم هذا هو فهمت كيفاش نرجع سؤالك الشيخ على أغنية نستمتع هي ما قاعد نغني فهمت مش قاعد نخدم قاعد نغني
0: تغني روحك اكثر من الجمهور
2: لا اذا كان ما نمشي نسكن وحدي في عيش وحدي في الجزيرة ونجي في الجبل ونعيط لا وترجع صوت علي انا نرجع لي فهمت المشكله استاذه ساميه اللي قبل ما انا نعمل غناية يكون انا مقتنع بها وحببها وعرفها غنية ممتازه باشتراك مع الملحن ومع المؤلف ومع الموزع اذا كان عجبتنا ثلاثه وحلوه برشا ستة فينا نورمال نغنيها ما عجبتنيش وموضوعها مش هو ومش انا حاسه وما نغنيهاش
0: تجيك غنية يقولوا لك هذه هي فوزي بن قمره وينجم الببليك يحبها وماشيه مع لي جون توا والا مع الفايب اللي موجوده توا
2: اذا كان حسيتها انا وغنية ممتازه وعندي منقول فيها وباش تضيف لي يا اهلا وسهلا
0: لو ما حسيتهاش وباش تعمل ارقام
2: لا لا لا لا انا الارقام ما تهمنيش استاذ سامي فهمت انا يهمني انا ايش باش نقدم يهمني القوالة تهمني الصوت تهمني الاحساس تهمني المحتوى الموضوع نتاع الاغنيه شنو شفت يا ميمتي لما سافتني غنيت المره هذه غنيت عام 94 وغنيت طبعا شهرين ثلاث شهور موش نفس القوالة موش نفس احساس خذهم وشوفهم اسمعهم مزوز ماهيش نفس القوالة
1: ما فازت فهمني معناتها كيما فما حاجه اش معناتها مش نفس القوالة معناتها وشنو القوالة خير انا مثلا يا ميمتي لما صافتني لولا تعجبني خير من القلب
2: نحس كل معك شو فيها جرحه
1: يا ميمتي لما صافتني لولا من القلب الثاني نحسك تغني تتفينس علينا
2: لا مش نتفينس ما حسب
1: يا ميمتي الاخضر مش جواجي خارجه
2: الاخرى ما شاء الله فيها جلوب
1: الاخرى نحسها لما صافتكش وقتها بالحق تو الايام صافتك وانت تغني سمع ما انا الاولد سكول اشوف الجينيريشن
2: اللي وحشه انا اللي وحشه
1: لا بالحق معناتها
2: لا اللي وحشه
1: متمس لي فما مراجع في الفن ما تمسهم ليش
2: استنى لا ما فهمتيش
1: فما اغاني روبير عندي
2: اللي وحشه انا اللي وحشه والوحشه المساطه انا المساطه متوحش عندي مده كنت المساطه عشتها معك انا ونحبها برشا فهمت وكان يجي من قش مساطه نمشي روحي انا
1: فهمت الحمد لله
2: الاخرى كانت حتى من نوعيه
1: نجحت معايا بالمساطه وهذا
2: نجحت بارك الله فيك
1: يلا تفضلي
2: بارك الله فيك
1: اي فهمني القوالة شمعتها القوالة
2: لا تنقل لك سنة الاخرى استاذ نوفل جلود ومزود وقوالة بالرسم يعني هنك هنك وقرحة
1: فوالا
2: تكوردو هذه جيتارات وهذه حاجة اخرى في الصوف فهمت وهذه ما نجمش القرحة تكون مع الجيتارة تخيلني انا مع الجيتارة ونعيط فهمت ما جيش وتخيلني نغني على المزود نغني بحبك وبعشقك وبدور على البحر وتمد لي كاكاوية وتمد لي كاكاوية وإحساسي بيقول تخيلني على مزود ذلك فهمت شو تقوالها تتغير هنا الموسيقى هذية من مسافتني كانت مطابقة للموسيقى الجديدة الموجودة
1: وانت
2: مع إحساس أخر أنا
1: عليش بيه بدل تقوالتك انت علي ما قاعدش فوزي صحيح
2: نوفر يزمي نتغير أمان
1: عليه لازمك
2: شنو العالم كله تغير الألمات الموسيقية كله تغيرت الذوق تغير نتاع الشعب نتاع توا
1: ما تغيرش
2: لا نتغير
1: التسعينات أكثر غني ناجحة توا
2: معاك يا نوفل يا سيد نوفل الغالي يزمي نتغير
1: سمع نصيف عنده 20 سنة طلعش غنية
2: أموره
1: ليه معناتها والناس تسمع يوم
2: انا بيدي شفتهم قلت حاجه انا بيدي شفتهم اغاني تو اللي قاعد نخدم فيهم اي الاغاني القديمه هي اللي ماخذه 80% اكثر من الجديد
1: فوالا هي
2: لكن واضح. انا يلزمني نتغير نحب نتغير ما نجمش نقعد جو با غاستي توجور لا ميم شوز سامحني اسكندر ابراهيم قلت لك انت بالسوري ما نجمش نقعد هو بيدو نفس الحكايه يلزمني نتطور حاجه اخرى موسيقتي تسمعها في المغرب وتسمعها في برشا بلدان في العالم ميزيمش توفهمت كيفاش ميزيمش نقعد كاكا أنا دربك وجلود ومزاود وهكا قرش نقعد الناس كنت تحبني في النوعية ذكا بارك الله فيكم اللي يحبوني أما أنا يزمني نتغير ويزمني نتوسع ويزمني نمشي مع الأنماط الموسيقية ومع الأذواق متاع تفلي معك ذكا
1: يظهر لي ولادك بدلوا لك رايك زاد
2: لا ولادي ولادي كل حد اتجاهاته في بلاصة يحبوني حق متاع ربي ونشاورهم لكن كل حد اتجاهه في بلاصة عندهم وسع كبير برشا في
0: ولدك يغني عبد الحليم دا
2: يسمع يحيى ما شاء الله يغني يحب العتيق ويحب رزين ثم زكريا الوسطاني يحب الراب ويحب الاغاني الاخرى كالهيت الحلوه الخفيفه كذا ثم ايوب بين وبين الكبير ثم سليمه معايا قلبا وقالبا حتى خايب عشان نغني هي معايا تقول بابا انت احسن مغني في العالم وتغني وصوتها حلو ثم استاذ نوفل يزمني نتطور ويزمني اقلم مع
0: جينيراسيون
2: جديدة
0: جينيراسيون زد
2: مع المحافظة مع الهنك مع المزود مع القول هذيك الحلوة فهمت كيفاش خطر إذا كنت نوفل فهمت أنا فهمتك تحب تقول لي أنت تحبني في النوعية القديمة في السهرات الخاصة غدوة في كارتاج باش تسمعني في القديم
1: خطر مهم أنت سمير وغيره وغيره الستة سبعة اللي مازالوا مهمتكم زادة تحافظون على القديم أنتم اللي حببتوا الشباب في القديم خطر القديم.
0: القديم. العرض هذا هو رسالة هو رسالة باش يقولوا كونه هذا هو الأصل هذا هو اللي موجود هذا اللي يعيش
2: نوفل توا يقولك حاجة ديما أنا نقول لك شو ندخل الدار القديمه ماذا بينا شويه نغيروا فيها شويه كتجديد شويه ما تجديد نقعدوا مع المحافظه مع الدار
1: أي.
2: مش الدار يجي نقولوا نقلبوها الكل ونطفوا نعملوها سوري نوليو نطلع بالاسانسور في الدار واحنا كنا في سيدنا عبد السلام نعبيهم البير
1: اي
2: فما نتطوروا شويه فما تفعود البير سباله فعود سباله كذا تطوير حلو يبدا ممتاز باش نقعدوا حتنا في الدار هذا هو فما سيتو اما شفت الاغاني نتاعي تو جدد انت المزود موجود ديما محافظه على الريتم هذاك نتاع المزود كتسمع مثلا اجراضي تو باش نسمعها من بعد شويه ان شاء الله تسمع القديم وتسمع جديد مغاير تماما لكن المزود موجود اما القباله والموسيقى والهارموني جديد مع جديد يا نوفل اخويا شوف سعد المجرد قاعد يتطور من اغنيه الى اغنيه شوف الشاب خالد ما قعدش كيما هو سنوات فهمت خويا هذا هو وانا ولكم الاختيار
1: الشيب خالد مثال به خاطر قديم سعد المجرد جديد كمان يقول
2: سعد المجرد قاعد يخدم
1: ولا هو يعني خالد مثال به لانه بدا بالهارد ومشاو يطلع ويطلع معناتها خالد عنده يمكن 30 سنه يغني دونك
2: يغني حتى يغني يغني الاخر يغني يغني انا
1: سعد
2: يغني يغني صوت عنده ممتاز من اروع ما يكون فهمت هذا هو
0: وخلينا نحكي على الجو بين سمير وفوزي نجموا نراو جو في الدنيا هنا معناها نسمع اغنيه مش كان في سبيكتاكل ونوفل قبيله كان حكي على اهميه كونه نعملوا افكار جديده كونه نعملوا دي كولابوراسيون بالفنانين
2: ممكن علاش لا اذا كانت تكون كما قلت لك مره اخرى في المنبر هذاك قلنا إذا كانت تجمعنا أغنية حلوة باش تفيدنا الزوز
0: أسوبون صعيب باش نلقاو
2: مش صعيب لا والله لا لا بالعكس بالعكس والله عندنا والله عندنا من الشعراء في تونس وعندنا من الملحنين وعندنا أستاذ نوفل عندنا موزعين صغار شباب بسم الله ما شاء الله طايرين طايرين طايرين فهمت المشكلة شوف نقول لك أنا المشكلة
0: الوقت
2: والمشكلة
1: والغرور نتاع الفنانين
2: ممكن
1: ما تدعوشين انتم ما تحبوش طيحوا ما تحبوش تكلموا بعضكم على غرور بين ظفرين غرور من انت... تونس
2: باي ما انت باي ما انت كتخلف فيا خلينا ندخل حتى
1: ما دخلتش فيك انا لا لا قلت غرور الفنانين
2: اي غرور اي والله مش غرورنا في خويا شاف كل حد لاي في روحه كل حد لاي في موسيقته كل حد يحب معلش انا
1: في موسيقته مشروع موسيقى
2: اسمعني انا شاف انا من البقعه هذه الباب مفتوح بشرط اذا كانت تفيدني الاغنيه ومع واحد يعرف يغني ويغني وقالب كبير وكادر في الغناء نتفضل مرحبا بك باش نتعلم منه باش نقدم معه اما تجيب لي اغنيه تمر المر الكرام قال شنو قالوا عملنا اوديو ربي يفضلك وياخذ بخاطرك
1: ايوا علاش مش واحد تنفعوا انت اقل منك وانت تنفعوا
2: مساج مش مشكل اعطيني المحتوى اعطيني الاغنيه تكون اغنيه
1: مغشين عليك برشا العبيد بعد ما تعديت مع هادي زعيم وليوم يعودوا ليش غنية وكذا. علش مش ما تعملش كقلب كبير وغني وغنية وعادي كذا؟ ما تعليشك النظرة تو انت فنان كبير في الكارير وبرشا صغار يعودوا لك كذا، علش سكرت الباب دي؟ ما عنديش انا كان جاي عندي باش نخلصك راني خلصتك، اما انا باش ننجح نعاود غنية فوزي، نعاود غنية لطفي، نعاود غنية سمير، معناتها علش سكرت الباب؟ علش تعملت لبس بيك ناجح سافاي، خلينا ننجح معاك سي فوزي. هكا قالوا لك الناس، طبعا رأيي أنا مختلف. تفضل
2: كملت انت.
1: اي
2: انا ما قلتش ما غنيش غنياتي.
1: لا قلت
2: سنة سنة باهي تعرفش كيفاش قلت ايه.
1: لا لا تيجيو بالناس. لا ما تخلينيش انا معك
2: شوية. شوية شوية يا استاذ نوفل. قلت اما يا اخي مش ثم قانون تاع الثقافة وقانون تاع درو دوتور يا اخي؟ كيفاش تغني اغاني وما تشاورني لا تاخذ التزام لا تاخذ ورقه لا تاخذ ستيرو يا نوفل خويا؟ تو معقوله هذه؟ شنو نكون قاعد انا نتلفن اغنيتي مصوره فيديو ومصوره كليب وفيها الاف الميات الملايين متفرجين يا نوفل خويا؟ تو معقوله هذه؟ اش قاعد نعمل انا؟ وثم ملحن وثم موزع وثم كاتب وثم واحد غنى وثم قانون في البلاد يحميني ويحميك انت. مساجك تاخذ ورقه ما عندي فيها التزام اللي انا مصرح لك بغني، تفضل برا غني. اما نكون قاعد انا وحاجه اخرى، علاش انت علاش مثلا برشا مغنيين يتبعني انا في الساعة.

0: ايش ما نحب حتى شيء. انا ما نحب، انا نحب بشوف الامور ذي ندخل تو في وزاره الثقافه، ندخل في الحقوق والتاليف، اختاري مانيش ناقص انا مشاكل يا استاذ نوف. ثم التزام، ثم ورقه واستيدو، تحب تغني اغنيه اي تفضل، اجي انا نصرح لك ويصرح لك الملحن ويصرح المؤلف برغني مرحبا بك. اما نكون قاعد نتلفت انا من بعد نقاك انت مجموعه نسائيه عملت اغنيه تغني وحاجه اخرى يا استاذ نوف، حتى كان يعرفوا يغنيوها ما يسالش. ما كاينش واحد انا توا حق تاع ربي يغني بريت على قلبي. كان واحده بركه غنت لي شويه من الدنيا بخوت، والله مش في وجهها اقسم بالله من احلى ومن ارقى ما غنت الشاب اللي قدامك. اقسم بالله اقسم بالله لا مش عم يقول امان انت انا نوفل خويا وما درك. ثم واحد كشي غني بغنيه اللي ما تجري من خساره يا هذا لا ويعمل موال من الاول من بعد غنات. شنو هذا؟ سيبوني يا خويا، سيبني
1: جديد
0: سيبني خلنا نتنفس. برمشي غني غني اخرين تاع موزمبيق ومتاع مالي وكذا، خلي تاع السكسي يسيبني انا يا نوف خويا برمي سيبني.
2: وفما سيدة الفنان الكبير عدنان شواشي اللي شاطر نفس الراي في فوزي بن قمر يقول غنيو اغانيكم انجو معناتها
0: برمش جند برا لحن كيما لحن تاعنا وبرمشي الف وبرشري وبرمشي غني غنياتك وثما استديوهات جدد توا وثما موزيكا جديده وثما اغاني جدد وثما كلمات جدد وثما شعراء جدد يسيبوني خنت نفسي اخويا برا.
2: سي فوزي انا حابك تقعد معانا في الانترفيو، ما عندي سؤال لنوف النجم.
0: تفضل اسال اقعد قدام
2: خاطر بما انه اخر حلقه
0: اخر حلقه بدات خلينا نخرج
2: اخر حلقه ونحدثوا اخر حلقه في النجوم في الموسم هذا. لكن وعد غلط كان في ام السفسيري وبنت الحاسبه باش نستغل فرصه كونه بحضنا مش فقط الزميل والاعلامي نوف الورتين، اليوم بحضنا مدير البرمجه في موزايك اف ام. مدير البرمجة على موزايك، أعطينا البرمجة الصيفية لموزايك 2026 شنو يستنى فينا مع أنه مازال يدرج جوني، خلنا نستغل الفرصة
1: والله. برمجة
2: تصريح حصل
1: لحظة، برمجة ثرية ومتنوعة.
2: لا أعطيني تفاصيل البرمجة
0: حصرية
1: برمجة. برمجة دونك معناتها باش تكون فيها برشا نسق وإيقاع من 6 ل 11 أحلى صباح مع جيهان ثم ليندا. ميك شرقي من 3 للجمعة ولكن دياسبورا مع أمينة بندوة نهار الاثنين، وبعد ميدي ماج من 2 للجمعة من نص نهار حتى لساعتين، بعد من ساعتين للستة باش تكون أفتر وورك مع حسن وأمين جارة، وبعد من 6 للسبعة ريكاب سبور مع فريق رياضة يعطيهم الصحة 7 سور 7، وبعد يجي كورنيش مع سامية مع بارك الله عليها سيدي من 7 ل 9 من 2 للجمعة وسبت وحد سلاح سكرحي ما شاء الله تبارك الله عليها سامية معناتها مبدعة ومتألقة برشا. ثم يجي بعد كورنيش من 9 من 9 نص الليل
0: اسماعيل وينه؟
1: اي اسماعيل شنو
2: تصنص الليل اي سيد مدير البرمجه مخاسب تحل لنا البرمجه تعطينا التفاصيل
1: خاطر ما خاطر به
2: خاطر فاجئتك بالسؤال
1: دونك من 9 لنص الليل دونك مالك واسماعيل مالك واسماعيل دونك نحكي بين جويليا اوت. صباح الخير ويكاند عنا، من بعد تبع في الويكاند ومن بعد تبع الموجه من 9 للستة مع يسري ومع ساوسن باش تعوضوا، من بعد عنا جولد ميوزك سبت وحد زاد الياس الغربي باش نستمتعوا معاه و ميك شيك مع عدنان حواد في الويكاند زاد سبت وحد وبرشا برمجة موسيقية يسري تبع الموجة نهار سبت وحد شو اسمها حصة اسماعيل نسيتها اسماعيل و
2: اسماعيل ومالك عوني لست عنا بصديق شوف انا داني وش اسمها حتى النص اللي نلقاو اسماعيل بن عيسى حل الدوكيومون يا نوف لو بعثنا دوكيومون خلينا نكتشفوا البرمجة على موزايك سينو ده اكيد كونوا تلقاو تفاصيل البرمجة على سيتنا mosaikfm.net كيف البرومو اللي تعودتوا بها على موزايك وكل عادة لينيرجي حاضرة جو السيف زادة موجود على موزايك FM ابي اور مع اسماعيل بن عيسى نوجهلو تحية ومالك عوني زادة. وحنا حكينا على البرمجة عنا زادة حصرين البرمجة نتاع مهرجان الحمامات الدولي سي فوزي
0: ما شاء الله
2: حنعملوا عليها طلة الافتتاح باش يكون نهار 11 جويليا مع مسرحية الهاربات الوفاة طبوبي المسرحية اللي حصلت على عديد الجوائز سواء في تونس ولا في العالم العربي. الافتتاح الموسيقي مع ظافر يوسف النجم العالمي زادة والتونسي نهار 12 جويليا، بعدين ياسمين حمدان من لبنان عرض نوستالجيكا المهدي لمولهي، بعد كيف كيف عنا عرض من إسبانيا بعنوان بيبي. فما زاد ثنائي نور عرجون وسليم عرجون يرجعوا من جديد لمهرجان الحمامات. يارا من لبنان باش تكون حاضرة. فما عرض كوريغرافي لسليم بن صافية لباس، جناوة ديفوزيون جوزيف عطية، فرج سليمان.

0: مارسيل خليفة يستنيكم في سهرة نهار 24 جويليا، شكري بوزاين نهار 25 جويليا، عطايل معاوي زادة، فما نوردو باش يستناكم نهار 27 جويليا في مهرجان الحمامات الدولي، فما من كوبا والولايات المتحدة The Buena Vista Orchestra يستناكم نهار 28 جويليا، عايطة مونامور بين تونس والمغرب نهار 30 جويليا، فما زادة ساليف كايتا من مالي، نحكيو على عرض ماريزا من البرتغال، نحكيو زادة على بوثينة النابولي فنانة تونسية مازالت في خطواتها الأولى وعملت ألبوم الحقيقة سمعناه حلو برشا، دونك باش تكون عند الفرصة كون تكون على مهرجان الحمامات الدولي بقيادة قيس المليتي مع سيدة سيرين شكيلي في الكلمات وفريق كامل خدم على العرض هذايا، فما زادة غسان يمين مني إلى أزنافور، لبنان فرنسا نهار 4 أوت، جاكاراندا النزار السعيدي من الحمزين دي دبليو مان، فما زادة نجات عطيبو سندي اللاتي من لبنان اللي هتغني طربي كنا شفناها في دوغا قبل، فما زادة مسرحية هما السيرين جنون آدم باش يستناكم في عرض نهار 11 أوت، مسرحية روضة العشاق المعز العاشوري نهار 12 أوت، والاختتام مع صوفيا صدق نهار 13 أوت. هذه هي برمجة الحمامات، برمجة متنوعة، تلقاو تفاصيلها على سيتنا mosaikefm.net، وأكيد تستناو قراءة في البرمجة هذه في برنامج كورنيش على mosaikefm. فوزي بن جابر نحكي على المهرجان، مهرجان الحمامات سيبون، عنا مهرجانات نستناو عرض لفوزي بن جابر في المهرجانات.
1: لا لا في كرتاج برك ما عنديش حق بصراحه، ما عنديش الوقت، ما عنديش المهرجانات اخرى، ممكن كان ثمش برمجه في اخر وقت ممكن خاطر
0: عندك في كرتاج نحكي وعلى
1: الكرتاج هذا ان شاء الله، ويليه عرض اخر في كرتاج اخر ان شاء الله
0: في الأوف.
1: بعده بشهر ان شاء الله بين
0: ديما في الأوف.
1: انا ديما حبي الأوف حاجه لا توصف، خليني في مهرجان الحمامات حلو برشا، خاصه مرسي خليفه عنده برشا جديد، مرسي خليفة عنده برشا جديد أغاني ما شاء الله في السنوات هذوما اللي خليني
2: حكي عينيك،
1: حكي عينيك وحكي قلبي وقلبي حكي مع عينيك عينيك حلو.
2: علاش ما عندوش جديد زعما خاطر ما تجددش؟
1: لا هو ما
2: يعني معناتها الكلاسيك
1: لا علاش يجيبوا فيه هو، علاش وين الفن الشعبي هنا في حمامات ما تماش؟
2: لا الفن الشعبي ما هو ممنوع عاد من كرتاج وحمامات يظهر لي ممنوع،
1: حرامي
2: الراب والفن الشعبي ممنوعين،
1: حرامي
2: لا مش ممنوعين مش محطوطين،
1: مش محطوطين يعني عندهم بلاصه يحطوا فيها
2: لانه يقولوا ما نقولوش منع مش محطوطين.
1: اي تيما شنو العام الثاني تو مش موجودين اش معناه مش منع ما شنو عايش خويا نوفلتي ماهوش منع ما شنو العام الثاني ما ثمش ونحن اجدر ب علاش ثم برشا فنانين ما شاء الله يقدموا في عروض كبيره برشا في الحمامات ولا في كرتاج
0: على كل حال جوست ما خلي
2: ريتهم السبسيري وبنت الحي علاش ماهيش في كرتاج والحمامات
1: لا ما فهمش انا وفي البرمجه على كل حال انا خويا قلت مره
2: ينجم واحد يشكك في فوزي وسمير مثلا بغالب. ينجم واحد يقول كلمه على فوزي وسمير مثلا ما عندك ما تقول ما عندك
0: لا وش علاقت علاش كان مرسيل خليفه
1: علاقت شاب خالد شاب خالد ومامي في كرتاج
0: شاب خالد في بالي في شاب خالد في كرتاج حتى التوا ومامي باش يكون في بنزرت
1: حصل هذو مش رايهم هذو ولا شعبيين ولا شنو الفرق بينهم وبيننا احنا مش فرق هم شعبيين راي واحنا مزود تونسي شعبي اي شنو الفرق علاش هم يعرفوا يغنيوا خير منا ولا هم عندهم سكسيات خير منا احنا ولا هم عندهم ما فهمتش انا علاش والله انا ما عادش نسال بصراحه خاطر كيما قلت لكم الاخر استاذ سامي كارتاج انا والبرمجه خرجت من خشمي فهم كيفاش بصراحه والله برجوري وانا راني في الاوف خير من فكري هاي
2: وتو سنين في نجوم سالنيه يجي 10 مرات سؤال هذا راه
1: فكري ولا ما شيء شنو تقول لي ممنوع وتقول لي لا ما برمجناش علاه ما تبرمجوش يا سعاده الوزيره يا سيد مدير مهرجان الحمامات اليس لنا الحق
2: أو كرتاج
1: أو كرتاج علاش ما تبرمجوش مش انا سيدي غيري من الفنانين الشعبيين اللي ناجحين توا وعندهم ما شاء الله باع وذراع في الفاشن الشعبي
2: اوكي انا يعجبني بون تحيل مهرجان تقول يعجبني بنزرت يحط كل شيء
1: ما شاء الله عليه بسم الله ما شاء الله
2: وصفيق فن كذا صفيق سي معناتها فن
1: علاش علاش انتم ما قيموا شفتوا نجاحاتنا احنا في كرتاج شنو على كل حال خلينا في العرض هذا نتاع لحد ان شاء الله باذن الله السلام عليكم
2: مش فدوه لحد جاي 5 جويليا
1: 5 جويليا
2: باش نحفلوها بنت ال
1: بنت السفساري وام الحي
0: بنت الحي ومسفساري
2: بنت الحي ومسفساري أيوة. فوزي بن جابره وسمير لوسيف
1: ومش يكون عرض فرجوي في تعديلات كبيره برشا الاستاذ رياض بارك الله فيه خمم في الساده المشاهدين باش يكونوا على موعد كبير برشا على على حدث كبير برشا فرجوي فيه حكايات الطاقة الفوقاني بتشوف فيه حكاية أخرى لوتا بتشوف حكاية أخرى فرقة كبيرة عاصفين ممتازين من أرقى ما يكون زوز فنانين كبار من أرقى ما يكون. إن شاء الله إحنا نستمتع بالحضور
2: إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله تعدى ليلة من أحلى وأرقى الليل إن شاء الله. بارك الله فيك.
2: تسكر ديجا بدو يتبيعوا بش يكون حضور
1: الحمد
2: كبير
1: الحمد لله. يبدو لي أنه اللوتانية
2: مشي على
1: ختمة يبدو لي يبدو لي
0: يبدو لي
2: امشي وقص واضح. فوزي نورت
0: ليلة كبيرة على قرطاج مدين فيها فوزي بن قمرة بتبيعة وسمير لوسيف. شكرا لك نورتنا سي فوزي.
2: بلي وكبرنا العرض سيمي تصير شي فازة هكو لهكا نفتحوها. فوزي ليه متعة فوزي
1: هذا كل عادة.
2: شوفوا يجيب شي صحن تونسي قبل العرض
0: نشوفوا الكواليس.
2: عنده عويس عرض قرطاج يبدأ داخل بقفة تتخيل القفة فيها أمور فنية ليه فيها الدمق.
0: وأكيد باش نكونوا في المويكبة ونحب نوفل قولنا نكملوا كورنيش قولنا نكملوا نجوم أكيد نشكل فريق كامل
2: بريد التاي أي بيان سير
0: تنشوفوا في الكواليس نوع باش يجيب فوزي بنقارة. نحب نشكر كل الفريق اللي كان معانا هنا في نجوم الوثق بالله في الأعداد سارة لسيدة اللي كانت انضمت ضمن الفريق هذين. وجه تحية الأشواق في الديجيتال منو اللي خدم معانا زيدا أي أشواق المجري منو كان معانا أحمد تحية خاصة لكل المخرجين اللي خدموا معانا نجوم على موزايك فام كيف كيف تحية للطابق الثالث طابق الديجيتال قسم الويب الكل سونس اكسيبسيون يعطيهم الصحة وأكيد ما زلت برشا خدمة تستنى فينا في الصيف كالعادة طبق ثاني المشهور تحية للطابق الأول طبق الأول طبق
2: ما تعرفش تخدم
1: أما نسيت
2: تبدأ بالطبق الثاني
0: هل قلت لك طبق ثاني والأول نوجه تحية لفريق موزايكا فام الكل وبالتوفيق للناس الكل في البرمجة الصيفية كيل عادة برمجة خاصة على موزايكا فام وكيل عادة باش نكونوا حاضرين في كل السهرات في كل المهرجانات دون استثناء. شكرا لكم إن ما كنتوا في الاستماع وأكيد ما نقدموا كان بكم. شكرا نوفل على
2: يعطيك صحة ميرسي وتشرفت برشا بالعمل معك يعطيك صحة
0: وانا زيدا شكرا لك فوزي بن قمرة شكرا لك
1: اشكركم جزيل الشكر بارك الله فيك
0: ربي فضلك. هذه كانت نجوم بالنسبة لليوم الحلقة الأخيرة في موسم 2026 وشوية آخر يكون موعد الأخبار مع هيبة هيبة الخميري بعد يجيكم سبور إكسبريس كالعادة وبعد كالعادة العشوية تكون كان مع ساسوكي. باي باي شيء طيب الناس كلها
3: موزايك فام حاضرين نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية Happy Hour الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس.
4: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوة يستناو فيكم التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول التبحيرة والتفرهيد في أنتاليا وفتحية كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا ترافل تو دو لي بري تو دو
3: Beehive Club Open Air été 2026. Ce dimanche, le fameux spectacle musical Oshag Dunya de Abdelhamid Bouchner. Oshag Dunya au Beehive Club Open Air Gamart. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
5: موجز الاخبار اهلا بكم الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الإنتاج تبلغ 6.629 مليون قنطار إلى غاية 26 من جوان الجاري، منها 6.342 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و286 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الإنتاج. ووفق ديوان الحبوب احتلت ولاية باجة المرتبة الأولى من حيث الكميات المجمعة، إذ بلغت 1.382 مليون قنطار، أي ما يعادل 21% من إجمالي الكميات المجمعة على المستوى الوطني، تليها تباعا ولايات الكاف وبنزرت ثم سليانة وجندوبة والقيروان. وديوان الحبوب يدعو كافة المتدخلين إلى مواصلة التحلي بأعلى درجات الحيطة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل، مشيرا إلى أنه تم تركيز خلية متابعة خاصة بموسم تجميع الحبوب صابة 2026، وهي موضوع على ذمة الفلاحين للإجابة عن الاستفسارات وتذليل الصعوبات والإبلاغ عن أي تأخير قد يطرأ في صرف مستحقاتهم. عضو لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عمر الجعيدي يعلن عن التقدم بمبادرة تشريعية تهدف إلى تكريس تمثيلية انتخابية وفق البرامج والإنجازات للأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس نواب الشعب.
6: قدمنا مبادرة تشريعية تنص على التمثيلية السياسية بمجلس نواب الشعب، وتكون تمثيلية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكون مدعومة ليس بآلية القرعة بل بآلية التصويت، ويكون والتزكية بالأساس التزكية الأشخاص ذوي الإعاقة لمن يمثلهم من الأشخاص ذوي الإعاقة، لا تقل التزكية على 400 صوت مع تزكية المجالس المحلية ومجلس نواب الشعب مجلس وطني جهات والأقاليم. وهذا المقترح إن شاء الله سيرى النور بقدرة الله، ونسعى أنه يرى النور. قصد التمثيلية السياسية مثل عديد الدول الشقيقة والصديقة، اليوم المجالس المحلية في الأعضاء الأشخاص ذوي الإعاقة هم اليوم أصبحوا أداة قرار، مقررون في الدولة، صوتهم مكتوب، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على تشاركية فعلية.
5: في أخبار العالم، وزير خارجية لبنان يعتبر أن اتفاق الإطار مع كيان الاحتلال الهادف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان واستعادة وحدة أراضيه يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسستها. في المقابل، قوات الاحتلال تعلن أنها نفذت غارة جوية استهدفت عناصر يشتبه بأنهم مسلحون في منطقة نبطية في جنوب لبنان، وذلك غدا أعلان التوصل إلى الاتفاق. ارتفاع عدد الأشخاص المسجونين بتهم تتعلق بالإرهاب في تركيا إلى 178 قبل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة أنقرة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن مكتب النيابة العمومية. وجاءت عمليات الاعتقال بعد سلسلة من المتهمات المرتبطة بمكافحة الإرهاب هذا الأسبوع، أي في الفترة السابقة لانعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في 7 و8 من جويلية المقبل، والتي من المتوقع أن يحضرها 32 زعيما من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني في إسبار إكسبريس. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس، تابع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك اف ام، www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
7: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو، طور عالمك. سبور
8: إكسبرس، مرحبا بكم في سبور إكسبريس، باش نحكيو على المونديال. لكن قبل البداية مع أخبار أنديتنا التونسية، وفي النجم الرياضي الساحلي مازال كيوفي الاجتماع اللي في مقر ولاية سوسة بحضور عدد من الرؤساء السابقين، من شخصيات من المسيرين داعمين وأيضا لاعبين سابقين في النجم الرياضي الساحلي. اجتماع الهدف منه إيجاد حل للوضعية الحالية للإتوال. الاجتماع هذا كما قلت مازال كيوفي، وتم فيه اقتراح اسم أمين الشرميتي رئاسة هيئة تسيرية تتولى تسيير النجم الرياضي الساحلي لمدة 3 شهور. تقريبا فما إجماع على اسم أمين الشرميتي في الحاضرين في الاجتماع متاع اليوم، والشرميتي طلب مهلة للتفكير. الترجي الرياضي التونسي أعلن اليوم على إنهاء إجراءات تعاقده مع البلجيكي جويل كراهاي لمدة 3 سنوات للإشراف على الإدارة الفنية للشبان. كراهاي كان مسؤول على مركز تكوين الشبان في بارادو الجزائر اللي هي آخر تجربة ليه. قبلها خدم مسؤول على انتدابات الشبان في شارلوروا وستاندار دو رياج في بلجيكا، وخدم زاد مدير مركز تكوين الشبان في سان جيلواز البلجيكي بالإضافة لعديد التجارب الأخرى. مدافع النادي الافريقي اسامه سهيلي بيقول لي عقده يوفى في 30 جوان الحالي، فما مفاوضات معاه على التجديد مع الكلوب، وعنده ايضا اتصالات مع نادي الخالديه البحريني، وعنده زاد عرض من العراق. في مستقبل المرسى تم ضبط تركيبه الاطار الفني بقياده عماد بن يونس مع مساعد اول حسين صحراوي، مساعد ثاني رضوان العشي، معد بدني عماد السلمي، ومدرب حراس اكرم القيدي. نحكي على المونديال وبرنامج المقابلات اليوم العاشرة متاع الليل، كرواتيا ضد غانا وبنما ضد انجلترا. ترتيب انجلترا في الصدارة هي وغانا برصيد 4 نقاط، كرواتيا ثالثة ب3 نقاط، وبنما في المرتبة الرابعة ب0 نقاط. نص الليل ونص كولومبيا ضد البرتغال، والكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان. الترتيب كولومبيا في الصدارة 6 نقاط، برتغال 4 نقاط في المرتبة الثانية، كونغو الديمقراطية بنقطة واحدة في المرتبة الثالثة، وأوزبكستان ب0 نقاط في المرتبة الرابعة. وماضي الثلاثة متاع الصباح الجزائر ضد النمسا والأردن ضد الأرجنتين. الترتيب في المجموعة ذي الأرجنتين في الصدارة 6 نقاط، النمسا والجزائر في المرتبة الثانية ب3 نقاط، والأردن في المرتبة الأخيرة ب0 نقاط. بالنسبة لترتيب أحسن الثالثين إلى حد الآن في انتظار استكمال المقابلات، السويد والإكواتور والبوسنة والهرسك والباراغواي هذوما عندهم 4 نقاط وضمن التأهل، السنغال عنده 3 نقاط وضمن التأهل. بالنسبة لبقية الترتيب في المرتبة السادسة إلى حد الآن الإيران، 7 الكرواتيا، كوريا الجنوبية في المرتبة الثامنة كيف كيف 3 نقاط، الجزائر في المرتبة التاسعة، ليكوس في المرتبة العاشرة هذوما عندهم 3 نقاط، مرتبة 11 لليوراغواي 2 نقاط، والكونغو الديمقراطية بنقطة واحدة في المرتبة 12، هذوما أحسن الثوابت إلى حد الآن. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع سوسن وصالح في كلوب ويكاند.
9: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
10: أريدو طور عالمك. موزايك FM

هاي اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزايك اف ام بالجو بالموسيقى البنينه. نبداو كلوب ويكاند لليوم باش نسيوكم في السخانه توا 34 درجه في تونس العاصمه. صحه بحيره للناس اللي ماشيه للبحر والا مروحه، ملا اعملوا جو. خليكم ديما برانشي على موزايك اف ام. سينو شويه خير في كلوب انفلونسور، ضيفنا هو كوتش قصي، تعرف باللي فيديو نتاعو مع بنت اخته جوري، وبطبيعه زاد عنده ان كونتوني سبورتيف. وفي هذا غرامي باش نحكيو مع بنوته تحفونه اسمها شيما سماري، معروفه بتقليد الاصوات وتقلد بارفيتمون في صوت زليخه. ذكرتوه البيرسوناج نتاع زليخه في مسلسل يوزر سيف، وبطبيعه زاد باش تقلد لنا دي بيرسوناج اخرين نتاع ديسان انيمي. وفيه توراند وورد باش نرجع بكم العام 2001 ونسمعوا الموسيقى اللي ضربت كيما الجمعه هذيا وقتها. وكيف العاده سلومه محضر ميكس عالمي à découvrir à partir de l'arba غير arba mais la khalikoum à Salih مع يسري مع وائل مع سوسن الغريبي للاربع متاع العشيه وشوي اخر تعال من عند ديستانك. طبعا خليكم tout de suite مع جديد شومبو المورسو اسمه ليك، تسموه tout de suite.

0: سمعتوا نصيف زيتون كزدورة على موزايك فيم في كلوب ويكاند. احنا مازلنا معاكم للاربع متاع العشية. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا وكيف الوقت هذايا كيف العادة تلقاو كلوب انفلونسور.
1: كلوب انفلونسور
0: وكل مرة في الروبريك هذه نستدعو صانع محتوى يتبعوا فيه الناس يعملوا له لايكوات وتعليقات على السوشيال ميديا. وضيفنا اليوم عرفتوه بالفيديو متاعه مع بنت اخته جوري اللي نسلموا عليها برشا. ضيفنا اليوم هو قصي بوسيلمي شهيرة كوتش. قصي اهلا وسهلا بيك نورتنا. مرحبا بيك. نقرأ شوية الميكرو باش تسمع صوتك.
2: وبك أكثر عايش.
0: فوالا شنو حوالك؟
2: الحمد لله صافا.
0: بحرت ولا
2: بديت
0: شوية.
2: بديت
0: هكا هو. حتى هو الطقس يخليك مش من هذيك تقعد بيت وتصبح ديما في البحر وفي الماء هكا ولا
2: سخانة تونس هذيك هي.
0: اي هذيك
2: لازم بحر
0: هكا هو. لا محالة هي توا سخان ولات بارتو حتى في الأوروبا وكا ديجا في فرنسا.
2: سخان تونس حاجة أخرى.
0: اه اكزاكتومون. مرحبا بيك نورتنا.
2: بك أكثر عايشك.
0: اسمك الحقاني قصي بوسيلمي شهيرة
2: كوتش قصي.
0: عرفنا بروحك شوي.
2: قصي نسكن في المرسى. عمري 23 سنة. صانع محتوى.
0: صانع محتوى. أما أنا الحقيقة ما فهمتش خاطر أنت اسمك كوتش قصي. كوتش أما ذي من البر عرفت. أما من داخل
2: دي فيديو
0: حاجيتك اللي عرفت مع بنت أختك حكاية محتوى كوميدي. دونك كيفاش هالحكاية هذي؟ أنت معني بديت أنت ككوتش سبورتيف.
2: بديت ككوتش بديت ككوتش وبعد أنا وبنت أختي لقيت روحي في التيك توك خير.
0: داكور.
2: خير من اللي في السبور.
0: داكور.
2: دونك مشيت التيك توك انستغرام لقيت روحي غادي خير.
0: به إجا نبدأ قصتك من الأول. كيفاش بديت؟ عطينا العام قديش ليك انت هكا على ناشط معناها على السوشيال ميديا.
2: توا فما 4-5 سنين هكاك. 4-5 سنين هبط فيديو انا وبنت اختي
0: وقت الكوفيد
2: هكاك هبط فيديو انا وبنت اختي ما
0: على
2: تيك توك.
0: على تيك توك
2: اول ما بديت على تيك توك.
0: تري بيان.
2: هبط فيديو فقايله كيف هكايا ما في باليش يعني باش يعمل برشا كيكه معناتها عباد وكذا في اقل من 24 ساعه. كاو عجبتني الحكاية اللي متغدوا عاودت هبط فيديو نلقى العباد متفاعلة معانا كيف وريت نهبط كل يوم نلقى العباد ماشية وتزيد تحبنا أكثر ويحبوا يعرفونا احنا شكون أنا وجوري.
0: داكور.
2: عجبتني ثنية ذيك مشيت فيها لقيت فيها روحي.
0: به ومن بعد 4-5 سنين قداش عندك على تيك توك وقداش عندك على الانستغرام؟
2: توا عندي 1,100,000 في التيك توك.
0: أوي 1,100,000.
2: وي
0: اسمع
2: وفي الانستغرام 200,000.
0: 200,000. انا نقولوا احنا 1,500,000 على
2: مليون ونص
0: على السوشيال ميديا
2: بين تيك توك والانستغرام.
0: داكور. وين تلقى راحتك اكثر؟
2: تيك توك.
0: علاش؟
2: العباد الكل عرفتني غاديك.
0: اوكي.
2: اول ما عرفتني العباد غاديك. يعني حبيت تيك توك اكثر.
0: وتحل ايفوات ولا
2: حل ايفوات؟
0: اوكي. دونك فما ماني فما صغير.
2: الحمد لله
0: ثعلب غير.
2: الحمد لله
0: بطة بطريق. فما اي نوع بتاع حيوانات بالحق؟
2: والله
0: الحمد لله غونتابل.
2: الحمد لله
0: وليت هي المهنه نتاعك بريسك. معناها ما تعمل حتى شيء ابار اللي انت تترين ظاهر
2: تيك توك. يعني وقتي الكل نعدي لايفوات نحل لايفوات نهبط فيديوهات يعني تيك توك.
0: تري بيان. انا قلت لك ديجا غونتابل معناها برشا اصفره
2: برشا.
0: اسمع شد. اوكي. دونك فما دار كبيره بالبيسين ومعها كهرباء فاخره ومع
2: ان شاء الله.
0: اوكي. حلو. قصي جاوا برشا اسئله على خاطر البارح في ستوري موزايك قلنا انه كوتش قصي باش يكون نظيفنا. دونك السؤال الاول من عند ايمن اللي قال لك كيفاش جاتك الفكره باش تشارك بنت اختك معك. كيفاش جات الحكايه؟
2: الحكايه جات قاعد في البيت. عيطت لبنت اختي. صورت انا ويا فيديو نورمال. سخانه قايلت هبط الفيديو قايلت. 7-8 نتاع العشيه قمت نلقى الفيديو عامل مليون.
0: داكور.
2: هبطته مره ثلاثه يعني في 4 سوايع نلقى عامل مليون. نلقى العباد زادتني برشا بوني. ومشيت هكاك يعني الحكايه.
0: باهي. والفيديو اللي تعمل فيها توا سبونتاني ولا بالحق؟
2: والله كلت برشا كفوف.
0: داكور.
2: من عند جوري باش
0: خاطر الرافي كفوف الرافي. برشا حكيت
2: كفي تعاود 4-5 مرات باش يجي فيديو بيه.
0: معناها فما اعاده. اوكي.
2: باش يجي فيديو بيه
0: ساعات فما كفي تحسوها تتقمص معناها الشخصية
2: في الدنيا كيكه زاد رايح
0: بالحق.
2: والله في الدنيا ما تغير عليا وما تحبش يعني ما تحبش حتى واحده تقرب لي مثلا كيما في الفيديوهات كيما في الدنيا يمكن في الدنيا اصعب.
0: اوكي
2: جوري في الليل اصلا
0: علاقه كبيره ما بينتك انت وبنت اختك
2: قريب منها برشا وهي قريبه لي برشا
0: وديجا هو يقول لك الخال والد وانت كيما ابوها معني
2: كيما ابوها
0: ربي يفضلها
2: عايش
0: صافي قالت لك توقعت النجاح نتاع لي فيديو نتاعك ولا
2: لا
0: لا
2: لا
0: كنت قاعدك
2: حبت فيديو عادي نورمال قلت ما باش يعمل 10,000 15,000 كيما مستانس نعمل
0: داكور
2: واربع سوايع نلقى عامل مليون يعني ما توقعتيش جمله
0: ما توقعتيش
2: جمله
0: هكا به نزار قال لك تتصرف هكا مع ولاد اختك الكل ولا عندك معزه خاصه الجوري محرج راه سؤال
2: سيب
0: قداش عندك ساعه ولاد اخت وخو
2: زوز جوري وجود هي اخت جوري
0: به
2: اما جوري سبيسيال شو
0: يا جود جود ماشي ياخذ في خاطره
2: لا ليه؟ جود طفل
0: طفل جود خطوة ما عاش نفهم
2: أكبر من
0: جود طفل طفل
2: لا طفل
0: سيبا ما عاش نفهم
2: طفل
0: داكار تغير
2: شوي
0: شوي
2: شوي
0: يعني متقولك شامان من عاش أنا خالو من عاش شنو اللي عايتولك
2: تعايتي خويا زوزي عايتولي خويا
0: بتقولك شخويا عمان حتى نحب نعمل كيما جوري ليه
2: حتى في لايف ويتي نعدي جوري معاي جود قليل وينجي معاي في اللايف أنا
0: داكار
2: خاطر العباد عرفت جوري وحبوا جوري
0: وحبوا جوري وهي بالحق عندها موهبه هكا نتاع
2: تمثيل عند ربي وحدها
0: اي
2: هكاك
0: داكور تحب نهار من نهارات تلقاها تمثل هكا في مسلسل في فيلم
2: مذهبية
0: اي
2: نفرح
0: تفرح
2: نفرح برشا
0: داكور وتكون انت وكيل اعمالها
2: بالطبيعه
0: داكور بالطبيعه
2: بالطبيعه
0: مريم قالت لك نشوفوك تعطي في اهميه كبيره للفيديو مع جوري وانت ديجا اسمك كوتش قصي دونك علاش خليت كوتش قصي علاش ما خليتش معاش انا قصي وجوري
2: ما كوتش هذيك حاجه بعيده على الشيء اللي نعمل فيه في التيك توك هذيك خدمتي
0: داكور
2: البر
0: البر

0: بالحق
1: انا حتى في الشارع بقى امنيتي يا ريتني شكون يسميني باسم
0: بلي
1: والله يا عيطوا لي جوري
0: ايه؟
1: يا مش انت الطفله الصغيره تعطي فيك في الكفوف
0: داك
1: مكثريه جوري
0: بي سلموا عليها برشا هكا قلت لي قاعده بحر
1: بحر
0: صح صح طيب الشومبرير عاده بالدنيا وكالمايو الشايبي نور قالت لك الكومبليسيتي اللي شفناها بينك وبين جوري انا ندرا سبونتاني والا مدروسه مكتوبه
1: لا لا مش مكتوب
0: ماهيش مكتوب
1: وحتى في كي جيبش نصور ما نقولهاش لي تقول انا نبدا في الفيديو هي تحكي معايا ديريكت تدخل معايا في الموضوع ديريكت
0: به انت قبليك قلت في الشارع يوقفوني وكل ماذا بيا يسهلوني وكل معناها يعرفوني انا وجوري ترى روحك اللي انت معروف في الشارع مع ديما هكا يوقفوك
1: برشا
0: اي
1: برشا عباد يوقفوني
0: اسمع سيدي يا ستار انت يا ستار مروان قال لك تعرضت النقد سلبي والا لا
1: شويه
0: شوية
1: شوية مش برشا
0: خاصة بارابور اللي يقول لك شو اللي تقبل كنا نفدلكوا بها متاع أي أضرب عمي أي أضرب أنت
1: أي
0: أضرب أضرب أي فلا فهمت معناها كمام راهو الخال راهو يكون ديما بقدرو كل كيفاش معناها هكا تضرب فهمت معناها أون ديغي تشجع على الحكاية هذيا اللي الحقيقة احنا ما نشجعوهاش
1: أنا واحد من الناس ما نشجعهاش
0: داكر
1: فازا هذي ما نشجعهاش أما شيت هكاك انا وجوري معناتها العباد حبونا بالكف هذاك
0: بالكف
1: هذاك اما راني ما نشجعش خال ولا ياكل من عند بنت كف ولا حاجه لا
0: اي معناها مش تحت في الليكا يضرب عمي يلا يا عتيبوني يا عمي صحيت يا ريت كيفي بربي يا عوجلو خشبو صحي فهمت ما كامل ما تجيش حوالي
1: ما نشجعش
0: مي جوست انت عملتها في اطار كوميدي وكهو
1: هكا العباد حبت الحاجه هذيك
0: اي
1: كهو
0: إيه مش معناها العبيد حبت الحاجه هذيك وهي خايبه نكملوا فيها اما معناها نقولوا لي مثال شاو كراو في اطارها وكهو
1: بتبيعها في اطار فيديوهات كهو
0: فيديو اطار كوميدي وكهو امراي هي تحترمك وتقدرك وانت كمان خال وكمان زاد عندك كلمه
1: بتبيعها جوست فيديوهات كهو في الدنيا عكس جوري كيكه جمله معناها
0: انس قالت لك وين تحب توصل بالكونتوني نتاعك
1: البعيد
0: وين مثلا شنو ترى روحك انت باغ اكزومبل
1: نحب ما دخلت من الاول تيك توك بديت نخمم في نحب نمثل يعني نحب نشوف روحي ممثل
0: كسوا في مسلسل والا في والا في فيلم صوتك ان شاء الله يوصل
1: بيان
0: سور للمخرجين بالتوفيق قصي بوسيمي نورتنا لهنا في موزايك كلمه الختام ليك انت
1: نحب نشكر امي وبابا وقفوا معايا برشا مليانة صغير معناها لتو إلى يومنا هذا نحبهم برشا وربي يفضلهم ليا ونحب نشكر أصحابي الكل حتى اللي دز معايا بكلمة باهية وكاو
0: ونسلموا زيد على جوري
1: جوري
0: أنا الحقيقة استنيتها ديجا هكا وحضرت لها هكا مجموعة من الأسئلة متي قلت لي ليه ما جيتش على خاطرك هاو خليها بربي تستغل العطلة هكا هاو رئيس لي عبدي سي بون خليها أو موال بروفيت نتصورها بغيونت في قرايتها هكا
1: علي قرايتها قبل كل شيء
0: فوالا
1: القراية
0: راهي قبل كل شيء
1: قبل كل شيء أنا
0: ومعروفة بربي هي في المكتب
1: هي العام الجاي مكتب
0: أوكي
1: العام الجاي تدخل سنة أولى جوري
0: داكور
1: ست سنين
0: أوكي
1: العام الجاي مكتب
0: ومعروفة مالها في الروضة
1: معروفة برشا
0: ما شاء الله عليها سلموا عليها برشا
1: يوصل
0: ربي فضلها يعطيك الصحة قصي نورتنا دونك كوتش قصي كان هو ضيفنا في كلوب انفلونسور
2: كلوب انفلونسور كلوب ويكاند كلوب ويكاند كل نهار سبت من مدى ساعتين للأربعة العشية سوسن غريبي كلوب كلوب كلوب
0: ويكاند يا مرحبا بالناس اللي خلطوا علينا احنا مازلنا معاكم للاربع متاع العشية ساعتين وستة واربعين دقيقة 33 درجة توا في تونس العاصمة دونك تحية للناس اللي تحب تعمل تبحيرة في

0: وشوي آخر في هذا غرامي باش تكتشفوا تقليد شي مسماري بنوتة تحفونة تعرف تقلد مليح مليح، مثلا زليخة ولا بيرسوناج متاع الديسانيمي اللي تربين عليهم كيما سالي وسبونج بوب وغيرهم. كنت موزيكا لهنا في كلوب ويكاند استنوا رغب علامة وقت يقول دي المية بإيديك حلوة رغب علامة يا بنت السلطان. أما خليكم توتسويت مع هبة في الأخبار.
1: موزايك فهم، موزايك فهم. حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغربي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم.
2: الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي يقول إن العمادة ستظل بالمرصاد لكل مؤسسة جامعية تدرس الهندسة دون الالتزام بالمعايير الأكاديمية والهندسية المعتمدة عالميا، مشددا على أن جودة التكوين تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مكانة المهندس التونسي داخل البلاد وخارجها. والغرسي يوضح أن العمادة المهندسين رغم أنها لا تمنح التراخيص للمدارس الهندسية الخاصة، لكنها تطلع بموجب القانون بمسؤولية متابعة جودة التكوين الهندسي والعمل على ضمان توافقه مع المواصفات والمعايير الدولية، داعيا الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة إلى التدقيق في جودة البرامج التعليمية ومستوى الاعتماد الأكاديمي وعدم الاكتفاء بالحملات الإشهارية أو بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عند اختيار المؤسسة الجامعية.
4: بالقانون احنا المسؤولين على التكوين الهندسي حسب الفصل التاسع من قانون الهندسة المرسوم عدد 82، اتباع مناهج تعليم ترتقي الى مستوى عالمي حسب مواصفات هندسية عالمية. اليوم هذا اللي ماشيين فيه بيه، وعنا العديد من المدارس العمومية والخاصة اللي بدأت تتبع في النهج هذايا. علاش اليوم راهو تشوفوا المهندس التونسي موجود في كل البلدان في العالم، لكن احنا بالمرصاد لكل مدرسة تقري الهندسة ولكن لا تتبع المواصفات العالمية في التعليم الهندسي. اليوم معناها رأس المال متاعنا هو رأس المال البشري، إذن مش نتسامحوا مع أي مدرسة ما يكونش التكوين الهندسي متاعها في المستوى. ما يختاروش على حسب ببليسيتي اللي يعملوها الإشعار، ما يختاروش على حسب اللي باج فيسبوك معناها اللي معناها موجودة، يختاروا في الصندي الصندي.
3: ولاية بن عروس تعلن عن برمجة حصص مداوات بالطائرة لماء والحشرات بعدد من مناطق الضاحية الجنوبية للعاصمة في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالماء والريفية، وذلك خلال الفترة الممتدة من اليوم السبت 27 من جوان الجاري وإلى غاية 6 من جويلية المقبلة. ووفق بلاغ صادر عن الولاية فإن المناطق المعنية بالمداوات عن طريق الطائرة تشمل المنخفضات الساحلية برادس الشاطئ والمنخفضات الساحلية والمستنقعات بين وادي مليان والمنطقة المعروفة بجمودة وضفاف وادي مليان وبين الطريق الرئيسية ومصب الوادي، إلى جانب ضفاف وادي معيزات بالزهرة بين الطريق الرئيسية ومصب الوادية. وولاية بن عروس تدعو كافة مربي النحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بالمناطق المذكورة خلال اليوم الذي ستتم فيه برمجة رش المداوات واليوم الذي يليها. في أخبار العالم، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تؤكد أن ناقلة تعرضت لإصابة بمقذوف في مضيق هرمز اليوم السبت، وذلك بعد أن تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات في أسوأ تصعيد منذ توقيع الاتفاق المؤقت بينهما. وتبادل البلدان الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي توصل إليه قبل نحو أسبوعين لإنهاء الصراع المستمر منذ 4 أشهر. وقالت واشنطن إنها ضربت أهدافا إيرانية خلال الليل، في حين أعلنت إيران أنها ضربت أهدافا مرتبطة بالقوات الأمريكية اليوم السبت ردا على ذلك. أمين عام حزب الله نعيم قاسم يقول إن الاتفاق الإطاري بين كيان الاحتلال ولبنان الموقع في واشنطن منعدم الوجود ومذلة وعار وتنازل عن السيادة، وينبغي أن تحل محله مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن أي محاولة لربط انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله تتجاوز وفق قوله كل الخطوط الحمراء. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوس الغريبي وكمل فريق كلوبي كانز. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.

0: سمعتوا شيرين ومحمد حبيبي بحرية لموزيك فيم في كلوب ويكاند وقيت هذا غرامي.
1: هذا غرامي.
0: وفي هذا غرامي كل مرة نستدعو شاب وإلا شابة موهوب وإلا موهوبة. والمرة هذه ضيفتنا هي بنوتة تحفونا غرامها تقليد الأصوات وتقلد بارفيتمون برشا برشا شخصيات ديجا نكتشفوهم شوي آخر. ضيفتنا هي شيماء سماري. أهلا وسهلا بيك نورتنا.
2: عسليمة مرحبا بيك. يعيشك يا
0: سارة. شنو متاع سندريلا ومتاع سعاد حسني؟
2: اي حسيتو لوك جاي مقتبس من سبيس تون
0: الأخر وكان
2: فينتيج. أما في شوية كذربية متاع التراند وكل
0: متاع التراند
2: مزيج
0: بين الزوز حلو المزيج يا متاع التراند انت. دونك شيماء سماري عرفنا بروحك شكوني هي شيماء سماري؟
2: شيماء سماري هي صوت حالم بكل بساطة يعني من غير ما أقول أنا عمري مزلت كعمل 28 سنة قريت كيما الناس الكل خدمت زيدة وجربت كيما الناس الكل لقيت روحي منيش أنا قاعد فركس على روحي بشوية بشوية الغرام خاطر متاعي بصوت راهو بدا من تياترو كل دونك خذت برشا تجربة نحكيو عليهم باش وصلت فهمت أنا وين حاب نمشي معناتها إيه؟ باش نبني انا مشروع مستقبل نتاع إيه؟ شيماء على الصوت دونك كانت الحكايه بدات من الصفر وما زلت تواصل بشويه بشويه إيه؟ بالخطوات الثابته ان شاء الله نقول
0: انت قلت بديت من الصفر نحب على الصفر هذايا كيفاش بديت
2: بيهي. انا بديت من المسرح نجرب معناتها عملت الانشطه الثقافيه المسرحيه في دور شباب وقتها دور ثقافه بديت زاده من المكتب خليني نقول من أنا صغيرة خاطر من بعد كي تفكرت فهمت منين جاي الحب متاعي لصوتي كنت كي نقرأ نصوص نعطيهم روح مختلفة على الأصحاب على اللي نسمعوا اللي نشوفوا كنت الشخصيات اللي موجودة في النص القراءة أنا نعطيها صوت كي نقول مثلا قال رامي أنا نتبنى صوت رامي كي نقول قالت سلمة أنا نخلق صوت سلمة وكنت نخلي الناس الكل تنتبه وتكون شيخة تسمع نص القراءة ما يقلقوش معناه كي نقول واحنا ما يبدوش في الدين يحبوا يروحوا في حصة العربية وكنت الصوت المفضل عند الأساتذة متاعي كانوا ديما يحبوا يسمعوا النصوص بصوتي أنا من غديك معناه كنت ما نفهمهاش الحقيقة
0: ما نعرفش معناه ما كنتش مثلا متأثرة بشخص هكايا موجود عشان في حياتك تأثرت بيه قلت يا ما تراخن حتى انا نجرب
2: الحقيقة لا اما كنت نتفرج برشا في التلفزة ونسمع
0: وتسمع
2: ونعاود
0: وتعاود
2: خاصة في الوقت هذيك سبيس تون معناه كنت هذيك هو المتنفس الوحيد متاعي فهمت كنت نسمع ونعاود
0: اوكي ولوين وصل غرامك بالتقليد
2: الغرام يوصل بالتقليد بشويه بشويه بيان سور في الكوليج في الليسي بديت نكتشف فما حاجه اسمها مسرح الطفل نجم زيده سيرسين انت تتبنى شخصيه وتعطيها زيده صوت اللي الناس كلها مثلا كي تختار شخصيه من شخصيات الطفوله وقتها بيئه الكبريت سندريلا يعملوهم بصوت اوكي اقل شويه حده من الصوت الطبيعي نتاعهم لكن مش كيفي انا نجيب الصوت بالضبط وانا وقتها نستحضر من ذكرياتي معناتها من ذاكرتي الصوتيه خليني نقول نتاع سبيس تون كنت كي نعمل مثلا وقتها خذيت برشا ادوار بطوله نتاع شخصيات انثويه كيما سندريلا بائعة الكبريت كنت كيف كيف نعطيهم الصوت الكرتوني معناتها كي تلقى ناس كلها شيخه بالحق ونديري يتفرجوا عليها قدامهم سيرسين فهمت بشويه بشويه وقتها زاده في الفاكولتي عملت تجارب صغيره اذاعيه بحكم انا راني خليط راه كنت نكتب وكل خواطر على قصص كنت مولعه برشا بالفصحى كان يعيطولي ساعات نمشي نلقي في أي مناسبة في إذاعة في راديو الحضور الصوتي قاعد يكبر بيا مثلا في إلقاء الشعر كل ما نشد ميكرو باش نقدم حفلة ولا حاجة نلقى التفاعل متاع يا والله صوتها مش عادي صوتها إذاعي صوتها كذا صوتها جميل هلو مجرى ماك التفاعلات المزيانة متاع العبيد حتى الوقت هذيك ما كنتش نعرف القيمة الحقيقة متاع صوتي كنت نحس اللي هي حاجة أوكي سبيسيال باهية هاني قاعدة نكتب هاني قاعدة نجرب هاني كل ما يعيطولي أنفيتي هكا في راديو وإلا نعمل روبريك حتى فكر إذاعات الجمعياتية في الوقت هذيك بعد زيدة مع سنين بشوية بعد ما كملت قريت وكل اكتشفت اللي أنا مانيش غادي طاقتي قاعدة تستنزف بطريقة مش عادية أنا نحس روحي روح حالمة برشا وطموحة ارتستيكمون نحكي خاطر تمثيل تقول انت تياتر كتيبه ودنيا واصوات قلت انا ليه معناتها يلزمني نشوف شنو نعمل راه انا مانيش في الطريق اوكي قرينا وعملنا لا شيماء انت تستحق حاجه يمكن تكون انت تعمل فيها وشيخه وطايره بالفرحه
0: هي يخ
2: يا اخي وقتها بظهري المزيان عيطوا لي نخدم في الاذاعه خاطرنا بنت القيروان دونك عملت عامين متولين في صبر اف ام غاديك تعلمت اسرار الميكرو تعلمت اكثر حاجات الحقيقه عجبتني الحكايه هنا قاعده قدام الميكرو وذيك هي خدمتي معناتها نعمل في حاجه نحبها وشيخ عليها وصير نخلص معناها يا الهي
0: ما يعطيك صحه وتخلص على غرامك
2: هاي الدنيا محليه كيف تنجم تعمل حاجه معناها تحبها وفي نفس الوقت انت فرحانه من
0: كملت في التنشيط الاذاعي ولا لا
2: عملت تجربة مزينة وقتها ومن بعد أي
0: ومن بعد مشيت تجارب أخرى
2: تجارب أخرى
0: كيما دوبلاج
2: كيما دوبلاج بالضبط أنت توا مرتبين ماشيين
0: منظمين صحيت هكا هاو
2: وقتها زاد دوبلاج كيفاش بديتو كيفاش عيطولي قول أنت طلعت راه في فيديو سيغ تيك توك هبط أنا معناتها نقلد لهم في شخصية الدوبلاج معناها نقلد في المدبلجين التوانسة اللي ديجا يعطيو في صوتهم الأثرى يا اخي العبيد قالوا لي انت عملت الصوت هذا وقتها قد تسترمي الدار واحدة اسمها سوار يا اخي انت عملتها يا ولدي راني مانيش انا راهو جوست انا نقلت فيها يمكن نوصل مرة زيدة وقتها قلت صديقتي نزهة حسني هي اللي ورات لهم الفيديو كل قالوا لها جيبها تعمل كاستينج بكت الكلمة وبنت الكلمة قالوا لي إجا عامل كاستينج لميت بجيتي وجيت لتونس بكلي قلت هنا سيبون هذه إشارة ربانية
0: أوكي.
2: يلزمني نمشي هكا
0: والتجربة عجبتك ولا
2: عجبتني الحقيقة عجبتني انا نحس روحي كنت من الاولين اللي مبارطاجي لي كوليس مع العبيد او كيفاش نعملوا كيفاش نمشيو مع الليبستينغ وكل
0: دونك وانت ديجا قلت جي بارطاجي معناها هكا مع العبيد كل شيء والتفاصيل
2: صحيح
0: هذاك علاش انت ناشطة ورينيك ناشطة على السوشيال ميديا دونك من وقتاش بديت هكا ناشطة
2: اللي حكيت لك عليه الكل انا بديت من وقت اللي كملت معناتها بريود الفاك كيكا سبع سنين التالي بديت نبارطاجي سيغ تيك توك
0: واكثر محتوى يعجب الناس
2: حاليا المحتوى اللي عمل البيك اللي هما لي برانك المقالب الصوتية
0: المقالب الصوتية وديجا حبيت نسألك كيفاش جاتك الفكرة انك تعمل برانكويت هكا
2: والله الفكرة جيتني أنا شفت حاجة انسبيريتني حاجة من معرش حصيله بالمدبلج بالإنجليزية يظهر لي حاجة هكا يا أخي قلت علاش أنا ما نجربش حاجات علاش نقعد ديما أكل حاجة البازيك متاع نحل كاميرا عصلي ما أنا راني قلد الصوت هذا نحس حاجة بيه أما نحب شوية هكا خلق شوية إبداع حاجات كرياتيف جديدة قلت يا فازي خنجرب أنا يا أخي مانيش خسرة شيء فانت كنت جربت
0: وخطت.
2: فيديو البيتزا وزليخة
0: أوه.
2: كانت يا صديقتي الله الله كان بالرسمي عرفت ساعات تقول لك لازمك تجرب برشا حاجات باش تعرف بالحق شنو اللي نجم يوصلك لقلوب الناس انا هكاك عملت
0: ولقيت راحتي
2: نلقى رواج لقيت راحتي على الاخر خاطرين قاعده نعمل في حاجتين هكا التمثيل الصوتي لجريماس وخفت الروح التونسيه خرجت الريزلتا هذيك اللي عجبت الناس حتى على صعيد الوطن العربي معناها راهو كي نقول لك فيديو زليخة عامل يمكن تويك اكثر من 50 مليون في الميديا الكل يعني بالحق راهو انا ما كنتش نتصورها ما نكذبش عليك بالحق معناها بين فيسبوك وتيك توك وانستغرام حاجه ياسر كانت لي مزيانه برشا وصلتني للناس ولا ديجا
0: وصلتك للناس زليخة ولوين تحب توصل بغرامك نقولوا احنا مثلا دي سي 10 سنين وين ترى روحك شايمة
2: انا نحب نكون صوت عربي عنده أثر مختلف معناها عنده رسالة نحب مثلا نهار آخر يقعد صوتي يتسمع مثلا في الوثائقيات أو في الصور المتحركة يكون عندي بصمة تاريخية كما أنا توا قاعدة نتفرج ونعاود في الأصوات متاع سبيسون اللي تربيت عليهم نحب نوصل لل للحظة هذيك خاطر نحس نستحق
0: بيان سور مادامك انت تطمح
2: اي طاقتي الصوتيه نحصل لي حدود لها
0: يلزم يلزم وتقول ليه وباش نوصل ويلزم نوصل
2: ان شاء الله احنا قاعدين نخدموا في بدايه التاريخ لكن ان شاء الله مفهومه كان الخير
0: بالاصرار والتحدي ان شاء الله
2: اكيد بالاصرار والعزيمه
0: انا توا شوقتني توا قبل ليك تقول لي زليخة زليخة زليخة وتقول لي برشا
2: يحكيوا عليهم ماما بلي ما
0: سمعناش تقليد امان اللي يسمع فينا راه يقول لي اعطينا كعبه هكا نتاع تقليد توا انت قلت زليخة وهذيك اللي عملت 50 مليون اعطينا هكا ضربه زليخة اللي احنا كل بريس كل شهر رمضان شهر البذيل نشوفوها المسلسل هذا
2: زليخة تقول أظل أنتظره هنا كل يوم حتى يأتي. حياتي هي الانتظار. حبيب قلبي يوسف يوزر سيف، ادخل علينا في مزيك.
3: ادخل علينا. شفت لنا يوزر سيف.
0: انت توا قلت شخصيات كرتونية، شخصيات كرتونية. جاء على بالي ريمي مثلا.
2: ريمي، لا تيأس، فما زال هناك متسع من الوقت. إياك أن تستسلم، فإن لم يتحقق الحلم سيتحقق بالعزيمة والإصرار.
0: يا محلا والله إلي الشوم
2: أكا بوزيتيف فايبس ديجا على
0: الأخر. ديجا أنت ما شاء الله عليك سولير على الأخر، وزيد هكا لوا سوريانت. دونك ما نعرفش، هكا ذكرت برشا شخصيات أنا بدي قبل كنت تفرج عليهم قدام التلي. سورتو
2: حياتك الذكريات سبيسونية.
0: وي على الأخر سورتو استحضرت سالي وشبكين على سالي والأنيسة منشن.
2: ديجا أنا حافظ المقطع اللي حزن شوية، هو كي تقولها هذا ليس صحيحا أنيستي، أرجوك سامحيني، لا أعرف، أنا لم أشعل النار في الإستابل. جاوبها هي وتقولها أشعلت النار في المعهد، كيف تجرؤين على هذا الأمر الفظيع؟ ها؟ اسمع وجهي كله يحكي توراة والجريماس الدنيا كلك ساكن فيهم.
0: برشا فيهم يسمعوا فينا ديجا رم يقولوا أمان نحب هكا ضربة سبونج بوب
2: بسيط بسيط. أين أنت؟
4: أنا هنا يا سبونج، أنا جائع جدا، هيا نذهب إلى سلطة برجر.
0: ميسيلش ناخذو براي صليح، خاطر صليح قال لي ماروكو الصغيره.
2: ماروكو الصغير خاصه في الصغير هذا وفي تونس. انا نقول صغيره، ما هي صغيره لو انت اصلا
3: هذاك علاش
2: صغيره نقول لك هيك
3: هذاك انت تخوني.
2: لا لا انت
3: شفت عشيت البارح قلت بربي حكي عندها برشا.
2: بيه تقول
5: ها نفسية في حاجة إلى فلوس، مصاري، دنانير، موني، دولارات، أي شيء من هذا حتى نذهب إلى المصيفية سوسان.
3: حتى أنا ماذا بيا دنانير ومصاري والدنيا الكل، الناس الكل يحبوها، واحنا خدمين على شاية بتاع الخلاعة وبتاع الصلاعة وبتاع الدنيا الكل.
0: ادع سوقة،
2: ادع سوقة. هي تحب برشا إدريان. فنهار عيد ميلاده كي تصبح الصبيح تهبط فك الدروج وتتسلق وتقول
5: عيد ميلاد سعيد إدريان، عيد ميلاد سعيد حبيب قلبي.
0: حبيب قلبي، وهذايا كان حبيب قلب برشا ناس اللي عاصرت ضيعة محروس وتربيت على ضيعة محروس وكيفاش هكا ان برودوي تونيزيان اللي بالحق معناها مشي،
2: خاصة انه بالفصحى خاصة انه
0: بالفصحى. اما فما كل لمسك التونسية هذيك هذيك علاش. دونك نحبك مثلا تعمل لي ثعلوبة.
2: ثعلوبة باهي، انا مش ندخل بعدين ثعلوبة. اي مو لازمني عرفت ندخل في تقمص الشخصية. تقول هكا يا سيدي، خاصة كي تترف بمحروس.
0: بيان سور.
2: تقول
5: امسكت بك يا محروس، انت اليوم غدائي.
2: ركزي لي عليك الضحكة.
0: ضحكة الأشرار، عرفتك ضحكة الأشرار. أنت ما عندكش الحقيقة ضحكة
2: الأشرار. تتبني ثعلوبة عندك. ليه الصوت؟
0: ليه الصوت صحيح؟
2: عايش أختي.
0: ليه الصوت؟
2: بدلك عليك
0: ما شاء الله عليك، تبارك الله عليك، إن شاء الله نشوفوك ديما ناجحة هكا في حياتك، على خاطر أنت مثال شابة طموحة، شابة اللي هي ممنة بقدراتها، ونعرف اللي نهار من نهارات باش توصل.
2: فرحانة بيهم، فرحانة بيهم.
0: يوصل للوطن العربي الكل
2: إن شاء الله يا ربي يعيشك. إن شاء الله كنت جبت لكم الروح المزينة اللي أنا نحملها في الشخصيات اللي نتكلم على نسيلهم. شكرا على الاستضافة الجميلة هذه.
0: ما شاء الله عليك،
2: إن شاء الله نكون خفف الظل عليكم وعلى المستمعين الكل، وحتى المشاهدين اللي بيشوفوا بعد اللي ريلو.
0: يعطيك الصحة، مرحبا بك في كل وقت. دونك شاي مسماري كانت هي ضيفتنا فلا في هذا غرامي.
1: هذا غرامي.

أي تحبوا على الموسيقى القديمة، الموسيقى العربية اللي تربينا عليها واللي ديما تدندنوا عليها وتشيخوا عليها. ما لو قايت سلومة توت سويت في ميكس عالمي تسموه على موزيكا فام في كلوب ويكاند.

برشا ذكريات مع أغنية حكيم وأولغا. يا قلبي، واحدة من الغنيات اللي اختارهم سلومة في ميكس عالمي تسمعوه ديما في الوقت هذية على موزايك فام في كلوب ويكاند.

0: وعنا مجموعة من التهاني جاونا بحكم اللي البريود هذية فيها برشا فروحات نجاحات عروسات. هذاك علاش نبدأ بطبيعة المجموعة هذية بديديكاس يجينا من مدينة قصر هليل من عائلة رقيق والقمبيري اللي هنيوا أمير وإيناس بنجاح بنتهم ياسمين. ياسمين نجحت في امتحان البكالوريا بامتياز. ألف ألف مبروك ليك أنت يا ياسمين. هلا هاي الزغروت العزيزة الغالية. ونقولوا ألف ألف مبروك لياسمين بن خلف الله اللي نجحت في البكالوريا. ذي واحدة أخرى ذي ياسمين واحدة أخرى باك تكنيك. دونك باباتها رضا بن خلف الله وماماتها لميا شيباني واخواتها إيا ومريم وخالتها العسل ولا خالتها العسل حسنة شيباني يقولوا لها ألف ألف مبروك ورانا نحبوك قد الدنيا الكل. ما حليها تزغريتها والله يا رب إن شاء الله الله لا تقطعها في كل دار تنسي إن شاء الله نسمع الزغريتة هذا ليين هذا ليش نوع حتى شيك أو سيبه خليك كيكة في المموتة فلا. دونك نحب زيدا نفرحه بأوديتور تخي فيديل اسمه بشير بن عمارة. بشير بن عمارة هو مستمع وفي فدليك جي على الخير صاحب جو وضامر وصاحب نكتة نسلم عليه برشا برشا على خاطر دي ما يتبع كلوب بيكاند على موزايك اف ام. سينو نحبوا نعملوا ديديكاس تري سبيسيال لشاهد المهبولي. دونك شاهد نجحت في امتحان الليسانس من المعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان. باباتها منصف وماماتها صالحة يقولوا لك يا شهودة يا مزيانة يا تحفونة ألف ألف مبروك والعاقبة الأمة أهم. زغريتة كالعادة ديما الزغريت وبالزغريت نكونوا وصلنا لاخر كلوب ويكاند بالنسبة لليوم. نورمالمون زغروتة أخرى على خاطر هيبة دخلت كيف كيف زيدة يلا خلي كل شيء ديما كيكة زغريت وتعرف عليه زغروتة على خاطر روبة جديدة صح الروبة هيبة تلقاوها بعد لحظات في الأخبار. دونك ان غران ميرسي للناس اللي تابعتنا أبارتيغ من ماضي ساعتين. ميرسي ليك أنت الكابتن صليح اليسري الوائل في الستاندار وبالنسبة لينا سوس الغريبي ترجع لكم غدو إن شاء الله مش وحدي الكابتن صليح زيدا باش يكون معايا في آخر كلوب ويكاند في البرمجة الشتوية الخاصة على موزاي كافيم. وقبل ما نقول باي باي نحب نعمل زيدا ديديكاس تري سبيسيال الألفة وعلي اللي قاعدين يسمعوا فينا توا من باريس. نعم من باريس أبارام ليلة زغريت نقولوا زغريتة تعرف عليه خطر ألفة رجلها اليوم جاي هي ولدها الباريس. دونك العائلة الكل باش تكون ملمومة يا هاي زغروتة كبيرة على الأخر. الله غالب يا جماعة من جمش نعدي لكم غنية تروح من السوق عمار نعدي لكم مرة أخرى. دونك سوس الغريبي ترجع لكم غطوة إن شاء الله في كلوبي كانت جديد على موزايك فام. مالي باي تشاو
1: موزايك فام. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لون في الويكاند. ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير الويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوس الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس راديو موزايك فام تونس الأخبار
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش يؤكد أن نسبة إنجاز مشروع الطريق السيارة الرابط بين تونس العاصمة وجلمة مرورا ببن عروس والقيروان وسيدي بوزيد وزغوان بلغت 40%، متوقعا أن يستكمل المشروع الذي يمتد على 186 كيلومتر وبكلفة 1710 مليون دينار السنة المقبلة.
3: المشروع الكبير والكبير جدا هو قص معناها طريق السيارة رود دي سونتر معناها الرابط بين تونس العاصمة وجلمة مرورا بولايات بن عروس زغوان القروان وسيدي بوزيد على امتداد 186 كيلومتر وبكلفة جمعية تناهز معناها 1710 مليون دينار واللي بلغت نسبة الإنجاز 40%، وهو ينقسم على 8 أقساط. الأقساط مع نسب الإنجاز تتراوح معناها بين 20 و 46%، وإن شاء الله فما انتظارات وفما تعهدات إن شاء الله موفى سنة 2027 باش يتم الانتهاء من المشروع بالكامل. كذلك عندنا مشروع تهيئة المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس اللي هو مقسم على 3 أجزاء وبلغت مسب الإنجاز من 40 الحدود معناها 90%، واللي الكلفة هذه 165 مليون دينار. فما أشغال باش تنتهي معناها موفى السنة الحالية، فيما مقص عدد واحد اللي هو صارت فيه ريزيلياسيون معناها إن شاء الله بجوان 2029.
2: الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة الكفاءة التونسية للعمل بمقاطعة أونتاريو الكندية، وذلك في اختصاصات التربية المختصة والعلاج الطبيعي والتدليك العلاجي، مضيفة أن آخر أجل لقبول الترشحات هو يوم 29 من الجاري. هو 29 من جوان الجاري، ووفق الوكالة يتعلق العرض بانتداب 30 مربيا مختصا في التربية المختصة وأخصائي علاج طبيعي واحد إضافة إلى مختص واحد في التدليك العلاجي. حادث مروري جد ظهر اليوم بطريق المحلية تابع لشركة فوسفات قفصة بإقليم المضيلة والرابط بين المغسلة عدد 2 والمغسلة عدد 3 يسفر عن وفاة كهل في العقد الخامس من عمره وإصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة حسب ما أفاد به مصدر من حرس المرور لمزيكا. ووفق المصدر ذاته تعود أسباب الحادث إلى اصطدام بين سيارة لتهريب المحروقات وسيارة خفيفة، وتولت الوحدات الأمنية فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه. في أخبار العالم، شبكة CNN الأمريكية تفيد بأن مركز المعلومات المشتركة التابع للبحرية الأمريكية رفع مستوى التهديد بمضيق هرمز اليوم السبت إلى تصنيف مرتفع بشكل كبير، مضيفة أن الضربات لا تعني في الوقت الحالي العودة إلى عمليات قتالية كبرى. الحكومة الفنزويلية تعلن وصول 1600 فرد من فرق الإنقاذ الأجنبية للمساعدة في البحث عن ناجين من زلزالين مدمرين متتابعين أوديا بحياة أكثر من 900 شخص قبل أيام. وتقديرات الأمم المتحدة تفيد بأن نحو 7 ملايين شخص ربما تأثروا بالزلزالين اللذين ضرب فنزويلا وأسفر عن مئات القتلى وعشرة آلاف المفقودين. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
4: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
1: دقيقة مونديال.
5: مرحبا بكم في ثالث دقيقة مونديال اليوم، اللي تلقاو فيها آخر أخبار كأس العالم 2026. بعثت المنتخب الإيراني وبعد مباراة إيران البارح والتعادل ضد المنتخب المصري، البعثة مرة أخرى تخلي رسالة في حجرات الملابس بعد معاناتها في المقابلة الفارطة. رسالة جديدة اللي خلاها المنتخب الإيراني جاء فيها: نحن نأتي من إيران، من أرض وضعت الشرف فوق الانتصار لآلاف السنين. بالنسبة لنا كرة القدم ليست مجرد منافسة على النتائج، بل هي اختبار للشخصية. ربما يكون الفوز بالنقاط بطرق عديدة، لكن لا يمكن الفوز بالاحترام. ربما يمكن لفريق أن يتأهل من مجموعة، لكن فقط من خلال النزاهة والشرف يمكن للمرء أن يقف شامخا أمام التاريخ اللعب النظيف ليس مجرد سطر في قوانين كرة القدم بل هو روح اللعبة. شكرا سياتل على حسن ضيافتكم وشكرا لجميع الإيرانيين الذين قدموا قلوبهم وأصواتهم وكل كيانهم من أجل إيران. إيران دائما واقفة شامخة. هذا نص الرسالة الجديدة من المنتخب الإيراني بعد مباراته البارح ضد المنتخب المصري. من مباراة البارح المباراة اليوم اللي نذكر بالبرنامج نتاعهم العاشرة متاع الليل جروب ال كرواتيا ضد غانا، بنما ضد لانجلتير، لانجلتير وغانا في المرتبة الأولى 4 نقاط، كرواتيا ثالثة ب3 نقاط وبنما في المرتبة الأخيرة ب0 نقاط. جروب ك نص الليل ونص كولومبيا ضد بورتغال والكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان. كولومبيا في الصدارة 6 نقاط، بورتغال ثانية 4 نقاط، كونغو ثالثة بنقطة واحدة وأوزبكستان في المرتبة الأخيرة ب0 نقاط. وفي الجروب جي مع 3 متاع الصباح الجزائر ضد النمسا والأردن ضد الأرجنتين، مقابلة ما هوش في بداها ميسي أساسي باش يكون على البنك في المقابلة نتاع اليوم. الترتيب في المجموعة ذي الأرجنتين في الصدارة 6 نقاط، النمسا 3 نقاط في المرتبة الثانية، الجزائر معاها كيف كيف 3 نقاط، والأردن في المرتبة الأخيرة ب0 نقاط. كانت هذه دقيقة مونديال، نخليكم مع إسماعيل في ما بينتنا.
4: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم انتم على موزايك اف ام. هذه ما بيناتنا ليميسيون اللي رافقتكم على امتداد 10 شهور تقريبا من سبتمبر حتكشي لشهر جوان. كل نهار سبت كنا نتقابلوا مع بعضنا من توا حتكشي للست نتاع العشيه، ساعتين من زمان اللي كانوا امومون دو بارتاج، امومون اللي نسمعوا فيه التجارب نتاعكم، حاجات عشتوهم، ذكرياتكم، وقداش كنت فرحان في كل مره نجيو لقيت هذا باش نسمعوكم. سيتي با لوبجيكتيف ان نسمعوكم فقط، ما الأوبجيكتيف أنه نتعلموا مع بعضنا، أنه نوجهوكم، أنه ننصحوكم. وما كنتش وحدي في الإيميسيون هذه، كانوا فما عديد المختصين والأخصائيين النفسيين، كل من مريم عون، كل من مريم بن جمعة، كل من سيرين بالحاج الطيب، كل من فرح درهوني، اللي في كل مرة نختاروا دي سوجي وكل مرة نحاولوا نعطيوكم البلوس، نعطيوكم لابور، نحاولوا في كل مرة نفسرولكم، نبسطولكم، نوضحوكم. Donc, puisque c'est la dernière بالنسبة للسيزون ذي، وبما أنه باش ننتقلوا إلى مهام أخرى، إن شاء الله باش نقابلوا في هابي أور من 9 حتى النصف الليل. دونك كيما استنستوا بيا بالليل، دونك كهو ذاك الليل، دونك نقابلوا من 9 النصف الليل ابتداء من غرة جويلية من 1 جويلية. بالنسبة للإبيزود هذا واللي باش يكون الأخير، اخترناه باش يكون كل موتيفاسيون للتلامذة اللي عاديو الباك واللي للأسف اسف تحو كنترول. دونك باش نحكيو على الكنترول، كيفاش نجمو رغم اللي طحنا كنترول نجمو نتجاوزوه، نجمو نقدوه، ما يخوفنيش. شنو اهم النصايح، شنو يلزمنا نعملو، شنو يلزمنا ما نعملوش، والاهم من هذا الكل كيفاش خاطر تحب ولا تكره فما فرحه مؤجله باش نقولها، وان شاء الله ربي الفرحه هذه تصير في الايام المقبله. دونك باش نحكيو على الكنترول، كيفاش نتوما عشتو الكنترول، كيفاش فما دي ستوديون تحو كنترول، مش كان حتى في الباك راهو، حتى في الفاك، حتى غيره، كيفاش تحطوا كنترول، وكيفاش سلكتوها، كيفاش عملتوا باش تتجاوزوا، وكيفاش عملتوا باش تنجحوا. احكيوا لنا التجربه نتاعكم، تكلمونا على 71 113 1000، 71 113 1000، ولا واتساب موزايك اف ام 23 513 1000، 23 513 1000، فهو الواتساب بحذاه. دونك نستنى الميساج نتاعكم، ولا تكلمونا على الستاندار 71 113 1000. مريم بن جمعه مرحبا، شحوالك؟
1: اهلا بيك.
0: صحه لاباس؟
1: صافا، وانت؟
0: الامور طيبه؟
1: مريكل.
0: تعديت بالكنترول ولا ايه؟
1: في الباك لي.
0: في الباك لي. وقتاش تعديت بالكنترول؟
1: في الفاك.
0: الفاك
1: هذيك
0: اي لازم منه،
1: لازمك تعيش.
0: صحيح، انا عام عشت الكنترول.
1: العام قبل لا، في ال 3
0: ال 3 معناتها ال 3 سنه في الليسانس. وعلاش تحت كنترول تتذكر؟
1: على خاطر ما نحفظش.
0: اوكي، دونك راسك
1: وقريت من الكل احفظ.
0: اي كل احفظ. وقديش تحت كنترول تتذكر؟
1: ديما قريب، ديما 9 فاصل، من بعدش برشا على
0: اوكي.
1: وديما تكون معناتها صعيبه انك باش تطلع كالواحد والاثنين، خاطر تبدا عندك 2 ولا 3 ماتير انك ماكس، هذوكم هما اللي باش تتحصر فيهم ولازمك تعاودهم.
0: كبسيكولوج وقتك كيفاش حكيت مع روحك؟
1: والله انا من العبيد اللي جو ليس با تومبي فاسيلمون، حتى كي تلقاني معناتها دون تو مي زيتا كوميم، معناتها واحد يقرا عام كامل وبعد في الاخر يتيح كونترول، سي اون ديسيبسيون انورم، ويقول معناتها عديت ليفور هذاك الكل ومشي في الفرق اوركولي، معناتها انا جو ليس با تومبي، حتى ولو نعرفها مثلا ما نعرفها ماهيش باش تسلك ولا حاجه، راني جو ليس جامي
0: تومبي. باه، تو كي فما تلامذة يسمعوا فينا ولا دي ستوديون، دايور التلامذة نتاع الباك ال 29 جوان اللي هو نهار الاثنين يبداو في الكونترول ويعديو في الكونترول، ان شاء الله ربي بون شانس ليكم، وان شاء الله بون كوراج، وان شاء الله تسلكوها. صح، قبل كل شيء خلينا نحطوا الامور في الكادر نتاعها وفي الكونتكست نتاعها. تتيح كونترول، فما حاجات اللي باش تلعب ضدي. فما حاجات اللي ممكن تنجم تخرجني من الطرح او تمهمشني، شو يلزمني نعمل انا باش ما نتيحش فكا القوفخ، اذا كان نجم نستعمل العباره هذه؟
1: المورال. اكاهو اقرا قد ما تحب، راهو كان ما عندكش المورال، اي سي تو نا با لا موتيفاسيون انترانسيك، هذيك اللي من داخل باش تموتيفي روحك، والعباد دا اوتور دو توا كي فون تو موتيفي وباش يعطيوك كالشحنه الايجابيه، راهو 80%، مش ما نقولش 100%، راهو 80% باش يلفا جوي فك المورال هذاك، قد ما باش يطلعوا لك سوسوا داركم ولا لونطوراج نتاعك، المورال نتاعك، وانت زاده معناتها نبعدوا شويه مكان الافكار اللي لي ومانيش باش نعمل ومانيش باش نكملها ومانيش باش ننجح ومانيش باش نتوفق ومعناتها توت لي بونسي هذوك ما معناتها نيجاتيف واللي باش يزيدوا يطيحورك المغال راهو تو سجو دون لو مورال
0: بيه انا فهمنا الحاجه الاولى تويك تو بعديك وفيغ يا مزور تو فهم برش حاجه نزيدو نحكيو عليهم دونك نستنيو تليفوناتكم على 71113000 71113000 ولا واتساب موزيك اف ام 23513000 اذا كان عشت تجربه الكونترول قبل في الباك ولا في الفاك ولا اللي غيره كلمونا وحكيونا كيفاش عملتوا باش تتجاوزوا كيفاش عملتوا باش تسلكوا وكيفاش عملتوا باش تنجحوا 71113000 ولا واتساب موزيك اف ام 23513000 مغسول اللي نحبه برشا من عند كول بلاي مغسول مي كلوكس ل 15 دقيقة طريقة سلامة للجميع وردوا بالكم على رواحكم وحيدة وحيدة إن شاء الله يا ربي تخلطوا سلامات وين بونسي كبيرة برشا تمشي للزيتوديون اللي قاعدين يراجعوا اللي قاعدين يحضروا في رواحهم إن شاء الله يا ربي بون كوراج إن شاء الله يا ربي بون شانس راهو ماهوش ديفيت راهو ماهوش فشل ماهوش حد شيء هي مجرد فرحة مؤجلة وإن شاء الله في الأيام الجاية تفرحوا كيما أصحابكم راجعين بعد شوية.

0: تاني كالفين هاريس وفلورنس اند ذا ماشين يتقابلوا مع بعضهم ينجموا كان يقترحوا علينا موسو كبير برشا نومي سويت ناثن تو على موزايك اف ام طريق السلامه للجميع توا الاربعه و23 دقيقه.
1: كل سبت من الاربعه لسته متاع العشيه ما بيناتنا.
0: اي عنا الكونترول على الابواب لو 29 جوان يبدا الكونترول نتاع التلامذه اللي موجودين في الباك. نتمنى لكم كل الكوراج وسعه قبل كل شيء وان شاء الله بون شانس. اهم حاجه هو التركيز, اهم حاجه هي الديتيرميناسيون, اهم حاجه هو انك تفيكسي لوبجيكتيف هذاك وتخلط له. دونك السوجي نتاعنا بالنسبه لليوم كيفاش تحضر كونترول قبل مش كان في الباك ولا حتى في اليونيفرسيتي ولا حتى في الفاك. تكلمونا على 71113000 71113000 ولا واتساب موزايك اف ام 23 513000 23 513000 وتحكيون على التجربة متاعكم وخاصة تحكيون على الاكسبيريونس هذه كيفاش كانت. غادة من 25 سنة مرحبا.
2: عسيمة
0: شحوالك غادة؟
2: لاباس عليك.
0: صحة لاباس ومور طيبة
2: الحمد لله. عايشك لاباس.
0: اي قديش باش نرجع بيك من عام قدي 4-5 سنين تالي؟
2: انا باك 2019
0: باه
2: دونك تحت كنترول.
0: باك شنو انتي؟
2: انا باك ايكونومي جيستيون.
0: باه اوكي.
2: دونك كاين عام صعيب على الاخر يتسمى خاطر الكونترول مش كيما الباك برانسيبال. الكونترول اللي العباد الكل تبدا تطلب تسال اش عمل ولدك في الباك يطلبوا في لي بارون والكل
0: فما كان البريسيون والستريس نتاع وش بها وعلاش ما خطفتش وشنو اللي صار.
2: لا بدي كنت تبدا ليه بيك تستنى فيك انت وقتاش وتليفونات وكان كونترول يحسوك ساعات لي انت كاينك غفلزي. دونك انا نقول ليزيتيديون توا ما تركزوش حتى حد, ما تركزوا في كلام حتى حد, قدموا ما تخافوش عاودوا ما تسالش حتى اللي غفلزي ما يخافش نورمال. انا الباك نسميه ماهوش مش معناها عبد غدو بلان. الباك الله غالب واحد ما خطفت ليش المرة الأولى. ساعات فما الخوف ساعات تلقاه وسط العام يجيب بالكدي. أنا إكزامبل وسط العام نجيب بالكدي في الباك جيني كيما تراك.
0: أوكي
2: دونك أكثر حاجة خايبة هي الخوف.
0: معناتها أنت أوترومون دي إذا كان تحت كونترول على خاطر معناتها كنت من الناس اللي فجأة خفت ولا تو بانيكي ولا دخلت بعضك.
2: اي جي بانيكي وي وجاتني هكا اون بتيت مالادي وقتها كل انفيكسيون زادت عليا مشيت عديت وانا مريضه والكل مي مالوغوزمون تحت كونترول.
0: باه قداش تحت كونترول تتذكر؟
2: 9.98 حاجه هكا 9.98
0: معناتها مرهونه في ماتير تمشي تتعاود تهزها وتسلكها.
2: بالضبط ومشيت وعاودت وما خفتش وكل العبيد اللي هزت ومن بعد كي نجحت من فما حتى حد هز التليفون كان يسالوا عليا المره الاولى نجحت. عرفت كل كدي فيه نجحت ورغم الجميع.
0: باه هي حاجه مزيانه كونه الانسان كان ما تبعش الستريس والضغط نتاع العائله. داير باش نبردي البوان ذي كيفاش العائله تعاملوا معاك وقت اللي تحت كونترول؟ اسكو زادوا عليك ستريس؟ اسكو فهموك تفهموك؟
2: والله الحق مي باغون ياسر كانوا متفاهمين بالعكس قالوا لي راهو عادي عاود هذه دوره الابطال كما يسميوها. شجعوني قالوا لي راه احنا معاك تحب كان تعاود معناها دي ماتير اخرين تحب تعاود الكل. على فكره انا عاودت الكل ما خليتش يعني عاودتهم الكل لي ماتير. وقالوا لي تحب تقرا تعاود تشوف مره اخرى رانا احنا معاك وبالحق ربي يفضلكم كل ام وبو.
0: قديش هزيت من بعد قديش الموين؟
2: نجحت 358
0: عاودت الكل. ومن بعد شعملت الباركور يونيفرسيتير نتاعك شعملت؟
2: انا عملت ليسانس اون مانجمنت دي زافير.
0: اوكي
2: عملت 3 ans دونك في ايزيت.
0: اوكي
2: ومن بعد عملت ماستر اون مانجمنت ديجيتال اي سيستم د انفورماسيون.
0: وتوي كتخدم وجاوك به؟
2: توا نخدم الحمد لله يا ربي.
0: باهي برشا نسلموا عليك برشا غاده. ميرسي انفينيمون على البارتاج هذا. ان كونسي رابيدمون اذا كان عندك نصيحه واحده تعطيها للتلامذه اللي موجودين توي في الكونترول.
2: نقول لهم الخوف ليه تركيز ما تسمعوا كلام حد اعملوا ميوت للمجتمع البرا ركز كان في روحك ركز خوفلي سورتو الخوفلي امشي حط في مخك اللي انت باش تنجح.
0: امبيكابل هذه هي اهم نصيحه. السلام عليكم برشا غدا محليك شكرا ليك ليك ميرسي انفينيمون شكرا ليك غدا باه فما بليزور بوين فيها فما العائله فما ستريس فما الخوف فما انسان كي بانيكي ما نعرفش التليفون هو هذا كيف يرى
3: وي
0: اعطتنا لكل شيء بون
3: نتكلمونا
0: على 71113000 ولا واتساب موزايك اف ام 23513000 تحكيونا انتوما على التجارب نتاعكم مع الكنترول. نرجع لك مريم ماي
3: قلت لك هي عطتنا ديجا لا فورمول معناتها اللي يطبقها نورمالمون يبدا مريق الجو وينجح كوسوسوا كنترول في الباك ولا في معناتها لونيفرسيتي واللي فوقهم هذا الكل سي لو سوتيان فاميليال راهو كان معناتها العائله ديجا الكوا انها معناتها في صغيرها اللي باش ينجح اللي فازي انا معاك وراك شنو تحب تحب كيما هي قالت تحب تود تحب تقعد وحدك تحب فازي نحنا وراك راهو هذاك هو المهم راهو كي تبدا العائله الكوا با فورسيمون اون توا ولا معناتها الفا با تو بوستي ولا ماهيش باش تدزك راهو شطر الخدمه باش تكون صعيبه معناتها tu vas lutter deux fois plus contre كيما هي قالت المجتمع ولا العبيد شنو يخمو وزيد تي بروبر بور انترني كوسو سوا معناتها الخوف الوهجه لانغواس معناتها دوك ما الكل باش تلقى روحك تدافع deux fois plus اي سي épuisant.
0: Ouais.
3: Donc هنا ماذا بينا كان يسمعوا فينا معناتها دي بارون نكونوا محل نتاع سوتيان انت عرفق راهو سي با فاسيل انه واحد معناتها عام كامل سورتو للعباد اللي يبداو مريقلين جوهم معناتها يزون دو بون موين في وسط العام وبعد في الباك يتيحوا راهو سي توتالمون نورمال راهو عباد كي تخاف عباد معناتها راهو الخوف حاجه تدمر برشا
0: وي وي
3: دونك ماذا بينا ان نحاولوا نكونوا معاهم 100% نكونوا عنا معناتها نعطيوهم السوتيان افكتيف كوسوسوا افكتيف ولا مغال ولا اللي هو اللازم باش نحنا زيدا صغيرنا ينجم معناتها يقولها وكمان تنجم يلفو اوسي سورتو سورتو سورتو كواغ ان سوا
0: هذه هم حاجة. دونك بدينا بشوية بشوية نرسمو في اهم النصائح بعديك تاو نعملو ريكاب وحوصلة لأهم النصائح اللي نعطيوهم للتلمذة. دونك يفو با بانيكي هذه هم حاجة
3: ميسيلش راهو حتى انا بانيكي سي كلكو شوز دو توت افي نورمال خاطر جوست راهو عندنا فازا كي نقول الفو با بانيكي باش نزيد انا نبانيكي
0: تحيه
3: انت راهو فما ديما سيت كونتراديكسيون اللي يقول ما لازمنيش نخاف من بعد نلقى روحي نرعش بالخوف دونك هنا يقول ميسيلش الفو اكسبتي سيت بار الفو اكسبتي سيت انغواس سو ني با غراف نحسها ومن بعد تو بشوي بشوي هي زاد باش تقل على خاطر اشاك فوا كون فالوتي كونتر كلكو شوز رانا باش نزيدو نركبوها لرواحنا دونك الفو تو سامبلومون اكسبتي تقول اي انا خايف انا باش نموت بالخوف انا نرعش معناتها فو فو ديت سو كو فو زيت ان تران دو سونتير حتى او نيفو كوربوريل معناتها حتى على مستوى الجسد فما كالكرش اللي توجع فما كال معناتها الكعبوره اللي تحسها في الغورج نتاعك وما تنجمش تتعدى فما شكون يحس كتافو ثقال فما شكون زاد يحس بوجيعة راس دونك فما برشا معناتها دي مانيفيستاسيون او نيفو سوماتيك اللي باش يخرجوا دونك زاد هذوك ما كيف كيف ان نكونوا واعين بهم نقولوهم وزاد يفو با اوبليي ان نحاولوا نرتاحوا في هذا الكل وقت اللي انا نحس روحي تعب نقص نوم وزيد راهو الاحاسيس هذوما الكل راهم يتعبوا لخاطر سابوف انورميمون دينرجي تاخذ برشا طاقه دونك ماذا بينا كي نبداو نحسوا سيف في شويه تعب ماذا بينا نوقفوا كل شيء ونعملوا الحاجه اللي نحن نحسوا بطبيعتنا هي ترتحنا نقولهم حتى حمام يرتح
0: اي وزيد ما تنسيش راك اشاك فوا وين تشوف افونسي وتقدم وتحس روحك فما دي زون دومبر قبل كانوا موجودين في كلكو ماتير وفهمتهم هو في حد ذاتهم باش يعطيوك سنتيمون c'est bon de je suis en sahit je suis en train d'avancer ou كل en tout cas 71113000 71113000 ou alors WhatsApp Mosaic FM 23513000 donc c'est Eliezer تكلمونا وتحكيونا على التجارب نتاعكم مازلنا معاكم حتكشي لل 6 نتاع العشاء donc 71113000 ولا WhatsApp Mosaic FM 23513000 عندي ديديكاس باللي الفخر بن عرب والفه بالنسبه للانيفرسير دو مارياج نتاعهم. ان شاء الله يا ربي ديما فرحانين, ان شاء الله يا ربي ديما مع بعضكم, ان شاء الله يا ربي برشا محبه. ديديكاس هذه تجيكم من عند صغاركم هادي وهارون اللي يتمنوا لكم برشا محبه, وان شاء الله يا ربي ديما مع بعضكم, وان شاء الله يا ربي لا يحرمنا منكم. داير اي انسان يحتفل باي ايفينمون اليوم نقولوا يا ربي ان شاء الله يعطيكم اتمنى, وان شاء الله يا ربي يعطيك على قد قلبك. وتوكا معاكم حتى للسته نتاع العشيه. همخسو بنين ياسر, سوداني سوداني اي سوداني. داير كنت موجوده في مهرجان حماميه الدولي العام اللي فات اذا كان ذكرتي ما خانتنيش, تعمل في برشا موسيقى بنينه. طريق السلامه للجميع, ردوا بالكم على ارواحكم لساني وفي تليفوناتكم, راجعين بعد لحظات هذا المرسو سلسال.

0: توليت حبيبي ليلي كان موجود في مهرجان دوغا الدولي العمل فارت نخلته حتى للخمسة غير أربعة توما لموزيك فيم كل هالسنة من الأربعة لستة متراجية ما بيناتنا توما لموزيك فيم معكم حتى للستة متاع العشية. كل مرة يكون فما سوجي, كل مرة يكون فما موضوع وانتم اللي تكلمونا تحكيونا التجربة متاعكم, حاجة تعيشتهم تعطيتوا بيهم ذكرياتكم مومون دو بارتاج. نحكيو على الكونترول بما انه الاستوديون ان شاء الله تلمذا بلوتو باش يعديو الباك الكونترول نهار 29 جوان اللي يجي نهار الاثنين. دونك نتمنى لكم كل الكوراج كل الشانس. هذاك علاش اخترنا باش نسمعوكم تجربة متاع ناس اللي تحت كونترول ما سلكتها. دونك سي لو بلوز important كم تسلكوها وتنجحوا وتفرحوا العائلة نتاعكم. 71-113-1000 71-113-1000 ولا واتساب موزيك فيم 23-513-1000 تكلمونا وتحكيونا التجربة نتاعكم مع الكنترول في الباك ولا في اليونيفرسيتي ولا غيره. تليفون واحد آخر مروة 31 سنة. مرحبا مروة.
1: ألو عسلامة,
0: شحوالك مروة؟
1: الحمد لله.
0: صحة لديس طيبة
1: يا ربي ورزاك. الحمد لله
0: يا ربي ورزاك. قديش من عام باش نرجع بيك؟
1: En 2013.
0: يظل بريسك فرد باك
1: 2013.
0: باه اوكي يظل فرد باك مع بعضنا. اي
1: 2013
0: انا 2012 2013 باه باكي كواي. شنو
1: اللي صار كونترول هو من الاول كل شيء مريقل, موينيتي وسط العام باهية, الباك بلون باهي, كل شيء مريقل سوف كو في الترانسيبال تحت كونترول.
0: اوكي
1: أنا في الريفيزيون ريفيس مع صحابي دونك تحت كنترول جي تري لا ديسيزيون باش ريفيس وحدي. سكرتك الباب وعرفت
0: دونك اللي ما مشيش
1: غادي مخدي الثقل.
0: دونك اللي ما مشيش انك ريفيس طون جروب.
1: هو مش ما مشيش والله لي, اما ما نعرفش علاش وقت اللي تحت كنترول لي بورتون برشا من الجروب معايا تحت كنترول وين جي تري لا ديسيزيون باش ريفيس وحدي.
0: بيه. إذا كان تويك نسألك نقولك شيء أكثر حاجة اللي لعبت ضدك أو ما مشيتش معاك.
1: لعبت ضدي ولا ما مشيتش معايا والله ما فميش حاجة معينة ما مشيتش معايا الحقيقة في الكنترول. كل شيء تعدى لباس الحمد لله.
0: أنا اللي نقصد عليش تحت كنترول معناتها شنو اللي ما مشيش
1: يمكن جي بانيكي. سورتو في لي ماتير لولانيين معناتها الايامات لولانيين اللي غادينا فيهم لي ماتير هذوكم براتيكمون بارابور الاخرين هما طايحين شويه.
0: بلي صحيح بلي بار لا ميم اوكازيون بجاه ربي نيدي الى وزاره التربيه راكم كي تحطوا لي ماتير المهمين الكل فر ضربه. مثلا نذكر انا باكليتر نعديو عربي من بعديك فيلو ولا فيلو من بعد عربي نسيت. معناتها كي تحط دو ماتير اللي هما الكوفيسيون نتاعهم كات من الاول سي بون معناتها حتى اذا كان ما مشيتش في واحده منهم راك بينك وبين روحك تخرج من الطرح تقولش مازال كيفاش باش نسلكها. معناتها ما نعرفش نحسها ريبارتيسيون ماهيش ذكيه برشا معناتها فهمت. وانتم ادرى هما ادرى مانيش انا باش نقول لهم شنو يعملوا شنو ما يعملوش.
1: يمكن سوغ لو كوتي بسيكولوجيك تاع التلميذ معناتها يخموا كوتي ما نعرفش فنسوه بالباك بلغه اخرى معناتها نهار الاول ثاني ثالث ديجا هكا تحط في سيتواسيون اليز شويه من بعد ياخذوا لي ماتير برانسيبو يمكن هكا يمكن خير فيه.
0: باهي اوكي طحنا في طحنا الكونترول قداش طحنا؟
1: والله نسيت.
0: باهي مش مشكل.
1: نولي 8 كيلك ومن بعد نجحت ب 11.
0: باهي اوكي كي طحت في كي طحت بويت بينك وبين روحك نورمالمون انسان يقول بعيدة شوية شو باش يسلكها تولي تتسائل 200,000 سؤال تدخل بعضك تقول اسكو نجم نسلكها ولا لا تولي تدوت اصلا معناتها في الحاجات هذوما. شنو الحاجات اللي حكيتهم مع روحك باش نجم تديباس الحاجة هذه؟
1: ما يلزمني كان ننجح ما عنديش خيار اخر. سورتو لو فيت اللي ترا معناتها معايا شكون في الحومه خذيلبه كذا صغاري وامك في عينيها الدموع معناتها تستنى في الفرحه معناتها شنا با لو شوا لازمك تنجح معناتها يونا با كيستيون لازمك تنجح. حطيت في مخي لاني صحيح ثمانيه ماهيش قويه برشا معناتها اتو معناتها يا بيضا يا كحله اماني حطيت في مخي لازمني ننجح ما فيهاش كلام. إيه بون إفكتيفمون نجحت والحمد لله تعديت للفاكولتي.
0: اوكي
1: دبرت سنه اولى فاكولتي
0: في الفاك عاودت على الكنترول ولا ما عادش درت بيه جمله الكنترول؟
1: لا لا لا حبيت نعمل غير اورينتاسيون ديجا. الحقيقه هذه حاجه فين نحب نلاحظ عليها اللي راهو التلاميذ كي يجيو باش يختاروا حاجه باش يتخصصوا فيها. راهو اني واحده من الناس اخترت باغ اكزومبل سيكسيون انفورماتيك دو جيستيون جوني اوكين ايدي شنو دو كوا يلساجي
0: صحيح.
1: اطلع بيورمون تبع معناتها جينيرالمون باك سيونس باك مات.
0: وهذه حاجه ثانيه اللي نقولوها زيد وزاره التربيه بجاه ربي يوضحوا لي ديبوشي نتاع كل شعبه باش تمشي لها ولا كل حاجه باش تو سبيسياليز فيها. معناتها فما عباد مثلا تمشي تقرا وما تعرفش على روحها شنو باش تعمل بقرايتها من بعديك. فهمتني معناتها رانا تطورنا ياسر.
1: انا واحده من الناس هذاك شنو اللي صار لي اني كي خديت الجيستيون الانفورماتيك دو جيستيون ما عندي حتى فكره لشنو نجم نطلع بها من بعد لشنو الماتير في حد ذاتها لاش باش نقرا لحتى شيء. بعد بروميير اني فاكولتي وقتها وين عرفت لي زوطخ سيكسيون معناتها غيالمون خسرت عام غيان كو خاطرني ما نعرفش لي سيكسيون شنو هما ولا شنو نمشي وسطو.
0: بعد
1: عملت ريورينتاسيون وبديت الباركور نتاعي ماناجمنت ومن بعد ماركتينغ عملت ماناجمنت ليسونس بعد عملت ماركتينغ ليسونس استغفر الله ماستر. جي اكسيلي معناتها بالاكسيلونس وليت
0: كونترول ما عادش سمعت بيه سمعان.
1: لا ما عادش وليت بالمونسيون تخي بيان وليت نحكيو على 16 ونحكيو على 17 بالمونسيون تخي بيان وليت.
0: ممكن تي تحت كونترول صارت لك بينك وبين روحك ان ديفي بلوتو صار لك بينك وبين روحك ان ديفي اللي ما عادش يلزمني نتيح كونترول وممكن كي تعديت بها فهمت الحاجات اللي ما يلزمنيش نقوم بهم باش ما نتيحش كونترول.
1: اي والحقيقه الشيء كيصير في حياه الانسان تري امبورطون على خاطر يمكن لو كان مش لخاطر الشيك هذاك اللي اني عشته ومعناتها كالقهره في كل يومات اللي نجيب فيهم حتى في قلبي ولازمني ننجح ومعناتها بالحق ما الانسان ما يعلم بحاله كان ربي وديجا هما كلهم ربي نجحهم وربي فرحهم الكل اما ديجا لو كان مش الشيك هذاك يمكن ياسر راني

0: مش كان لي شيء كذاك اللي عشته راني ما تعلمتش منه.
1: إفكتيفمون
0: تذكرت قل
1: راهو
0: بلي زيد التيمام ما
1: نقصوا فيه
0: رجعوا فيه شوية برسمي متكم يعلم بينا ربي
1: به شنو جيت باش نقول بارابور الاشيك في الحياة راهو حاجة به راهو سي سيتي با الاشيك رانا ما نجموش نعملوا برشا حاجات كان ما جات شكل الغصة ذيك والتغصويرة واللوفيت اللي نحط في قلبي وتقهرت راهو برشا حاجات يمكن ما يكونوش موجودين
0: تبريد.
1: هو راهو اي حاجة صنعناها ولا خلقناها راهو يافي ديجا يو قبل ان اشيك ولا تغصويرة ولا اي حاجة وراهو لو فيت اللي نتيحو كونترول ولا حتى كان دوبلنا راهو سا سينيفي با لا فان دو موند بالعكس انت هنا باش تزيد تعرف روحك دو ان شنو اللي تنجم شنو اللي ما تنجم سو كو تو بو توليري اي سو كو تو نو بو با توليري اي اوسي لي دوغري دو فروستراسيون اللي تنجم انت تتعدى بهم معناتها اي درجه فروستراسيون تولي انت بلوز موان تفهم روحك وهنايا فما معناتها نقولوا نحنا نضربوا عصفورين بحجر هاكا نتعلم كيفاش جوجير الحاجات اللي تخرج على السيطره نتاعي على خاطر لو فات اللي فما برشا حاجات يخرجوا من السيطره هذوك هما اللي خليونا معناتها اون دوفيان معناتها انكسيو والا اون لو ستريس دونك كي نولي ونعرفوا بلوز موان اون جير الحاجات هذوما وقتها نحنا نقولوا نحنا كيما نقول نتعدى لستاج واحد اخر وراهو الكل هزيدة سيت اون كيستيون دو ماتوريتي كيما التليفون اللي كان قبل قلت هي عرفت انها تحب تقرا وحدها ابا اليزي اي حاجه تحسها هذيك هي اللي باش تولمك اعملها كوسوسوا تقرا اون جروب كوسوسوا تقرا وحدك تقرا في القهوه تقرا في الجنينه تقرا في البحر فازي اي حاجه تحس روحك هذيك هي اللي باش تخليك تقدم
0: سمعت تقرا في البحر
1: هي فما عبيد
0: ليلي محليه بالعكس
1: فما عبيد
0: تراجع صوت الموج
1: فوالا يعطيك صحه فما عبيد معناتها لو فات اللي هم يشوفوا البحر ولا يسمعوا الامواج نتاعو يرتاحوا بالكدي بالكدي دونك سي كلكو شوز دو تري ابيزون ديجا اصلا البحر وال تو سكي ناتوريل ولا لا ناتور دونك اليزي اي حاجه تحسوا فيها رواحكم معناتها تنجموا تراجعوا أليزي هنا نعاود نعمل نداء صغير للي بارون خاطر ديما في مخيلتنا واحد باش يركز وكل شيء لازم بيت مسكره وحس لي ونقراو في البيت راهو سوني با غاف انه حتى نقرا فوق السطح ولا في القهوه راهو سوني با لوندوا معناتها كي كوز بروبليم مي سي بلوتو انا وين نحس روحي أليز فما بيت ما تقلقهاش انها تسمع برشا معناتها حس بجنبها بالعكس معناتها فما عباد انهم يزونغواس انكور بلوس كتر الدنيا ساكتة وراكحة معناتها هنايا كل واحد سيد دوكا باركا كل واحد وكيفاش وين ينجم يراجع كيفاش ينجم يراجع وبربي حاجة اخرى المراجعة كاليبار شكل يتعدي 6 سوايع و 7 سوايع وانت تقرأ نحاولوا نتفاداوها 3 سوايع بهين ديجا 3 سوايع برشا mais هاكا pour ne pas non plus angoisser les parents les تسوية بهين وتعمل ساعة راحة راهو سي تري امبورطون قد ما تقرا قد ما ترتاح وماذا بينا قبل ما نعديو ونخلطو معناتها نعديو نهارين ما تمسو حتى شيء برا عوم برا أزهر برا أخرج امشي تفرج في فيلم اعمل أي حاجة تعجبك اي سورتو زيدا بيان دورمير ماذا بينا نرقدو معناتها العشرة ونص لحداش باهي بو ريكوبيري خاطر اللي سو كون ابل لو سومي ريباراتور وراهو في الليل المعلومات تتخمر دونك ماذا بينا نرقدو بكري ناكلو حاجات بالكدي لو سوتيان اوسي افكتيف اي مورال دي بارون والمراجعة الباهية
0: هذوما أهم حاجات وزيدة للأمانة لي بارون راهو عندهم الدور نتاعهم ما نحاولوش نزيدوا على أولادنا ستريس على ستريس هما ديجا معناتها يشوفوا في برشا حاجات معناتها قدامهم اللي واضحين يشوفوا في أصحابهم فرحانين وما يقولوا علاش احنا ما كناش موجودين معاهم دونك راهو كيف ما قلت راهي فرحة مؤجلة دونك بإذن الله اون بون ريفيزيون وتخليوا الأوبجيكتيف واضح بيناتكم وإن شاء الله ربي تسلكوها 71 113 ألف 71-113-ألف واتساب موزيك فيم 23-500-113-ألف نستنيو في تليفوناتكم نحكيو على الكنترول كيف السلكتور كيفاش عشتوا التجربة هذه كلمونا نستنيو في تليفوناتكم مصوب بنين اللي قاعد يدور برشا هو خرج عمل تالي لما رجع تندانس السنة باش تسمعوه برشا سيف السنة Lean into the sunshine من عند سبارو and باربوسا بعد شوية موجز الأخبار رجعين ساعتنا الثانية من ما بين

0: Curiosité. Mosaïque FM. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع نرحوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
1: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الأميمة، ولا زادة سهرة العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
0: كاليبسو Samedi 27 juin, la tant attendue soirée Hafeli revient au Calypso Hammamet dans une nouvelle édition 2026. Mêlant rétro-occidental et musique orientale avec un show artistique à couper le souffle. Hafeli au Calypso, c'est le samedi 27 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else? راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجبري تشدد على أن المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة مدعوة إلى مزيد العمل والإنجاز للاضطلاع بدورها الاجتماعي في تكريس وتجسيد الرؤية الاجتماعية للدولة. والجبري تسدي تعليمتها بالحرص على تحقيق الأثر وحسن متابعة تنفيذ مشاريع الوزارة وبرامجها على المستوى الجهوي وضمان انعكاسها الإيجابي على واقع الفئات المستهدفة، مؤكدة على ضرورة مضاعفة الجهود لحلحلة المشاريع المعطلة في الجهات وفق مقاربة تشاركية. كما دعت المسؤولين الجهويين بالوزارة إلى تخطيط المحكم للمشاريع والأعداد المسبق لدراسة الجدوى بما يضمن نجاعة المشاريع المحدثة وقدرتها على أحداث التغيير وتكريس المصلحة الفضلة لكافة أفراد الأسرة وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات والجهات. رئيس جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض بسيدي بوزيد حافظ حجلاوي يؤكد أن دراسة جدوى أنجزتها الجمعية أثبتت أن أحداث مدرسة عليا لعلوم وتقنية الصحة بالجهة يمثل مشروعا حيويا وقاطرة للتنمية الجهوية والمنظومة الصحية. والحجلاوي يبين أن الولاية تسجل سنويا نجاح أكثر من 2500 تلميذ في البكالوريا، يطمح كثير منهم إلى مسارات الصحية، مؤكدا توفر كافة مقومات النجاح والبنية التحتية الجاهزة بما في ذلك المقر السابق لمدرسة علوم التمريض المتوقفة منذ عام 2003 إلى جانب الإطارات الطبية والجامعية والمرافق اللوجستية والمبيتات. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الحكومة الإيرانية تعلن أنها ستجري محادثات مع سلطنة عمان لتحديد إطار لإدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلا. والمتحدث باسم الحكومة الإيرانية يقول أن طهران عازمة على المضي قدما في إدارة مضيق هرمز وتبادل وجهات النظر مع دول الجوار. وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤول أمريكي القول أن مسيرة إيرانية أصابت ناقلة نفط كانت تحمل مليوني برميل من الخام قرب مضيق هرمز. كما نقلت عن المصدر ذاته القول أن القوات الأمريكية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان سفنا تجارية. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا ثمبونات، والمشوار يتواصل مع إسماعيل ودالي وكامل الفريق. ما بيناتنا، دمتم على اطلاع.
0: الأولى في تونس. مدينتنا

0: سي أجرم هلا حب اللي كان نخلته حتى للخمسة وحداش دقيقة توما لموزيك فام. كل هالسنت من الأربعة لستة متعشية ما بيناتنا. في ما بيناتنا شاك فوا يكون عنا سوجي، شاك فوا يكون عنا موضوع، انتم اللي تكلمونا على 71-113-1000 71-113-1000 ولا واتساب موزيك فيم 23-513-1000. نسمو تاجر بمتاعكم حاجة عشتهم تعديتوا بيهم ذكرياتكم امامان دو بارتاج، دونك مهم ياسر انو نسمعوا التاجر بمتاعكم، مهم ياسر كونو نقسموه معاكم، سيغتو نحكيو على الكنترول والتلام ذا اللي بيش عديو الكنترول ان شاء الله لو 29 جوان. دونك شنو يزمهم يعملوا، شنو يزمهم شي يعملوا، شنو الأخطاء اللي لازم يبعدوا عليهم رابيدمون. مريم بن جمعة، هو فما حاجة مهمة قبل ما ناخذ التليفون، فما حاجة مهمة على الأخر اللي لازمنا نسطروها واللي لازمنا نوضحوها. اللي تلامذة في الفترة ذي يدخلوا في مرحلة متاع دوت، في مرحلة متاع شك، تساؤلات. ممكن للإنسان وقت اللي يدخل في المرحلة ذي متاع شك ينجم يضيع ويبعثر الوراق متاعه.
1: هو صحيح توا قاعدين نحكيو على توسكي كيما انت قلت، معناتها لو دوت معناتها نخاف بارابور كو سو سوا للكونترول ولا اون جينيرال معناتها اون سيتواسيون نتاع اكزامان واللي نسيناه بتاتر ما حكيناش عليها اللي هي فتره المراهقه اللي هما ديجا قاعدين يتعداو بها. راهو 18 عام نحنا دخلنا في طنبك المعمعة نتاع الكريز ايدنتيتير نتاع انا شكون، شنو نحب نعمل، وين ماشي. وسي معناتها كيما نقولوا نحنا 18 عام باش تعدي الباك، 18 عام باش تعدي البيرمي، 18 عام زاد كبرت باش تنتقل الى مرحله معناتها اخرى. معناتها ديجا ان سوا الباك مش وحده هو اللي باش نعديوه، معناتها باش نعديو برشا مراحل اخرى. Voilà, plusieurs épreuves, à part l'épreuve en terme en état de l'état. Bien que bien, on a fait des épreuves. Des épreuves. Bad n'écradit, bad l'essayé, ma'atch, s'gir, ou l'it concrètement, ma'al-kbar, ou l'i b'chiji, ma'an état en coulou, n'ahna, s'ayé, il rend concret. وحقيقي الحاجات هذوما الكل اللي هي لاباساسيون تاع الباك. وقت اللي انا ننجح الباك تعديت المرحله ودخلت المرحله اخرى، اذا انا ما خديتش الباك راهو سي تان ايشيك اوسي بور لي زوتر، معناتها زي بروف اللي نحنا قاعدين نتعداو بها خاطر سي تري كونكري. هو ما عندناش سو كون ابل لو ريت دو باساج. لو ريت دو باساج اللي هو طقوس تتعمل في
0: الحظر روحي للترانزيشن من مرحله لمرحله.
1: فوالا اللي هي اون جينيرال ما تتعملش معناتها، فما كانت تور اونتر بارونتيز وما عادش
0: صحيح
1: وما عادش هكا
0: من
1: فوالا اللي هو راهو سي تري امبورطون لي ريت دو باساج. علاش؟ على خاطر باش يرد لك حاجه واقعيه حقيقيه، حاجه قاعد تحس فيها غير ملموسه. دونك انا كي باش نردها في الحقيقه باش تتجسد عندي اكثر وباش نفهمها اكثر. وكذلك علاش الباك ا 18 عام يخرجوا فيه برشا حاجات، حتى الاكسبرسيون معناتها دو لا باثولوجي تخرج ا 18 عام، فما برشا وحود معناتها الامراض النفسيه والتقلقات النفسيه تظهر في العام هذاك تاع الباك مع عمرنا 18 سنه.
0: دونك يفو افوار ا مونتال داسي او فري سونس دو تير
1: ا مونتال داسي اي سورتو اوسي دي باز اون اسي، خاطر كان ما عندناش دي باز قبل معناتها ديجا محطوطين دي فونداسيون باهين. راهو هذاك علاش ديما في المرحله هذيك عمرنا 18-19 ديما وين يخرجوا ليكسبرسيون نتاع القلق
0: باه لي باز هذوما. وكيفاش نكون معناتها عندي موغل داسي، نجاوبوا عليهم هذوما بعد لحظات ونستنيو تليفوناتكم على 71-113-1000 كيلكو سكوند ونرجعوا لكم. موزايك فهم، موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين ما كانوا مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكند.
2: ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو، للموسيقى، للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.

0: بتعدي السيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: toujours plus proche de vous ma binette
2: 17 ها اور ميروار تويك ال 15 دقيقة ولا موزايك فيم وتوكا معك واحد لزت نتاع العشية نستنيو في تليفوناتكم على 71113000 ولا واتساب موزايك فيم 23513000 هي استاذة هي مهم برشا نسمعوا الراي نتاعها ونسمعوا النصايح نتاعها سوار 32 سي مرحبا
3: مرحبا بكم
2: شحويلك
3: سبعة الحمد لله
2: سلام
3: مبروك لتلمذتنا اللي نجحوا الكل ساعة خمسة بار والعقبة للبقية دورة الأبطال بالطبيعة
2: إن شاء الله باش ندلل عليك تحكي وبارلور مدامة
3: ليلي نحيته
2: بيه بخفي امبيكابل بيه انتي تكوتوا التلامذة على امتداد عام كامل وهما يحضروا وهما عندهم الوبجيكتيف اللي يلزم يخلطوله من النجاح كتزغريت كالفازيت هذوك من الكل فما ديزيرور دو باركور اذا كان نجم نسام العبارة هذه خاطر نحب نسام العبارة هذه خاطر فما شكون يقول لك فشل وداشي ليه ايغور دو باركور نجمو ندركوها شنو اهم الحاجات اللي انتي تنصح بيهم تلامذتك كي تشوفهم هما في مرحلة الدوت ولا شك كيفاش تكون موجودة معهم
3: ساعة بالنسبة للفشل انك تحت كنترول ما هوش فشل الفشل انك تقرر انك ما عاش تعدي الاكزاما وقت نقوله انسان فاشل اما تونك انت تحاول وتسعى المرة الاولى ما تجيبهاش مرة ثانية ما تجيبهاش نجم تجيبها في توازين كما من اول مرة دونك انت انسان ناجح دونك تحاول وتسعى هذه اول نقطة سينو إن النصائح اللي باش نعطيه ونش نعطي على المراجعة ولا خاطر أنتخلصيت تلميذ تمشي عادي الباك محضر مليح يعرف روحه وشنو عنده لي شابيتر اكسترا لكن ثم نصائح إن كي نبدأ العسل نشوف فيهم معناتها ثم أخطاء يقعوا فيها التلامذة من أهم نقطة إنهم يجيوا غتر رغم إنه نبهوا راهو يتلامذة لازمكم تجيوا في الوقت راهو ثم توت بروسيدور كاملة اللي عملوها أنت تربح وقت باش تبدأ ستريسي تنحالك وتعمل ضحكة مع أصحابك حتى قدام الكلاس كي تجي أنت روتات باش تدخل روحك بعضك باش تبدا تفع ما خديت الورقه ما قريت لك الكيستيون ديجا انت ضيعت برشا وقت لها مع العلم انه قانونيا عندهم الحق في ربع ساعه بعد الفرض انهم يدخلوا ويدخلوا بمصاحبه رئيس مركز نتاع المعهد اللي قاعدين يعديوا فيه يعني شوف انت ديجا كالروتار
2: ستريس في حد ذاته والخوذه
3: فيها بروسيدور انت باش توصل لقاعتك ما يقبلك الاستاذ اللي قاعد يعس عليك كي ما فما بروسيدور صور انت تمشي للمدير والمدير يجيب رفقة المدير باش يدخلك خاطر ما تعرف اللي الاكزامان بعد ماهوش اي اكزامان دونك عنده قوانين وعنده قواعد دونك انت لين باش تدخل بعضك ديجا كي باش تري علاش انت جيت روتار شفتك الخوضه اللي صارت قدام عينيك باش تدخل بعضك وزيد ما شديت بلاستك ما خذيو بطاقه تعريف ما ثبتو في لي كوردوني اكسيتيرا انت لهنا فت حتى ربع ساعه روتار هذا كل باش يعطلك انت باش يعطل التركيز نتاعك وان بلوس باش تاثر على اصحابك خاطر الدخله هذيك ديجا اصحابك باش يهزوا ريوسهم باش يبقاو فهمت هذه اهم نقطه اجا في الوقت زيد نجم تقف مع اصحابك شويه هذيك يعطي كلمه هذيك اكستريس كل دي حتى الاستاذ كي يتبسم لك وياخذ بطاقه تعريف في عقله وانت تبدا مرتاح قالت تلقى الظروف الكل ملائمه ديجا احنا في الباك الاطار التربوي الكل رانا نبداو محضرين رواحنا معناتها كاين عنا عرس وفعلا هو عرس للجمهوريه الكل وهك مريتو معناتها الديار دخلت لها الفرحه ما شاء الله والعقبه للباقيه يعني فعلا كي نقولوا راهو عرس فاحنا نحترموا هالقواعد هذه بهذه اول نصيحه انك تجي في الوقت باش ما تضيعش وقتك تاني نصيحة ريف التلامذة معناتها دورينا يقول لك نحكي لك على تجربة ريف التلامذة كي ياخذوا الورقة يقراوا لي كيستيون يبدا يهز في راسه ويحب يشوف الرياكسيون تاع بقية أصحابه لهنا أنت شنو كي هو يتأثر يقول يا صعيب أنت مونتالمون لهنا كيف باش تكون باش تتبنى نفس الرأي نتاعو أوكي ينجم صعيب عليه هو انت يعجبك الفرد هذيك معناتها ما يعني قلت حاول بورقتك ركز فيها اقرا لي كيسيون نتاعك حاول انسى روحك اني معاك لين دخلي هذه مهمه جدا نصيحة المواد اللي نحب نقدمها اللي هي بتدخ كل مادة عندها الخصائص متاحة معناتها مش كيما الفيلو مش كيما العربية مش كيما الفرنسية يعني كل فوالا احنا لي ماتيغ سيونتيفيك شفتو مثلا نحكي على السيونس
2: انت وصيت انت سيونس
3: انا بروف سيونس دونك عندنا منهجية في الإجابة على الأسئلة معناتها انتوما حاولوا لازم الاثنين داكليتو يحاولوا يقراوا السؤال مليح ويعرفوا كل سؤال شنو متطلب منهم انه يحطوا احنا عنا ديمو كلي لازمهم يكونوا موجودين في الريبونس هذيك ديجا في الكوريكسيون احنا كي نحضروا كوريكسيون مع الانسبكتور اكسيتيرا نسطروهم الكلمات اللي حاجتنا عليها الكلمه هذيك باش تحط عليها 025 هذيك 025 انت كي تبدا تجيوب من غير منهجيه نتاع السؤال نجم نضيع دي بوان وتقول يا الساعه انا خدمت بالبيه الساعه الورقه الكل تعبيت لي هوني في الماتيغ سيونتيفيك مش حكيت انك تعبي الكيستيون لي تنجم تجيوب في جمله والجمله فيها كل شيء
2: تحيه
3: هذا دونك هذه لازم يتدربوا عليه لازم يقراوا سؤالهم مليح ساعات السؤال يكون مركب يعني يطلب منهم حاجتين دونك هوني انا نقول لهم انتم يقولوا لي مادام احنا صغار نقول لهم لي ما كنتش صغار اما عمرو كنت صغار دونك السؤال تشدوه وتحطوا لي فيرب داكسيون هذوك ملونوهم مثلا بفلوريسون ولا حتى سطرهم بالستيل تو تفيق اذا طلب منك حاجه ولا زوز في السؤال دونك سطر ما ورقه نتاعك انت هذيك باش تفهمها بالفاصون اللي تحب بعدي انت دونك ما يدومك حد من بعد
2: مادامك موجوده خلينا نستغل وجودك اسكو عندك شيء في بالك هكا سوفنير نتاع تلميذ نتاع كونترول وسلكها مليح ونقولوا مثلا كان بعيد وكان كل شيء ضد وما سلكها عندكش ان سوفنير هكا
3: تحديد سوفنير لي ما فهميش اما عندي هكا تلميذة معناتها هي تبارك الله عليها كور دو لاني تيخو سيت تيخو دي سيت وخليت في الباك كالفن معا هذيك في العركة احنا نسميوها عركة صغيرة العركة هذيك اثرت عليها في ستريس ستريس غلب لهني هذيك علاش نقول لهم راهي عركة نفسية معناتها سي بليتو انك تغلب ستريس وتواجه المخاوف فمتاعك خاطر كلهم راهم يراجعوا كلهم يتعبوا ربي معاهم ربي يوفقهم نحن نشوفوهم معنا كيفاش يبدو يحضروا ليتيديت واكسيتيرا يعني تبارك الله عليهم دونك هوني حاول اغلب روحك معناتها نفسي نقول انا قوي انا باش ننجح انا باش نحقق اللي نحب عليه انا باش نوصل اللي نحب عليه لو كي تحكي مع روحك هذيك تحاول تكلمي روحك قبل ما تاخذ الورقه وانت مديتك بطاقة تعريف وقديت بلاصتك وقاعد احكي مع روحك قبل ما توصلك الدفوار قبل ما يوصلك احكي قول انا قوي مهما باش يجيني الدفوار راني انا راجعت دونك قد ما باش نكلم روحي ونهدي روحي وإذاك الاستنشاق هذاك مهم جدا
2: شريق
3: وزير
2: دونك
3: نفسه مليح واحكيوا مع روحكم هكا كلمات إيجابية وبالإذن الله حتى وكين فما صعوبة نتجاوز وقلوا مش مشكل نتعاديوا للكيستيون اللي بعد فنلقى روحي في الكيستيون اللي بعد وبعد أرجع بس يبحاول باللي تنجم تجيوا بعدي وبإذن الله لباس دونك هي العرض
2: عركة ستريس عليك أستاذة وفرحان برشا اللي كلمتنا وسي تري امبورطون اني نسمع الراي نتاعك بار لا ميم اوكازيون نسلموا على الأستاذ الكل المعلمين الكل اللي كانوا موجودين معنا توت او لون دو سو باركور سنوات وسنوات فما الأستاذ اللي ماركينا فما الأستاذ اللي أثر فينا فما الأستاذ اللي حتى بكلمة مهم ياسر ينجم معناتها يخليك تمشي بعيد ولهنا حكينا على الرول دي بارون ما حكيناش على الرول نتاع المعلم وقت اللي يبدا موجود معك ساعات كلمه يقولك انت جو كرو اون توا ولا انت تنجم توصل لبعيد ولا اللي هو ساعات كلمه تنجم تبدل كل شيء
4: اقوى حاجه اقوى حتى من التشجيع نتاع العائله ديزوديما
2: يا بيسيور
4: باش نحكي بتيتر على تجربه شخصيه ما كانتش كنت نخاف من ليزيكزام نذكر مشيت عديت
2: هنا لما الأخصائي النفسي يفتح قلبه
4: ذي معناتها باش يوريك راهو العبد الكل تتعلم من التجارب نتاعها وكيفاش اون سول باغول نجم تقلب فيك حاجات وتخرج فيك حاجات ما كنتش انت تتخيلها دونك نحن نعديو شو اسم هذيك ستاتيستيك في الليل 3 ما حضرتش خاطر ستاتيستيك
2: هكا تعرف روحك صعيبه زي
4: ولا ما كسرتش راسي قلت ما دخلتش ما فهمتوش وديما عندي فكره في مخي لي انا وستات والمات ما عنديش معه اوكي سي با فري معناها فهمت نذكر دخلت نحكي معاه قلت له مسيو من الاخر راني ما حضرتش ما نعرف حتى شيء قال لي حطيتني في انغرناج صعيب قال لي ما نجمش نحط لك صفر دونك شنو باش نعملك دونك قعدت نحكي معاه غزر لي قال لي مريم vous êtes intelligente même très intelligente هذم القولات نتاعو بالضبط
2: وقف غادي
4: اللي قالهم لي وقف غاديك انا قلت له تحكي علي انا مسيو انا قال لي اي انت معناتها ديجا في مخي اللي انا مانيش ذكيه معناها ما فماش علاش باش نقعد انا نكسر في راسي ياسر دونك لفات اللي قال لي هذيك نجحت العام هذيك ب 12.95
2: وخديش جبت فيها الماتير بالله
4: ستة أعطاني ستة
2: برمموش شي تراي ما تكون شكرات
4: ليه ام دخلت له منش محضرة شيء
2: تي تي تبون تي تي برمموش شي تكون بخير قد اخذت سيز
4: عمري ما جبت معدل في المعنيتها في ال انتوكا في عام 12.95 وراهو في البسيكولوجي
2: رغم الستة
4: رغم الستة راهو في البسيكولوجي مش العباد الكل تنجم تجيب اون بون موين معناتها انت ديجا كي تاخذ تجيب 12 تحس روحك اينشتاين معناتها باش يوريكم راهي كلمة البروف غزرة البروف تشجيع البروف لو فيت كيل كوا اون فو راهي ياسر ياسر قوية
2: والله باش نحكي معاك انا زيد باش نفتحوا قلوبنا انا عملت دروا في فاكولتي دي سيون جوريديك لهنا ودخل بروميير اني فاك نتاعي ما عينيش في القرايه جمله ما عندكش فكره قديش ما عينيش في القرايه فهمتني عديت وكل عام لاني نتعرف على نفسي ونكتشف في نفسي نحب نعمل حكايه اخرين غير اني نقرا دروا للامان عاودت العام ذاك عاودت باستحقاق ومنظم وعاودت كوميل سدوا
4: مقتنع
2: معناتها فهمتني هاي العام اللي من بعد ودخلت نقرا وقلت هاي مره هذه يلزمني نقرا ونستوي روحي وكل شيء تحت كنترول فهمتني شوكي فيش معناتها فهمتني تحت كنترول ونذكر هنا وقتها قلت حاطت روحي ناجح ما فهمتش نقاش تحت كنترول بثمانية ويش وقت خرجت منه طرح قلت لهيزي معاوت
4: ولهيزي ثمانية
2: ولهيزي طايح كنترول في العام الثاني قلت معناتها اش باش يسلك شديت روح والله فما شكون وقت نسلم عليه يرحم ولدي اسمه خفر نسلم عليها زميلة ذي قرأت معي قبل خفر بن مصباح نسلم عليها برشا اليوم محامي نسلم عليها برشا خفر سيلو جور دو بيرسون وقت اللي نعاوت العام قلت خفر راني جملة قلت لي فيش درشني قلت راني في هذي طايح راني في هذي قلت لي اوكي فهمتني نذكر وقتها كملت هي نشحت وقعدت نراجع انا وياها فهمتني دونك سما بيرمي لقيت ان سوتيان مهم ياسر وطايح وقتها في الدروا كونستيتيسيونيل وقتها نقراو عند الاستاذ قيس سعيد وقتها فهمتني تحت بسبعه واضح ولا لا شديت كلمتين حطيت في قلبي قلت هذيك يلزمني نهزها قلت يلزمني نهزها وهزيتها بتريز وقتها فهمتني ونجحت لوليني في الكنترول فهمتني معناتها شو دايور هذيك الحاجه الوحيده اللي نجحت فيها لوليني في حياتي فهمتني لوليني في الكنترول حسيت شفت من بعد العوامل اللي من بعدها دوزيام اني تروزيام اني فماش كنترول تريز موين ما نتيحش
4: سي ان ديكليك
2: سي بون انا وقتها عندي حاجه عشتها قلت برج وليا ما نحبش نعاود نعيش
4: وتتعلم زي
2: فهمتني وفهمت شنو الغلطات اللي عملتهم جي نيجليجي دي ماتيير سي فري فما حاجات مثلا تلقى روحك قوي فيهم مقارنه بحاجات اخرين مش عيب انك ضعيف في حاجه وقوي في حاجه مي فو تروفي ان سيرتان ايكيليبر ما بين التزوز مش تجيب واحد
4: كلها منها جايه راح
2: صحيح
4: كلها منها
2: واهم حاجه زيدها والله في الريفيزيون ما عندكش فكره قديش الريفيزيون تلعب دور كبير برشا برشا برشا
4: تعرف كيفاش تريفز شفت ال سوفي تعرف كيفاش تريفز وشنو تريفز
2: صحيح
4: اكل حشو شقلتين هذاك الكل تحطو على جنب
2: ليه؟
4: وتركز كيما قالت زيد المعلمة على لي موكلي على اي حاجه تنجم معناتها تضيف لك وكي تجي باش تعمل اون ريداكسيون ولا معناتها سؤال سيانتيفيك ولا بو امبورت حتى معناتها في الفلسفه ولا في العربيه راك تمشي معناتها بمنهجيه صحيحه حتى ولو ما كتبتش برشا راهو هذاك هو المهم خاطر ساعات يقول لك هاو من الورقه مش معبيه دونك هو ما جاوبش بالصحيح ولا يقول على روحه ما عبيتش ما كتبتش 20 سطر دونك انا ما جاوبتش بالصحيح راهو الا شوفي انك تحط اللازم هذاك هو اللي باش يخليك معناتها تركز. اكا معناتها الستريس زيد لازمني نعبي الورقه الكل، هذاك زيد راهو هو اللي باش يدخلنا شويه في الغلطه، لخاطر تولي تعبي في الفراغ بلوتو انك تحط في معناتها في الجواب اللي يلزمه يتحط. دونك ماذا بينا اكا الحشو هذاك الكل ما ندورولوش، نركزوا على لي موكلي. الكل ماتير عندها لي موكلي نتاعها، شنو يلزمك تكتب شنو ما يلزمكش تكتب. كي تركز على هذاك و tu te focalises sur une seule chose راهو هذاك هو اللي باش يمنع.
2: نعم سي فري، خاصه دايروا ميثودولوجي احنا نبداو نتعلموها كونفينابلمون من ليستوار جيو في ليتر. وقتها تبدا تفهم ميثودولوجي وقداش معناتها سي تري امبورطون انه تنظم روحك. سي اون كيسيون دورغانيزاسيون زيد. ان توكا 171113000 171113000 ولا واتساب موزايك في 23513000 تكلمونا تحكيوا لنا ذكريات نتاعكم على الكونترول في الفاك ولا في الباك ولا ولا غيره. معكم حتى الستة متاع العشية، رجعين بعد شوية.
1: موزايك فهم. موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
5: عايش في الأوروب أمريكا ولا كندا؟ ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة. تليفونك عن كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صنف خي أديشنال بالأبليكاسيون تاب تاب سند. والفلوس يسلم عن فيسا كاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كون بانكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف.
1: كل هالسبت من الأربعة لستة متحجية ما بينتنا.

0: search for this spot. But it was all hanging out around the same stone.
1: Well, I've never fished here. I've caught multiple fish in Revenberg.
2: بس ما كي تخدم مع دالي بن احمد في الاخراج يتعديو دي مورسو كيف من هكا يتعديو دي مورسو ليجندير من عند اندرورد تيقولوا اندرورد نذكروا الفيلم ترين سبوتينغ اللي خرج فيه المورسو ليجندير نتاع اندرورد واحد من لي جروب اللي عطا انفيرغور اخرى بورن سليبي اي من عطا انفيرغور اخرى للموسيقى الالكترونيك ككل سيتا غير بارتوم على موزايك اف ام
3: كلها السبت من الاربعاء لستة متاع العشية ما بيناتنا
2: الكنترول على الابواب شي زلنا نعملو شي زلنا ما نعملوش تجاربكم حاجة عشتوهم تعديتو بيهم ذكرياتكم مومون دو بارتاج نمشيو لحلمي 32 سنة حلمي مرحبا
4: عشان مرحبا اهلا بيك
2: شو احوالك خويا
4: والله صافا الحمد لله لاباس
2: لاباس امور طيبة
4: الحمد لله لاباس والله الموضوع عجبني على الاخر وحبيت نحكي على تجربتي انا واختي اللي بعدي انا بعشر سنين.
2: اي نسمعوهم الزوز عندك اي
4: بالضبط انا بكري ديجا نسمع فيكم وتعديت معناتها الاخت مده التالي وهي باك 2013 معناتها نورمالمون احنا ثلاثه انا وياك وهي فرد عام.
2: صحيح جربي
4: انا في العام هذيك معناتها الحقيقه صارت لي صار لي انا انسيدون مع بروف المات انا باك تكنيك دونك عام كامل ما قريتش مات والكل
2: الكورو ما تعديش
4: شويه تياسه وشويه الكل هذاك هذيك دونك جبت 7 معدل في ريفيزيون العباد بدات تريفيز انا نلقى روحي روحت للبلاد معدي مع دار ماماتي نتاع مش باش نعدي جمله الباك
2: معناتها بينك وبين روحك قلت زيت
4: ليه سيء معناتها العام الجاي ان شاء الله.
2: باهي.
4: هيك جيتني الموتيفاسيون من عند جدي بون الله يرحمه توا الحمد لله وصلت فرحت قبل ما يموت. جيت الموتيفاسيون من عنده في العشر ايام الاخرانيين روحت لتونس ومشيت ريفيزيت مع بروفيت معينين وحدي في الدار.
2: اوكي.
4: والحمد لله نجحت برانسيبال كان عندي 7 معدل معناتها نجحت برانسيبال ب 14.
2: دوبليتها معناها.
4: اي دوبليتها في البرانسيبال زاد
2: برافو صديقي هو
4: يعيشك وبعد 10 سنين اللي هو جوان 2023 اختي باكي كو تحت كنترول اللي هي ما كانتش في البروجرام باش تحت كنترول جمله جابت 8
2: اوكي وفي وسط العام كان جوها به يا
4: كان جوها 14 13 امورها واضحه معناها
2: وشنو اللي شويه خاف دخلت بعضها
4: اي شويه ضغط بحكم هكا الوالد قال هكا اخوك وعاون معناتها كيما خوك وهكا بديت بشويه ضغط على العائله وي.
2: اوكي دونك العائله هي اللي معناتها
4: صحيح بالضبط بحكم الوالد وقت 10 سنين بين البكلوله والثانيه دونك حبوها تنجح نهار تريزلتا كي تحت كنترول هزيتها من عندها مشينا تعشينا في حلق الوالد وقلت لها الايامات هذو معاك بحذايا تحب تريفز تحب ما تريفز خاطر انا نعرفها معناتها سافا وامورها واضحه جيست التراك شده في الدوارات والكل الحمد لله نجحت ب 12 الحمد لله كي عديت الكنترول نجحت ب 12 بالحق حتى حد اسم من الباك شفتو من الباك ومن بعد حتى انا باش نفتك بالحديث انا خذيت لي صوص كليكاج ميكانيك ما لقيت حتى عام من بعد ما خذيت الدبلوم نلقى روحي انا في الخدمه حبيت نعقب على الكلام الاخت اللي قبلي بكري قالت حتى التوجيه ساعات نمشي والحاجه ما نعرفوهاش
2: سي فري
4: هي لا لو كوراج معناتها وعملت ريوريونتاسيون من العملو الحقيقه انا كملتهم 3 سنين وبعد نلقى روحي مانيش انا في الدبلوم اللي خذيته وعاودت 3 سنين اخرين بيتي سون كوميرس عملت فورماسيون
2: برافو
4: سونتر تاتيك عامين ونص بعد الحمد لله دخلت نخدم في الدومين اللي نحبه بوست طياره في ملتي ناسيونال بحذاكم في مون بليزير غادي
2: اي مالا نكلموا بعض على كيو
4: ان شاء الله يا خويا يفضلك يعيشك دونك الحمد لله ما فتحت شيء نجم انا نجحت باكي توا وثلاث سنين راتيتهم بعد عاود قريت قرايه اخرى وفما واحد ثلاث سنين في الباك ما نجحش نجحت 2016 تخرجنا بزوز مع بعضنا 2019 معناتها بالحق راه ما فتحت شيء ان شاء الله الناس كلها تنجح اللي نجح ربي معناتها يقويه في الباركور اليونيفرسيتير نتاعو، واللي مازال ما نجحش ان شاء الله ربي يقويه ينجح، اللي هو قبل اللي ينجح لعائلته، خاطر باش ينجح التلميذ باش ينجح الروح قبل. واللي ما نجحوش اثنين من با شانس كونترول، ان شاء الله العام الجاي اقوى. وانا عندي من العائله اساتذه بعد 7 سنين خذوا الباك، معناتها ما شاء الله الحمد لله.
2: لامبورتون يعني اسمه شي
4: السوف للسوف، لان انا الوالد قبل قال اذا انت عندك النفس باش تقرا انا راني معك، هو كل شيء يجي منا احنا، كان انت عندك النفس راهو الوالدين باش ينفستيو فيك وانت باش تنفستي في روحك وكل شيء، كان انت ما عندكش نفس يلزمك تلقى سوليسيون وكاو ونفس نتاع التلميذ اذا الروح وكاو.
2: وي سي تري امبورتون. محليك حلمي نسلموا عليك برشا خويا، ميرسي بوكو، شكرا ليك، ميرسي انفينيمون. كلامو في برشا حاجات مزيانين، تو نرجعوا نحكيو في كلامو من بعد كيلكو سكوند.
5: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين التصغريت ودموع فرحة الأميمة، ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب، لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل. والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليست فخوي، مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
3: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. العرض اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن، كل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه.

0: اكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بن جمعة موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايك اف ام.
1: Toujours plus proche de vous, la binette.
2: هاي الكنترول، سي بون. لو 29 جوان ان شاء الله يبداو التلاميذ الكنترول. داير فما زيد اللي في اليونيفرسيتي وغيره كل شيء، دونك معناتها سي تان مومون مهم برشا من الباركور نتاعهم. ام تي ريزومي، برشا تليفونات حكينا في برشا نقاط، عديد النصايح تعطاو من عباد عاشت، من دي ستوديون، من زيد دي بروف. دونك شنو الحاجه اللي لازمنا نخرجوا بها من هذا كل؟ مريم بن جامعه بسيكولوج كلينيسيان،
3: اول حاجه اللي هو يلفو غاردي سون اوبجيكتيف اون فيو، معناتها مهما باش تصير لي او لي ديبا اي لي با باردون، اي حاجه باش تصير يلفو توجور غاردي لوبجيكتيف ديريكت، معناتها نخليه ديما في مخي مهما شنو باش يصير باش نخلي لوبجيكتيف هذاك موجود. ديجا دو ان انا نعرف وين ماشي، خاطر كي ما نعرفش انا وين ماشي ديجا لو فلو اي لي بوكو بلو انستالي.
2: واضح.
3: دونك كي نحدد لوبجيكتيف نتاعي ديجا انا جي كوشي اون كاس. ثاني حاجه il faut croire en soi. كيما فما نوتور اللي نسيت ضاع عليا شويه اسمه، يقول لك croire en toi.
2: اوكي،
3: امن بالقدرات.
2: سهله ذي، اي واحد كي نجم يقول هي.
3: لا ما عنده معناتها اللي تري امبورطون او نيفو معناتها دو لا سيكولوجي، وحكي برشا على لا سيكولوجي هذا سورتو بوزيتيف وكل شيء، مي ضاع عليا شويه
2: مش مشكله
3: الاسم. دونك جوستمون يلزمك تامن بقدراتك، بو امبورت شنو الغزره نتاع العبيد، peu importe انت زيد sur le plan concret قديش جبت معدل ولا قديش جبت moyen، راهو يلزمك تأمن بالقدرات نتاعك. فما حتى حد على الارض هذيا ما عندوش نقولوا نحنا حاجه هو إليكسيل فيها. العباد الكل عندهم حاجه ينجموا يكونوا فيها اكسيلون. دونك خليها هذيك في مخك، وراهو ما تكون كان فترة وبش يصير الدكليك معناتها نتاعها بغابوغا سا ما تخافش. دونك خلي ديما إيمانك بروحك أقوي، وحتى حد على الأرض هذية ما عنده الحق يقولك أنت ما تنجمش هذا وما تنجمش هذا، وبالعكس كي يقولك ما تنجمش هات نوريك أنا شنو نجم نعمل.
2: صحيح، سي لوكازيون جامي باش تبروفي الكونترير العكس
3: لروحك وللعبيد، خاطر وقت اللي تعمل الحاجة هذيك وراك تتعديها فما حاجة تحلت، فما اون بورت تحلت، كسوسوا في قلبك في مخك في شخصيتك، راهو هذيك هي اللي باش تعاونك تزيد تقدم.
2: مريم للأمانة كلامك ياسر محلي، نحب ننشيني معك قبل ما نضيع السيتاسيون اللي في مخي اللي باش نقفل بها. فما اون سيتاسيون محلي اللي انا بدلت لي حياتي تاع سينيك، يقول لك سوني با باسكو لي شوز سون ديفيسيل كو نو نوزون با، اما سي باسكو نو نوزون با كيل سون ديفيسيل. نقفل بها هذايا، خاطر
3: وراه كل ما تكون صعيبه انت غادي وين لازمك تكبش. كل ما تكون توجع غاديك انت وين لازمك تكبش، راهو اللي يتيح ماهوش هو سي با سا لي شيك، لي شيك اللي هو وقف وقال انا هنا ما عادش نجم. دونك ماذا بينا نشدو صحيح ونكملوا.
2: مريم بن جمعة بسيكولوج كلينيسيان، ميرسي انفينيمون اللي كنت موجودة معنا على تلك الموسم هذا. دريب رحمة، ميرسي بوكو. صديقنا يوسري سلموا عليه، وائل والحاج في الستاندار جنيه ديفوزيون اللي باش يكونوا موجودين في مهرجان حمامات الدولي دوغا دوغا. طريق السلامة للجميع، راجعين ليك هاو سي بون لا راجعين لوالو، تقابلوا ان شاء الله 1 جويي في ابي اور من 9 حتى النصف الليل. بون ويكاند ا بلوس.

موزايك فم. موزايك فم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل العيسى ومالك لون في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوس الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: كاليبسو. Samedi 27 juin, la tant attendue soirée Hafeli revient au Calypso Hammamet dans une nouvelle édition 2026, mêlant rétro occidental et musique orientale avec un show artistique à couper le souffle. Hafeli au Calypso, c'est le samedi 27 juin avec la participation de Maxwell, Power Horse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Travel Events et Mosaïque FM. Calypso, what else?
2: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
3: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. رئيس المجمع الوطني للنقل واللوجستيك بمنظمة العرف كونكت مالك العلوي يؤكد أن مراجعة كراسات الشروط المنظمة لمهن النقل واللوجستيك أصبحت ضرورة ملحة لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا التي يشهدها القطاع. والعلوي يدعو إلى تعزيز تنافسية المؤسسات التونسية واعتماد إطار قانوني وتنظيمي حديث يستجيب لمتطلبات السوق ويضمن جودة الخدمات. مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش يؤكد في تصريح لمزيك أنه بخصوص المشروع الكبير المتعلق بطريق السيارة الرابط بين تونس العاصمة وجلمة مرورا ببن عروس والقيروان وسيدي بوزيد وزغوان على امتداد 186 كيلومتر، ولطرش يبين أنه في غضون بعض الأسابيع سيتم استغلال جزء هام من هذه طريق السيارة إلى جانب متابعة مشروع منشأة بحرية بالطريق الجهوية رقم 128 بكلفة 110 ملايين دينار، والتي من المنتظر ينهى أشغالها خلال شهر ديسمبر القادم بعد بلوغ نسبة الإنجاز 90%.
4: إنجاز الطريق الحزامي إكزما اللي هو يمتد على طول 15 كيلومتر وبلغت معنا نسبة الإنجاز 97%. إن شاء الله زاد بشرة، إن شاء الله موفى شهر ديسمبر 2026 باش ينتهي المشروع. وتعرفوا هو امتداد معنا الطريق الحزامي إكزما الرابطة بين النهضة وأريانا، أكيد باش يخفف الضغط المروري خاصة على الروتيك مضاعفة الطريق الرومانية 117 واللي هي تربط بين مدينة جرجيس ومدينة جربة 6 كيلومتر وبكلفة 50 مليون دينار باش تنتهي الأشغال معناها موفى سنة 2026 ولا على أقصى تقدير مع الثلاثية الأولى من سنة 2027 في غضون بعض الأسابيع باش نقوم باستغلال جزء هام من الطريقة دي. وكذلك عنا الطريق الجهوية رقم 128 المبلغ نتاعها في حدود 110 مليون دينار، زيد كيف إن شاء الله في شهر ديسمبر 2026 يتم الانتهاء من الأشغال بلغت نسبة الإنجاز 90%. وأخيرا تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين الفوار ورجيم معتوق بولاية ملي انطلقت منذ حوالي سنة نسبة الإنجاز معناها في حدود 20%. عديد المشاريع شهدت بعض التعثرات خاصة من ناحية ندرك بعض المواد المقطعية هو الحرب الإيرانية واللي تسببت في ارتفاع أسعار كما المواد اللي هي تستعمل كما المواد الأسفلتية في إنجاز الطرقات. ولكن الدولة في كل الظروف الاستثنائية إلا وقامت معناها بدعم وتحفيز المقاولات لحد من وطأة التأثيرات السلبية لمثل هذه الأحداث معناها الاستثنائية.
3: في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، سوريا تعلن إرسال فريق إنقاذ للمشاركة في أعمال الاستجابة للزلزال الذي ضرب فنزويلا في أول مهمة من نوعها لفريق سوري خارج حدود بلاده. دول خليجية تدين الهجمات بالمسيرات الإيرانية على مملكة البحرين في مواقف متزامنة اعتبرت الاعتداءات انتهاكا صارخا للسيادة وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها. ووزارة الخارجية البحرينية تعرب في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين عن إدانتها بأشد العبارات للهجوم، مؤكدة أن استمرار هذه الاعتداءات يلقي على النظام الإيراني مسؤولية تقويض السلام. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول أن الاتفاق الذي وقع أمس مع الولايات المتحدة ولبنان يعد حدثا تاريخيا وإنجازا سياسيا وأمنيا مهما للاحتلال الإسرائيلي. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فانفونات، والمشوار يتواصل مع مكين عني في سبور إكسبريس. دمتم على اطلاع.
2: الأولى في تونس.
5: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل.
6: أريدو طور عالمك.
7: مرحبا بكم في سبور إكسبريس باش نحكيه على المونديال وآخر المقابلات اليوم. لكن قبل نبدأ بأخبارنا في تونس وأخبار الأندية التونسية. البداية مع النجم الساحلي, واليوم كان اجتماع في مقر ولاية سوسة بحضور عدد من الرؤساء السابقين الشخصيات والمدعمين واللاعبين السابقين لتدارس وضعية النجم الرياضي الساحلي. وتم في الاجتماع هذا اقتراح اسم أمين الشرميتي اللي كان من بين الحضور في الاجتماع هذا لرئاسة هيئة السيرية لمدة 3 شهور في النجم الرياضي الساحلي. تقريبا كان فما إجماع على اسم أمين الشرميتي اللي طلب مهلة للتفكير في الموضوع. نحكيه على ميركاتو الترجي الرياضي التونسي, لكن الميركاتو ما يخصش كان اللاعبين, بما أنه الترجي الرياضي التونسي أعلن اليوم رسمي تعاقده مع البلجيكي جويل كراهاي لمدة 3 سنوات للإشراف على الإدارة الفنية لفرع الشوبين. كراهاي كان مسؤول على مركز تكوين شوبين في باراد, وهذه آخر تجربة ليه الموسم اللي تعدى في الجزائر, وقبلها خدم مسؤول على الانتدابات شوبين في شارلوروا وستاندرد ليج في بلجيكا, ومدير المركز تكوين شوبين في سان جيلواز كيف كيف في بلجيكا. مدافع النادي الافريقي أسامة السهيلي واللي عقده يوفى في 30 جوان لحالي, فما مفاوضات معاه ما زالت متواصلة على تجديد عقده مع الكلوب, وعنده أيضا اتصالات مع نادي الخالدية البحريني وعنده عرض من العراق. في مستقبل المرسى تم ضبط تركيبة الإطار الفني للفريق بقيادة عماد بن يونس اللي معاه مساعد أول حسين الصحراوي, مساعد ثاني رضوان العشي, معد بدني عماد السلمي, ومدرب حراس أكرم القيدي. بالنسبة لمقابلات المونديال, المقابلات اللي يتلعبوا اليوم مع 10 متاع الليل, الجروب L في غانا ضد كرواتيا وانجلترا ضد بنما. الجروب K فيها المقابلات نص الليل ونص, الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان والبرتغال ضد كولومبيا. والجروب G مجموعة الجزائر ماضي 3 متاع الصباح يتلعبوا المقابلات متاعها, الجزائر ضد النمسا والأردن ضد الأرجنتين. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع فهمي وكامل فريق سامدي سبور.
5: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل.
6: أريدو طور عالمك.

0: سامي برهومي.
1: مرحبا بكم على موزايكا فام ساندي سبور، موعد كل سبت من توا حتى الثمانية، ساعتين كاملين راجعين فيهم للمشاركة متاع المنتخب الوطني في المونديال، المشاركة الأسوأ تاريخيا للمنتخب الوطني، وبرشا أسئلة تطرح، نحاول نلقاو بعض الإجابات أيضا، شنو باش يصير في المرحلة القادمة، هل منحة الفيفا كانت سبب في مشاكل المنتخب، هل علاش المنتخب كان بعيد بدنيا، علاش كنا مانيش حاضرين للمونديال هذا، أيضا الجامعة اللي تختار المواصلة وتبحث عن مدرب جديد هو الحل، هل ثم ملعبية في المنتخب ما عادش عندهم إضافة وانتهت صلاحياتهم، أيضا نحكيه على إنهاء مهام المدير الرياضي ومساعده زياد الجزيري وخلي شمام بعد نهاية عقودهم، أيضا نحكيه على الترجي، نحكيه على النادي الإفريقي، نحكيه على النجم الذي الساحلي وأخبار أخرى، باش تكون حاضرة في ساندي سبور مع كريم العوادي. مرحبا كريم.
2: مرحبا فهمي، مرحبا بالحضور، مرحبا بمستمعي ومشاهدي موزايك افام، وتحسنا نحكيو بالحق بوجيعة، يمكن انت تو قلت كلمة مهمة اللي أسوأ تاريخي، نتصورها بالحق، حتى كان عشنا زلنا مش نعيش، ولا مش أخطأ علينا صغارنا ما نتصورهمش باش يعيشوا، معناه باش يعيشوا كوب دي مون سيرتو عن المنتخب التونسي كيما اللي صار هذا،
1: ان شاء الله
2: يا رب اللي عشناه نحن ما عادش يصير،
1: ان شاء الله ان شاء الله نعاودوا نكونوا موجودين في المونديال، راهو النجم بالنيفو هذا ما عادش نقاروا احنا في المونديال
2: هذا، نلقاو كيفنا نلقاو
1: ان شاء الله ان شاء الله تنحكيو فيه هذا بعد الكل. رحب وليد ديشي، مرحبا وليد.
3: مرحبا فهمي، مرحبا بالمستمعين، تحسوا مزروب كريم، فمازال عندنا
1: الوقت، عنده ما يحكي، عنده ما يحكي،
2: ممكن يرجع القاعد وليد، بعد الفيق
3: بالوجاه
2: مازال جوات، مازالت الوجاعه ولات، شفتوا تتفرجوا منتخبات من لا شيء كيف يلعب ولا كيف تشوف
3: يا ودي فاهمين كريم،
1: واش نحكيو كريم، واش نحكيو. مرحبا وليد،
3: عايشك فاهمي، عايشك،
1: رحبوا بالمدرب ثابت القاري ضيفنا اليوم. مرحبا ثابت.
4: مرحبا فاهمي، مرحبا،
1: اخذ شويه ميكرو ثابت.
4: مرحبا بالساده الحضور، مرحبا بالساده المستمعين، وشكرا على الدعوه.
1: مرحبا، مش ناخذوا رايك زاده في الموضوع ونفهموا شويه بعض الاسباب وعلاش المنتخب ظهر بالصوره هذه، بالاختيارات هذه، بالمستوى البعيد الحقيقه على كل الفرق والمنتخبات. نرحب صالح بالاخراج وسيف الخرج الرقمي ديجيتال، وتابعونا على الباج موزايكا فيها سبور باي موزايك، وايضا على الشين يوتيوب نجم تشوفونا في اللايف لحظات، وراجعين لكل التفاصيل هذه.
0: لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولا مورغامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
5: أنا مش قادر انسى غيابك، انسى احلى غرام.
0: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولا مورغامارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتين.
5: حكي وعيني سحرتنا
0: مساهمة كارتاج ترافل ان ايفنتس اي موزايك اف ام. ساندي سبور كل نهار سبت من 6 ل 8 تاع الليل. فاني برهومي.
1: البارح المنتخب العراقي بالهزيمه نتاعو، معناها نجم نقولوا منعنا مش نكونوا معناها اضعف منتخب، لانه المنتخب العراقي قابل 12، احنا قابلنا 12، هو احنا مسجلين زوز وهو مسجل هدف، دونك مو 11 مو 10، انا افضل شويه على الاقل من المنتخب العراقي. ناخذ الانطباع نتاع ثابت على المشاركه هذه والمردود الهزيل للمنتخب الوطني، باش تفسروا انك تكون منتخب بعيد كل البعد على مستوى اشيونس كما كاس العالم، مع العلم انه احنا هذه مشاركتنا السابعه، معناها ماناش منتخب نكره، حتى منتخبات ما عندهاش تاريخ قدمت معناها مردود محترم، باش تفسروا انت شيء ذا.
4: صحيح، حتى الفرق اللي شاركت واللي ما عندهاش يعني تاريخ كبير في كاس العالم كيف الفريق نتاعنا، احنا هذه سبع مشاركة، باركونت فما اللي أول مشاركة لي وثاني مشاركة. الحقيقة الأداء السيء تعكس الأرقام السيئة، نعطيك رقم بسيط، وقت اللي نشوف باركزوم سيس تير بارماتش اللي احنا في المرتبة الأخيرة في 48 فرق اللي شاركوا، وقت تشوف الليك جي بتاع الهدف المتوقع 0.0 ما وصلناش للواحد، دونك
2: احنا وصلنا 0.01
4: 0.01 0.07 اجمالا الجكروا، دونك على مستوى الليك جي انا يعني احنا اخر فريق في الترتيب، دونك هذا يعكس الاداء الهجومي والاداء العام اللي ما كناش حاضرين سور بلان اوفنسيف. اوكي حسب الارقام، لكن كيف سير البلان ديفونسيف، وقت اللي تشوف فالجزم بالأول مقابلة عملناها في الودية كونتر هايتي وبعد كونتر كندا ما فهمش هما أربعة لاعبين في لين ديفونسيف هما بيدهم دونك نورمالمون أول حاجة يبني عليها ناخب الوطني أموا لموندر دي شوز تبدأ عندك أربعة ولا خمسة بسلعان في لين ديفونسيف هما بيدهم وتبني عليهم يعني الخط الدفاع متاعك وبعد تبدأ تبني البلوك اكسيتيرا وإحنا مانيش كيب قوية مانيش كيب عندنا تاريخ كبير دونك في الاتاك بلاسي ولا في الفاز دو بوزيسيون ناقصين برشا دونك اوتوماتيكمون باش تعمل على الديفونس ومن بعد باش تعمل على لي كونتر احنا مالوريزمون ما نجحناش في لي فاز هذوما الكل كسوا في لورغانيزاسيون ديفونسيف كنا بعد برشا بحكم التغييرات اللي صارت في كل مقابله كيف في البروغراماسيون تاع لي ماتش اميكو نصور وانه وقت اللي خلطنا الماتش بلجيكا خلطنا بالتشكيله الغالطه نورمالمون التشكيله نتاع ماتش بلجيكا هي باش تبدا بالك يعني تبدا بها اول مقابله كونتر المنتخب السويدي احنا لعبنا بالتشكيله نورمالمون تيب نتاعنا ضد النمسا ومن بعد غيرنا في المقابله الثالثه ومن بعد كيف تشوف الحقيقه شنو صار في مقابله النمسا ومقابله السويد سورتو في البريسينغ سورتو في البريسينغ وقت تشوف الغلطات الكبيره اللي صارت التايمينغ الغالط البوزيشنمون في اللحظه نتاع التايمينغ هذاك نتاع ملعبي ما كانوش يعني بيان بوزيشني خلقت مشاكل كبيره برشا للكيب نتاعنا استغلها سورتو المنتخب البلجيكي في التموقع نتاع ديبرين رينيك في شطلب سورتو سخيري سخيري تلزل يطلع برشا في المقابله هذيك لعب وحده كومون بيفو سونتينيل فكيك دونك عاول على البريسيون نتاعو انديفيديويل طلع برشا على لي زاتاكون طلع برشا على السونتينيل نتاع المنتخب البلجيكي ديبرين روحوا في سباس كبير دونك استغل برشا من الدقيقه الثالثه براتيكمون حتىش الدقيقه 90 من وقتها تفهم اللي ستاف تكنيك ماهوش في حجم منتخب الوطن وقت اللي نفس السيتياسيون ونفس سيكونس تتعاود من اول دقيقه حتى لاخر دقيقه وما فماش حلول عمليه ما فماش حلول فوريه
1: رياكسيون تاع مدرب الدفاع تاع مدرب
4: تفهم كل شيء ومقابله النمسا كيف الحقيقه وقتها بالنسبه لينا شعلت لمبوب الحمر علاش وقت اللي المنتخب النمساوي ناقص يعني يلعب بعشرة ديريكتومون تعمل شونجمون تاع تروازا تاكون تخرج دخل العياري ودخل حنبال ما نعرفش شكون دخل وقت كيف
3: حنبال يلعب من الاول دخل تونكتي
4: ودخل العياري
3: والعياري وظهر لي بدل تاكون
4: بوست احنا ناقصين واحنا وهم احنا زيدين عليهم جوير يعني في يعني انا اوتر جوير
2: خلي رينا اللومي
4: اي اللومي ديريكتومون بريسينغ غلط ديريكتومون تقبل بونت من بعد 30 ثانية لومبلاسمون اللي غلط دونك هذه تفاصيل جزئيات راهي ماهيش مقبولة في نيفو كبير نتاع كيب باش تتعدى الكاس عالم بوتيتر احنا ما نعطوهمش أهمية كبيرة برشا لكن راهو توا المنتخبات الكبيرة حتى المنتخبات الإفريقية ومنتخبات يعني بعض المنتخبات العربية تقدمت برشا سور البلون تكتيك سور البلون يعني نتاع الريكسيون تو دو سويت وقت اللي ثم حاجة ما مشيتش احنا مالغري الفيفا عطتنا كل شيء عطتنا الكريتو كلي تابليت عطتنا الاستاتستيك اونلاين عطتنا لي سيكونس نجم نرجعو لهم
1: كل منتخب معناها عنده
4: منتخب
1: الحق
4: فيهم عنده من الفيفا على البنك موجود كل شيء
1: احنا مش يستعملوا فيهم يضل
4: نجم نستعملوا اما سا دي بونك نجم نحط تابليت قدامي نشوف نرجع لي سيكونس 20 30 سكوند اما ما عنديش الليكتور الصحيح دونك انا اوتوماتيكمون بصير برشا اشكاليات حاجه اخرى احنا وقت اللي لعبنا ضد ثلاثة
3: فرق. كلها به الاناليست ذي سونسيرمون الحكاية.
4: نورمالمون
3: في البنك. مش المدرب الأول. نورمالمون هو يعيط له يقول له راهو فما فاي ديفايونس هنا.
4: فوالا.
3: إجا نصلحوا إجا نعملوا شونجمون تكتيك إجا كذا ملاعبي ظهر أون بيس. وما أون أباريجي كما قلت.
4: أون أباريجي. وحاجة أخرى وقت اللي تلعب ضد ثلاثة فرق احنا عندنا ثلاثة شهور ولا أربع شهور قبل المونديال نعرفوا اللي باش نلعبوا ضد جابون ضد السويد وضد ضد هولندا. دونك ثلاثة مدارس. مختلفة نورمالمون ديريكتومون نبدا نعمل لي ريشيرش نتاعي ونحضر ان بروجي واضح اللي اول حاجه يلزمني ساعه ديفينيسيون نتاع الموديل دو جو نتاع شاك ناسيون باش نلعبو كونتر جابون شنو عملت في السبع سنين الاخرانيين شنو عملت اموا نشوف الخمس سته مقابلات الاخرانيين استحوذت على سيستيم دو جو اللي هو 3 4 2 1 اما مختلف برشا على السويد وعلى هولندا جابون عندها مشروع جديد انجور لاسمي اللي حكيت عليه دونك سيد حاجة أخرى مختلفة تعمل أكثر على الجو ديريكت وعلى الرابيديتي متاع ليزاتاكون متاع هولندا. جو كلاسيك من أول ما بدأت الكوب دو موند حتى قبل مقابلات الودي اللي لعبتها حتى المقابلات يعني متاع التصفيات هي بيها. دونك هذاك علشان توقعت المنتخب الهولندي ماهوش باش يقلقنا برشا. بالعكس ما شكون يعني سمعت اللي المنتخب الهولندي تراجع وبها حبي يستحفظ شويه على الانرجي نتاعو مو صحيح. هذاك اللاعب نتاع المنتخب الهولندي وحسب راي فيرونار يعني حضر الاستراتيجي نتاع اللي لازم تتحضر. دونك بلوك با في ال 25 متر الاولانيه يخلي الكره عند المنتخب الهولندي ومن بعد احنا نخدموا على الانترسبسيون نتاع الكره في ال 20 في ال 20 متر الاخرانيه.
3: وخذينا كرات ثابت ما استغليناهمش
4: الدقيقه الاولى
3: في البريمير ميتون خذينا معناها فما دو تروا فاز كان جينا معناها اكثر سرعه خاطر هما عملوا لونتور وروتار في الروبلي برشا تحسهم فان دايك واللي ديفونسور وفانيك يطلعوا ياس خلاو لنا ليزيسباس واحنا ما سرعناش وما خاطر ما عندناش ليزاتوز.
2: انت زاد ما تنجمش بن سليمان وحنا بعل والغربي باش تعمل الترانزيسيون رابيد اللي هي موجوده تلقاها عند شكون تلقاها عند العاشوري عند العبيد المستانس.
3: ايوه العاشوري شكون
2: اللي عندنا مشكل من قبل الحقيقه نتاع ربي وتربينا عليها حتى انا. لكن المشكل اللي تخاف من الادفرسير وتخمم كان في البوان فور نتاع الادفرسير وننساو اللي احنا الواحد. عطينا في مخاخنا فوق الكوره.
4: صحيح.
2: ما كان فوق الكوره باش نعمل بها. هي اللي عندنا من قبل راه. انا تو كيما يحكي تواريد كي تشوف منتخب اول مره هولندا راه يرخت علينا مش نبدا واضحين مش تقول لي نتصور انا كان حبه الريتم لعب
3: وضعيتهم وضعيتهم هي مريحه معناها اما هما سيريور في الناس هذوك
2: اما سيرتو في الترونت مينوت الاخرى كانوا ينجموا مي انا كي نلقى كي انا مش نبني على ادفرسير مي شويه نبني على مش نمشي نحاول نمشي نوصل للدزويت نتاعهم احنا ديما نبنيهم وقتين نفكوا الكوره وننساو شنو نعملوا به صحيح ولا
1: خدمة مدرب هذه معناها هذو لي ترانزيسيون
2: خدمة خمس ندوه الحين خدمة مدرب وشنو عندك
3: كاليتي جوور
2: كاليتي جوور الكاليتي اللي عندنا الحق نتاع ربي
4: حتى ليفيكاسيتي اخت تشوفوا كريم في الـ في الليجي نتاع شاكتير مش نتاع المقابله كامله شاكتير احنا ديجا الاخراني 0.03 يعني ما فماش افيكاسيتي كبيره برشا قدام الكاج
2: ماكش تخليت انت
4: اي في 18
3: اجريسيفيتي اوفنسيف جمله ما
4: فماش حتى الافيكاسيتي قدام الكاج احنا الاخرانيين اول واحد العاشوري يعني في العاشوري يجي في الترتيب ظهر لي 30 يعني في الـ
1: في الـ في المهاجمين معناها
4: في المهاجمين
3: واللي هو ما شاركش برشا
4: ما شاركش برشا ممكن على التير هذاك عطاوه
1: 0.30
4: اما شوف احنا مالوريزمون ما نخدموش برشا تكلموا برشا وما نخدموش برشا انا حسب قربي شويه شنو يخدموا الفيدراسيون البرا ونتبع برشا وعندي سيركوي
1: صحيح
4: مانيش نخدم ما خدمناش على بروجي واضح فما برشا مشاكل في ما نقولش ديريكسيون تكنيك اما نوعيه الخدمه لازم تبدل لازم تتطور حكيت برشا في الموضوع هذا برشا زادوا خيان وانتم هنا زاد حكيتوا برشا على الموضوع هذا لكن ما لزموه حسب رايي فماش الاراده الكافيه باش نبدلوا ونغيروا وزيد حاجه اخرى راه وقت اللي يبدا عضو جامعي ولا ما عرفش انا ولا مدرب ولا فني ولا ما يخدمش كوم الفو في الجمعيه نتاعو في النادي نتاعو ما يخليش حاجه ما يخليش تراس ما يخليش نعرفش انا ان ديبارتمون اتليتيك ولا ان ديبارتمون نتاع داتا ولا حاجه ان بروجي نتاع عند ديريكتور سبورتيف خدم ونجح راهو في ليكيب ناسيونال راهو باش يجيب نفس الافكار افكار هاوية دونك ما فماش حاجه كبيره برشا باش تشوفها الفيدراسيون. وحاجه اخرى بتت باش نرجعوا للموضوع اللي نحكيوا فيه تو عندنا مشكله برشا عندنا مشكله كبيره برشا في المفهوم تاع ديريكتور سبورتيف ولا ديريكتور تكنيك ولا احنا اعطينا بلايس نملا الفراغ وكاو فراغ يجي انت خذ ديريكتور تكنيك يجي ديريكتور سبورتيف اما وقت اللي ديفينيسيون شنو البروفيل نتاع ديريكتور سبورتيف شنو يلزم يعمل ديريكتور سبورتيف احنا مالوريزمون ما عندناش حتى فكره واضحه باش نحطوا كلكان اللي فريمون ينجم يعمل الديفيرونس ويخلي حاجه وراه ومن بعد بطبيعه ما عندك علاش تحاسبه فهمتني اول حاجه حسب رايي تعمل الاداره الفنيه والجامعه هي تحل لي ديبلوم لي سيرتيفيكا نتاع الديريكتور سبورتيف لازم نشوفوا البرة
1: معناها في الديريكتور سبورتيف عنده شهاده معناها مش معناها خاطرك انت لاعب سابق ولا خدمت في جمعيه معناها عندك
4: فوالا يلزم يكون عنده شهاده مدرب كيما ديريكتور تكنيك كيما يلزم ديريكتور سبورتيف اللي عنده شهاده خاطر ديريكتور سبورتيف راهو عندك اول حاجه لازمك عندك فيجن واضح.
1: مش هذا شكون يعطيه له سامحني
4: في تونس ما عندناش. انا سمعت اللي باش يعملوا فهمني في
1: فما تكوين فيها تكوين
4: لازم تكوين كيما تكون المدرب وما لازمك 6 شهور تتكون تكون في الجامعه ومن بعد حسب رايي ما تعمل الانسكريبسيون اي نادي ما يعمل الانسكريبسيون تاعو لما يبدا عنده دكتور تكنيكي لازم عنده دكتور سبورتيف. دكتور سبورتيف هذاك لازم يتعامل اول حاجه مع الجامعه وتحت سلطه الاشراف لازم يتابع الموضوع هذا خاطر شوف اول حاجه احنا ماناش جمعيات اللي سوسيتي بريفي كي موجود البرة معناش دونك احنا الشريك الاول نتاعنا هي سلطه الاشراف. سلطه الاشراف باش تعطيك المال العام. المال العام هذاك لازم تتبعوا وتشوفوا وين يمشي. دونك لازمنا ديلين الديريكتيف لازمنا ان بروجي واضح من الدوله من السلطه وهي اللي تتابعوا اترافير الفيدراسيون واترافير الهيك الاخر سينو معنا وين نوصل.
1: احنا اكينا وليد نعرفك تدخل سينو نحكيو في نفس الفولي المدير الرياضي معناه هو البارح استقاله خليل شمام ولونه خليل معاه ماشي معناه يتعاقدوا معناه عبر عن عدم المواصله و غادر كيف كيف بالنسبة للجزائري معناها لن يواصل مع المنتخب مع نهاية عقده وفماش النية لتجديد العمل نتاعهم لأنه تعاقده مع الجامعة كان بالسيكل معناها حتى يوفى 30 جمعة مع نهاية المشاركة في كأس العالم. ترى تجربة فشلت بالنسبة ليك وليد أنه اسم زياد اسم خليل الناس هذوما عندهم أساميهم كلاعبية اليوم كتجربتهم بالخاص نحكي على زياد لأنه في الواجهة كان هو المدير الرياضي. تجربة ترى فشلت هي قبل كان سليمان عثمان تجربة أولى في المنتخب خرج سليم جاء زياد مع البيرو هذايا زياد فشل في مهامه مع خليل.
3: هو الفشل كيف يصير راهو يشمل الناس الكل وباش نبدا ملي منين بدا ثابت فيما يخص المدير الرياضي حتى الناس باركوريزيتي نجموا يدخلوا على جوجل يحطوا معناتها ان ديريكتور سبورتيف شنو معناتها المسؤوليات نتاعو تاو الدخل عباد تلمو معناها عنده مسؤوليات نحكيو في الكلوب تاو معناها في الكلوب مش في المنتخب. منتخب أنكور بلوس يتدخل في كل شيء عبارة رئيس أما في التيرا مو هذا هو ولا ما غير ما نقعد نسميه وقلتك نجم ناس تاخو فكرة كي تدخل تشوف ديريكتور سبورتيف. الوضعية توا متاع زياد ومتاع خليل والله معناتها من البارح حتى قبيلة وانا جاي فاهم عارف شنو نطرقوا الموضوع وباش نحكي معك بكل صراحة هذوما زوز ملاعبية معناتها لعبوا في أوقات مختلفة. زياد الجزيري هو أحد معناها صنع نجاح 2004 ملاعبي كبير ملاعبي ناس كل تحبه وتحترمه كذا دخل في مسؤوليه رياضيه خدم في النجم الساحلي في وقت من الاوقات ما نحبش ندخل في التفاصيل نجح ما نجحش كذا جا للمنتخب. انا نشوف كونه زياد خسر برشا من الشعبيه نتاعو خسر برشا من محبه الناس على خاطر ريت الفشل وقت اللي معناتها تصير كاتاستروف من نوع هذايا والعبيد تنتقد ياسر وتولي معناها تنقد في الجامعة وتنقد في والناس كلها باش تتمس بالانتقادات هذيك. زياد الجزيري ينجم يكون لاعب كبير لكن التسيير نجم يكون ناقص فيه وهذا ما هوش عيب راه كيف وكيف أي واحد اللي يخدم ومثلا وما نجحش ومعناتها هذيك هي الحياة راه دي فوا تفشل تحاول تحسن روحك بتتر في بلاصة أخرى تنجم تنجح. اليوم معناها ما فماش تراسابيليتي ما فماش حاجات تظهر لنا وكونه المنتخب معناتها إلى بريباري الكومبيتيسيون هذية وجوارات معناها اللي يمشيه ويستحقوا وهو معناتها يزم يكون عنده دور كمدير رياضي يزم يكون عنده دور في اللي شوام تاع الانترينور يتحدث معاه كذا ويتناقش هو وياه. نفس الشيء بالنسبة لخليل بون خليل ديما راهو المساعد في أي خدمة في أي انتربريز كي تلقى معناها أنا جوا مش كيما معناتها البرانسيبال كسوسوا انترينور وإلا مدير رياضي وإلا في أي خدمة ديما أقل عليه ضغط. خليل زاد كيف كيف خليل حد أساطير الترجي تحصل على كل الألقاب الممكنة وهو لعب لكن التسيير بالنسبة ليه جديد عليه. أنا معناتها جوري بريفيري بالنسبة لخليل خليل معناتها راهو عشرة كبيرة صاحبي وخويا ونعرف طبيعته بالكدا إنسان متربي إنسان متثقف كذا تحط في وضعية ماهوش حاضر لها معناه عمره ما تعدى بمسؤوليه من نوع هذا
1: اللي معاك والاجر الشهري مغري كسولي له هو ولا فلوس شويه معناها
4: ريت في الوضعيه هذه عنده افكار سامحني ولي نجم عنده افكار لكن ما تحطش في البيئه المناسبه باش يعدي الافكار نتاعو
3: توتافي وزيد راهو شوف التجربه عندها قيم. خليل بوتيتر اذا تعدى بالترجي مثلا فريقه اللي يعني عنده فيه برشا ذكريات والناس تحترمه تاريخ وكذا كان نجم يبدا يفهم معناها التاش هذية ولا معناتها دوكوايل ساجي ومن بعد يتعدى بالمراحل بالمقريت كي تدخل هكاك تولي من بعد حتى انت معناتها تندم وتقول ما كارنيش وكذا هي سي با لا فان دو موند. اما بالنسبه لي انا معناتها بصراحه يلزم معناتها برمجه جديده ويلزم معناتها تصليح كبير ياسر وكيما قال لك ديليني ديريكتيف والسلطه يلزم تشرف عليها باش الناس الكل خويا تشد بلايصها ونعرفوا معناتها كيف كوا ويلزم معناتها في كل بوست يلزم فما ناس عندهم كفاءه وباللي ديبلوم واللي توافق عليهم الناس الكل معناها ويكون عليهم اجماع
1: باه. نواصلوا الحديث هذا راجعين بعد شويه.

0: زين موسينا معكم في سامدي سبور. كريم، تجربة المدير الرياضي فاشلة في المنتخب
1: بالنتائج اللي تعدت فاشلة، ويمكن أنا نزيد نأكد الفشل وقت عايد الوزير لشكون باش يختار مدرب المنتخب. الحكاية اللي صارت نورمالمون من مهام المنصب المدير الرياضي المنتخب، معناها المدير الرياضي المنتخب من مهامه هو اللي يختار، ولا
0: يقترح يكون هو صاحب القرار الفني.
1: فني نحن هون دخلنا له في خدمته،
0: لكن هو راضي.
1: هذيك المشكلة، هذيك المشكلة وين معناها راضي. مش نحكيه على زياد الناس كل تعرفه، معناها ديما قاتل. عندنا مشكلة كبيرة لو في تونس، وعند جواليات زي ده مازلنا ساعات تخرج من الرول نتاع جوار تمشي رول كل سواء انترونور ولا ولا ولا فني ولا ولا تخدم في الإدارة، ومازلت عندك الكاسكيت نتاع جوار. وهذيك من الغلاط الكبار اللي ما عنده بالش المدربين، سواء تلقاه مازال كيباطل لازم تتنحى الكاسكيت نتاع اللاعب هذاك اللي كان، وياخو كاسكيت نتاع كسوا
0: مسؤول
1: مدرب ولا مسؤول. اللي نشوفوا فيه ممكن هما توا كيما سألت انا توا باللي موجود شاركوا في اربع، نقولوا نحن معنا كات اوبجيكتيف اللي هو الترشح كاس العالم اللي مش جديد علينا، البطوله العربيه شنو صار،
0: كاس الفريق
1: شنو صار، والكوب دي موند هذا شنو صار. باه توا وين نجم نخزر لك، نخزر لك اسكو كي خبش يخرجوا عندنا جوارات للمستقبل جابوهم ولا
0: هو اللي كاتيجوري نتاع الاي دي سات والاي 20 وحتى اي 16 والكل الجان، ما كل معناها ثم برشا نقول استقطاب تاع برشا بالعبيه اللي معناها مولودين في اوروبا.
1: هذه
2: ما حاجه كلهم، مش كلهم معناها عندهم فالور معناها
0: هذا المشروع خدمت عليه الجامعه وليد
1: يعني
0: بعد الكاليتي. الكاليتي حاجه اخرى،
1: الكاليتي انا بعد حشنا به وين باش نلقاو اكزومبل اي دي سات، باش نلقاو تلعب كوب دي موند ولا تلعب كوب دافري ولا الإيفنترول. الإيفنترول اللي هي تاو الإيفنتين اسكو من واحد ولا بالحق من حلمه ويخلط عليهم يلعب بجوز أولمبيك
0: من 2004 ما مشينا،
1: من 2004 ما عملنا وقتا نجمو نحكيو نجحوا ولا مين بالشيء اللي صار ما شفناش نجاح الحق، وما هوش راه باش نبداو واضحين. يمكن سي ثابت خير منا، ما نتصورش انا على عام ونص نجم تحكم على مدير رياضي المنتخب. نشوفوا فيه معناه في العالم نحن ولا مينيموم يبدا من 5 سنين ولا اكثر باش نجم يبني لك ونجم يحط لك معناها الافكار نتاعو. مين احنا في تونس راي الفشل يلم الناس الكل، وهذاك صحيح. فهمت خاطر بكري نحكيه، وممكن نحكيه على
2: من الديبار. كريم سامحني اشتغل معاك من الديبار راه، وتفهم معناتها كي يبدا انسان عنده بروجي تفهم معناتها خطوته اسكو هو يعمل في حاجه كونستركتيف والا لا. معني شنو تقول لي انا خمس سنين كي طيحني ديفيزيون 6 انت من بعد تحط لي مثلا انسان يخدم في الاداره الفنيه وتخليه تعطيه كارت بلونش ومن بعد يطلع يعني هو استراتيجي نتاعو غلط، وش عملنا لهنا؟ يلزم في ظرف قصير تشلق بيه اسكو بالحق انسان معبي والا لا.
1: تقصد اللي يوريك فما حاجه ناجحه ولا
2: بالطبيعه فما
1: كل اما المشكله
2: حاجات تظهر من الاول.
1: مين انا نحكي لك زاد ثم الخطا، الناس كلها ديما نحكيوا على الاخطاء، الناس كل باش معناها باش تخطا. مين نسبه الاخطاء كيف قد شنو باش تكون؟ مين انا كي نحكي توا يقول لك انا جبت انا برشا وليدات صغار مصلي عني بي موجودين. ومن بعد نرجع اختيار المدرب اللي نتصور من عرس معناها ديما نحكيوا حسب ما سمعنا كي سوا زياد ولا خليل كان عندهم يد في المدرب صابري لموش.
0: بتصريحات زياد قال لي قرروا حسين هو اللي جاب نائب رئيس، هو اللي جاب لموش واقترح علينا ووافقت عليه، انا خذا راي فيه كيف كيف ريفيرونار كيف كيف قال هو اقترح وانا وافقت عليه.
1: ديما نرجع نحن
0: للاقتراح تداخل الادوار هنا وغيره معناها
1: هذا مشكل كبير معناها.
0: وقال هذا بعظمه لسانه
1: هذا مشكل كبير.
3: حسب رأيي أكبر غلطة صارت في الخمسة سنين ست سنين الأخرانيين وقت اللي عملنا كومبليتمون على اللاعبين مزدوجي الجنسية. وقت اللي أنت عندك هنا بيبينير هي المساسة تخرج في الملاعبية الكبار، عندنا من برشا ملاعبية يعني خرجوا من تونس من بعد استفد منهم المنتخب الوطني، عندنا ملاعبية جابوا لنا تشامبيونز ليغ، عندنا ملاعبية كما شوفوا توا كريم وليد ما شاء الله عليهم يعني في وقت من الأوقات عطاو ليكيب ناسيونال عطاو الانديا نتاعهم ني خرجوا هذوما خرجوا من تونس. احنا مالوريزمون جات فكره جديده اللي نعملوا كومبليتمون حتى على مستوى الشبان، نجيبوا اي 16 واي دي 7 تلقاهم 20 واحد وتلقى زوز ثلاثه يعني من هنا. هذه الحاجه الخطا لو رانا حسب راي وقت باش تجيب من برا خاصنا كيف نحكيوا على الليديسيت اقل من الليديسيت يلزم كلهم من تونس. بعد المزدوجيه الجنسيه جو في مرحله ثانيه جيبهم من الجينيور جيبهم من الايفان جيبهم يعني هذوكم عندهم عندهم الموارد وعندهم عندهم الحاجات اللي
2: تكوين
3: عندهم في الانديه نتاعهم دونك خليهم غادي يتكونوا بعد يفرضوا رواحهم في النوادي نتاعهم. هنا عندنا ملاعبيه الف ملاعبيه ما نجوش نسيبهم يعني هذه المشكله الكبيره. هذاك علاش تو ما نشوفوش ملاعبيه كبار في البطوله نتاعنا اللي ينجموا يقدموا الاضافه 100% وحتى كان فما بالحقيقه ما تلفنا لهمش. انا نعطيك بار اكزومبل على غرام اليوم علاش ماهوش موجود ظهر لي الموجودين ماهمش خير من ان اكزومبل
0: هو اختيار مدرب
3: بالاختيارات الغلط علاش خاطر بعدنا انا وقت نجي المدرب ايش اخوي عندي انا عندي مزدوجي الجنسيه ما همش فرضين رواحهم في البطولات الاوروبيه. اليوم ولينا نحكيوا على نستنوا في الغربي وقتاش يبدا حاضر باش يجي احنا نستنوا فيه عامين تو
0: هي عندك البديل في تونس بلاص الغربي مثلا
3: هذه المشكله على ما خدمناش هذيك الغلطه نحكي لك بتاع 4-5 سنين التالي وقت اللي تبعد على ما تعطيش اهميه برشا اللاعبين نتاعك في البطوله نتاعك وقت ما تعطيش اهميه الفوتبول اماتور وقت اللي ما عندكش برنامج واضح وقت اللي الاداره الفنيه في الخمسه سنين الاخرانيين وديما نفرق راهو بين الاداره الفنيه احنا مانيش فاهمين الاداره الفنيه مش المسؤوله على الفورماسيون الاداره الفنيه نورمالمون عندنا منسق بين الانديه وبين اللي صوم دو فورماسيون هو اللي عنده استراتيجي واضحه ويتابع الانديه الكل من شمال للجنوب
0: هذا موجود ولا مش موجود؟
3: لا ماهوش موجود ماهوش موجود
0: المدير الفني شي يعمل اذا كان هو ما
3: يخدمش المعمول به وقت تبدا عندك ان ديريكتور سبورتيف ان ديريكتور تكنيك اللي هو مسؤول على
0: الاستراتيجيه الكل
3: على الاستراتيجي الكل بعد عندك دو فولي اللي هما الفورماسيون دي كادر فورماسيون دي زونترونور ويزم اليوم نخمو في لي زاناليست وفي لي داتا اناليست وفي دونك الفكره نتاعنا
0: نبداو
3: مودرن اكثر سينو معانا وين نوصل. بعد عندك ان انوتر ديريكتور ولا نسموه معناه ولا منسق ولا اللي هو ولا مدير ولا تسميات ماهيش اشكاليه كبير لامبورطون شنو باش يعمل هذاك الخطه دونك نورمالمون هذاك هو يبدا منسق المنتخبات بعد عنده مع فيزافي نتاعو في الجهويين بعد على مستوى الانديه انا نعطي بروجرام تاع الكادي ولا الجونيور ولا كذا حاجات عموميه ديليني جينيرال ومن بعد لازم لي زونترونير يخدموا هنا يجي دور نتاع الفولي الاخر نتاع السونتر نتاع الديريكتور اللي هو مسؤول على راسك والتكوين من بعد يصير تنسيق بيناتهم في الاداره الفنيه يقولوا انا حسب مريت حسب الرابور نتاعي انا مشكله بان نعرفش انا في الديفونس راه عندنا مشكله في المركز ان اكزومبل فهمتني يهز المعطى هذاك التيم هذاك ويخدم عليه مع لي زونترونير اللي باش يتكونوا والا يعمل ان كونغري ولا سيمينار ولا ميزاجور في الجهات ولا مركزيا ويحكي فوالا راهو عندنا مشكله كبيره برشا في الموضوع هذا لازم نخدموا عليه دونك هذاك نحسنوا هذاك فاش تصير التنسيق. نعطيك حاجه في ايطاليا من بعد الشيك نتاع الكوب دي موند اللي قبلها عملوا بيلون شنو عنده مشكله في الكور فيرتيكال في الانترفال هما الاخرانيين في اوروبا في اللي باس في بارمي لي سيس ميور ايكيب على اسبانيا المانيا فرنسا قارنوا رواحهم ما عندهمش اللي بال في الانترفال يعني الكره فيرتيكال ناقصين برشا طايحين برشا خدموا برشا
2: اوفنسيف
3: اي اوفنسيف خدموا برشا على الشيء هذاك وخدموا برشا على حاجات اخرين وخذوا برشا المدرسه الاسبانيه تو ايطاليا في الشبان عندهم 4 سنين مسيطرين على العالم وعلى اوروبا كلهم فيناليست وكلهم ماخذين لي كوب علاش خاطر فهموا وين ديفايونس نتاعهم وين الغلط نتاعهم وخدموا عليه. نحن التفاصيل والجزئيات هذه لازمنا نركزوا معاه ولازمنا نحكوا ما نعرفوش نخدموا جروب
0: المشكله ثابت اللي انت كتعين مدير رياضي ما عنده صلاحيات تعين مدير فني اللي هو معناها نفكر مليح سي المنظر وقت الكوبارا مش هيحلل في قناه الكاس اسكو اليوم معناها تواجده في الجامعه صحيح قاعد يكون ويقف على الدبلوم وكل ما اسكو قاعد يعمل في التاش اللي تحكي عليها انت ولا على الاقل موجود فيها ولا هذوما برشا اسرار حقيقه تطرح زاد اليوم المكتب الجامعي سيواصل العمل نتاعو مبدئيا حسب معناها الفكره وزاد البحث عن مدرب جديد علاش لانه يقول لك المنتخب عنده شيونس قريبه اللي هي تصفيات كاس افريقيا مش نلعبوا ضد ليبيا مش نلعبوا ضد منتخبات اوغندا وبيانتو في سبتمبر معناها باش تبدا نلعبوا التصفيات نتاعنا اول ماتش كونتر اوغندا 23 سبتمبر 27 سبتمبر بوتسوانا 11 نوفمبر ليبيا و15 نوفمبر ليبيا روتور. هل اليوم معناها بعد هذا الكل الحل هو كونه معناها الاستقرار بالنسبه للجامعه هذه حقه في انتظار راي الانديه واذا كان سلطه الشرف عندها راي اخر والبحث عن اسم جديد. نعرفش كريم اللي كان تعطي رايك وليد وكريم.
1: مش نبقاو ديما مشكلتنا وين نحن؟ ريت بالفشل نبنيو فشل اخر. يا باش تاخذ وتتحاسب. ما يا ودي اسكم مش شاركوا كوب دافريك؟ اش قاعدين نعملوا نحن؟ انا شاركنا كوب دافريك قدام المره شاركنا كوب دافريك و... وتسمع الارقام نتاعنا في الكوب دافريك تقول ونحن عايزينو مره واحده.
0: يما ما غير دي كناسيون تونس لازم تكون موجود في محفل
1: كيف ولازم تكون في محفل بارز. مش أنا موجود وكا الوجود يتكون بالخطر التاريخي مش نبدأ واضحين خاطر ديما نحن عشنا على التاريخ وليد وعشنا على نحن والحاضر كما قلت ثابت اللي كنا نتكلم وما نش قاعدين نفهم راهو مش مشكل كي تضيع مره معناها كي تضيع كوب دافريك ولا كوب دي موند وتبني بصحيح باش من بعد تلقى خير من اللي تشارك وتعاود المشاكل هي بيدها ونفس المشكل قاعد يصير. مع خير انت تقول لي من بعد انت اللي تحكي فيه تو انا مش مشكله مدرب ولا تونس.
0: هاو وقت اللي احنا لقينا مشكله في معناها في الكوب دي موند مثلا من المشاكل قال الحل قتل حل جامعه قال لك نجيب رونار مثلا
1: وقت كان حل
0: اي لا نحكي لك معناها هذوما المسؤولين اللي باش يفكروا
1: ماكش رك ماكش تجيب انت مدرب باش يقلب لك ما عندوش عصا سحريه ساعه وهو بارامو اللي شافه قالوا وكان صريح المدرب. انت كي باش تبدل منظومه كامله لا تتبدل مسؤولينها بمدربينها بلاعبينها باللي باللي باللي عملوا الفشل رانا شمني في الاسامي اللي نحكي على منظومه كامله باللي العباد اللي فشلت نجيب عباد تحاول. حتى مشكله في تونس مشكلتنا مش يكون يخرج مشكلتنا شكون يجي بعد اللي خرج حتى نحن سامحني يخرج فاشل يجي كيفو فاشل
3: ولا هذه من المشكل وقت اللي يخدم يسب اللي ما يخدمش يجي اللي تسب يسب اللي يخدم ويسب الناس اللي بيجي
1: لو كي تحطه هو يخدم
3: فوالا
1: ما يطلع خاسد من الاخرين
3: من الاخرين دونك مشكل فينا احنا مشكل فينا احنا ما نعرفش انا في المشكل في السيستم بتاعنا غلط السيستم كله غلط يلزمنا نخدمه اكثر يلزمنا نسمع بعضنا اكثر يلزم ما نعرفش يلزم حلول جذريه. ونحكي لك انا راهو ما غير سلطه الاشراف وتبدا عندها
2: حتى شيء مو بشي تبدل
3: ماهوش بشي تبدل فهمني خاطر الناس كل تلوج على مصالحها الخاصة سواء في تونس ولا خارج تونس ومن بعد باش نرجعوا نفس البلاصة كل واحد يهز التليفون يحب يحط ولد عمه والاخر يحب ولد اخته والاخر انترنور نتاعه والعضو الجامعي يحب يجيب ولد بلاده وستة وسبعة اعضاء جامعيين
0: المحابيات
3: وانا عندي المينيم وانت عندي جونيور والسينيور خلى عليها ويتقاسموها ومن بعد باش تشوف اعطيني بروجي واضح اعطيني شنو خدمته ما فهم شيء فهمتني مش مفهم شيء بتيتر عمل ناقص وكاو فهمني دونك يلزم فريمون يجي كلكان فيزيونير اللي يبدل كل شيء واللي تعطيه ثقه الجامعه وصلت الاشراف والدوله ونعولوا عليه باش يبدل وتبدا عنده موديل واضح بروجي واضح نتاع 5 سنين. اما تو انا حسب رايي حسب ما نشوف راهو يلزمنا شويه وقت تو ما نبدلوا حتى شيء خاطر راهو مش كيما العمل في النادي مش كيما عمل في الفيدراسيون التشبيب هذه راهو مع كيب ناسيونال ما يمشيش راهو يجيك مدرب يحب ال 11 لاعبين حاضرين يلعبوا اساسيين وعنده مونطون دو
0: جو علاش ما ينجحش التشبيب ثابت تصير في برشا منتخبات
3: التشبيب اذا كان 21 سنه 21 سنه يلعب في الكلوب نتاعو يلعب باستمرار باش يعطيك الاضافه اوكي اذا كان ما يلعبش باش تفضل عليه العمر 29 سنه اللي يلعب ويلعب المقابلات كله وعامل بيرفورمانس. دونك بالنسبه لكيب ناسيونال ما نجمش نحكوا على التشبيب بون تحكي على السنة جينيراسيون جديده احنا مالوريزمون حتى المزدوجين الجنسيه ما عندناش لاعبين كبار لبرا يلعبوا كيف المغرب كيف الجزائر ما نعرفش شنو الاسباب لكن بور لو مومون هذاك الموجود. وحاجه اخرى بلي وقت اللي استدعوا لاعب مزدوجين الجنسيه كيك سوا ناسيوناليتي نتاعو اسباني ولا الماني ولا اللي هو انا نستدعاه باش يعطيني وقت تفكير مهل تفكير لا اخوي هذه البلاد نتاعك الوطن نتاعك
0: انا حق يفكر هو عنده مشروع رياضي يخمم فيه وبعد يجاوبك
3: لكن يخمم ليش عام عندك انا اوكي نعطيك شهر خويا فكر سينو راه مش نتعدل البلومبي نتاعك
1: شنو موفر له وانت باش تجيبه زيد
3: اي اما خويا بقى شو يستنى زيد او باش تعيط لي المانيا باش تعيط لي فرنسا ويبدا يضيع في الوقت كلهم نفس التفكير
1: وقتها نبدا نحكي وكي يبدا عندك لي شوا انا كي تشوف
3: كلهم نفس التفكير راني خذيره باريزون راني خذيره راني خذيره الساعه يلزم محاسبه العيط موسى قلت محاسبته السيد ما جاكش 2018 نحاولوا فيه 2022 ما عرفش اسكو
0: تمدي سلبي لكن ما كانش ايجابي
3: والله كذا ومانيش حاضر شنو 32 زون حاضر تو 32 زون يعمل سبرينت ارتاح 4 ساعه ماهوش حاضر
2: ويلي معناها دون فرودور معناتها حاجه من وراء العقل السيد يلعب وتقول عليه يعني مع ناسيوناليتي اخرى
3: وبعد هذا كل سخير مسكين
0: انت كفني كي باش تابع راني خبيره معناها سيركل باس باش تعرفوا باش ينجح معاك ولا ما ينجحش كيفاش تعمل معايا مثلا انا ما نعرف سبحان الله انا قاعد نسمع فيكم تو كيفاش تعرف اللي راني خبيره مش باش ينجح مع المنتخب مثلا انت ملاعب في يونيون برلين 32 سنه قلنا اكسبيريونس
1: ولا لاعب
0: ولا معناها على الورق على الورق على الورق ملاعب يكون في الميل سالتك عليه وانت ما كنتش مع العوادي مع دو جوار معناها اختلفوا في الراي انت ثاب مثلا كيفاش تقول راه مثلا جوار الفلاني راه بالحق مش باش ينجح معايا مثلا كيفاش كنت تتوقع الحكاية هذه لأن اليوم التيران ورا اللي هو ما عطاش إضافة
3: أول حاجة الملاعب يجيك قبل كوب دي موند لعب دو ماتش أميكو ديريكت مو يلقى روح في كاس عالم مع بيئة جديدة مع ناس تتصرف طريقة مختلفة مع ملاعبية بتاتر اللي ما هيش راضية بيكون متواجد خطر ما عارفش فما ملاعبية أخرين كانوا يستحقوا وهذه واقع دونك نورمالمون قبل بعامين تخدم عليه على كوب دي موند يشارك في الكوب دافريك يشارك في التصفيات اكثر ماتش ميكو جيل تونس على الاقل يعمل ستاج هنا تاع سيمين يعرف الجو اكثر يقرب اكثر للجمهور للصحافه يفهم شنو يفهم نحنا كتوانسه شنو خاطر هو بعيد حتى تونس دار لي ما يجيش حتى في
1: ليفربول ما عندناش بيه غادي عندنا في تيران
3: اي ما نجمش
2: يقعد وحده في الريستورون
3: راجل ما نجمش ديريكتومون يجيك الكوب دي موند يعطيك الاضافه الحقيقه
0: ما عملنا مع الخاوي عملنا مع الصخير عملنا هيك مع العبيه مع ايوان بالعنوان معناها كلهم جاوا كيك ما صارتش انتجراسيون في الكلام ثم اللي نجح ثم اللي فشل
3: اي لكن هما جاوا صغار شويه وجاوا في الكوب دافريك لعبوا مش كومبليت ديريكتومون قبل كوب دي موند باش تعمل عليه دونك ما نجحش اول حاجه ملاعبي ما جاكش عنده 10 سنين يلعب في البوندسليغا جاك توا في الفانت كارير نتاعو على شنو يجي فهمتني دونك حتى في العمر ما نجمش نعطيك ما باش نعطيك 22 زون ولا 20 سنه 32 زون ما نجمش نعطيك كيف كيف بعد بيتيتر في الساج اللي صار نتاع البريباراسيون صارت في برشا اشكاليات وحسب رايي لموشي والستاف اللي معاه ما كانوش على اوتور الحقيقه نتاع ربي ما كانوش على اوتور وتسبوا في برشا اشكاليات دونك حسب رايي المشاكل هذه الكل تو استقالت زياد واستقالت
0: نهايه مهامه
3: ونهايه مهامه نتاع تو نهايه نتاع كره القدم التونسيه وكذا سبب فيه 70% هو لموشي وصطاف اللي معاه
1: انا تحكي لموشي راه عنده شر من اللي جاي لتونس
3: اي ما عنده شر عنده
1: شر الشر العمل هذا كل
2: اي عنده شر فما ناس جابته زاده فما ناس حطته ومدرب
3: نحكي ديما سير البلان تكنيك مش سير البلان يعني
1: خاطر نحن نحكي تو نحن ولاد تيران انا ما يقلقنيش اللاعب البر انا اعطيني في خاطر كان في تونس شوف الادابتاسيون وش بما تاقلم وش راهي اللغه التيران راهي نفس اللغه انا وياك وليد وفهمي نفس اللغه هو ما وراش امانه كي انا كي نحكيو عليه ونشوفوا 32 راه 32 يتسمى في عمرهم تاع الكول انا واحد من الناس انا كملت مخر مع عمرهم تاع الكول وين لاعب بوندسليغا جيم كابيتان
0: على الورق مريقل ما فماش مشكله
1: صحيح ما فما

0: فهمت؟ معناه من بعد تقول لي اللاعب انا كي جي كيما بيت الكرة حكمنا عليه بالخايف وما هو ما ورناش من ناحية. أخي بحاجة اللي انا شفت عند اللاعب اللي ما كنت تصورها، لاعب كيما ذاك يلعب في البوندسليغا ما عندوش شخصية متعبش يجي يطلب كرة، الكرة تبدأ عندنا هو يهرب ديما متخب فيزيك موك تشوفوا كيف يجري متاع واحد بالحق. معناه لو مش معناه هو لعب في ألمانيا صحيح لعب في ألمانيا خاطر طول الغادي مش
1: نبدأ ومتكون فيها
0: صحيح ومتكون غادي مي كي بعد كي نحكي لك أنا شفته في التيران وقتا نولي اللوم عليه ما عادش لفلان وفلتان الحكم الأولي ومن بعد الحكم بعد ما الكاس العالم الحكم تاع ربي أنا واحد من الناس وغلط فيه ونطلب السبب
2: حس وتيه تيه مع مع التأهيل كل خاطر استدمنا شو كريم احنا استدمنا بواقع راهو النيفو متاع كوب دي موند ماهوش كوب دافريك ماهوش كوب عرب مع احنا اونا تري مال بريباري مع ملاعبيتنا ناقصين ياسر
0: اهم كلمه قلت
2: صحيت ناقصين كومبيتيسيون ناقصين ريتم ناقصين بوتيتر على المستوى البدني زادا ما نجموش نجري وكنا سقى ذكرى ليزيكيب اللي لعبنا لهم الجابون وقت اللي معناتها يزون اكسيليري
1: الريتم
2: اكسيليري لو جو مركونا على 5 تير كادري اربعه اهداف يعني وتحس هذيك تتفرج تحس ليكيب اللي كي تحب تطلع لك في الريتم تطلع لك احنا اونيتي با كابابل باش نعملوا حد شيء وزيد راهو كي يبدا فمش كومبليمونتاريتي فمش تكامل معناتها في اللي كومبارتيمون تكلم قبيله على الديفونس لي اهم حاجه واللي حياتنا كامله نعملوا ديفونس سوليد ومن بعد نقدموا كذا ما فمش كومبليمونتاريتي. تكلمنا على الرقيق اللي هو مشى يلعب في سلوفينيا وماريبور وكذا وجا هو الطالبي ظهروا شويه هكا وميتون زاد راهو مع لوتريش وكذا لكن ماهمش كومبليمونتير وتلعب انت اربعه معناها ديفونسوريت اول مره يلعبوا مع بعضهم وغارديان بوت اللي زاد كيف
1: جديد
2: ولاتيرال غوش اون بيس دو فورم ومضروب وكذا العابدي السخيري نون بارلون با خذيره معناتها جبتو باراشوتي دخلتو في ليكيب ديريكت في النوايو نتاعك اصلا احنا ما عندناش نوايو اللي في الماضي القريب كي مش ندخلوا في المقارنات 2022 كان عنا أنوايو 2018 كان عنا أنوايو معناها واحد كولون فيرتيبرال موجودين الملاعبية
0: السخيري اللي
2: اليوم معناتها شفناه في المستوى هذاك يفو فوار عليش راه فما ريت جزئيات فما حاجات العبيد ما تراهمش راه يقول لك هو مركا الجولو ساريف معناتها مركا الجولو سونتر تير اسأل أي واحد في السيمتر ديفونسور لعب كرة وفهمتني وعنده معرفه بالكره يقول لك سونتر تير راه تحط ساق لازم تجيبها في جولك. يعني هو سخيري في وقت من الاوقات كان عنصر فاعل في المنتخب ولان دي ميور جوور لهنا معناتها تو 2022 ربحنا فرنسا وقتها هو بالماسك معناها ملاعب صحيح وفي فورم وريك زاد لتات فورم تحضر وتغيب. اما اللي اخطر من هذا الكل اللي احنا جبنا انترينور دخل ليكيب بعضها معناها باللي شوا فهمتني الناس كل قاعده باهته كما قالك ثابت معناه قبل جمعة من الماتش نورمالمون تحط ليكيب تيب تجي تحط أكسيال على اليمين الدوكو وتحط معناتها تركيبة
1: غاثة
2: نخسره من بعد من الماتش هذاك بدا الشيء معناه يكبر بينا وإلى بيردو لو كونترول على الفستير ملاعبية تتذمر وراو شوف في كل إيكيب راو تبدأ الأمبيونس خايبة راو ما تطلبش نجاح منيش لها الدرجة. وأنا راني نعذر ساعات لجوار خاطر كنا جوارات ونعرف راو كي تتحط في موقف انت تحس روحك أمبويسان ودي ناس تير تيران راو يزم لعبيت تفهم الناس. نعرف اللي احنا توانسا في اللي كات كوان دي موند عنا الناس معناتها يحبوا ياسر البلاد ويحبوا المنتخب وما حبوش يشوفوه باللي ما جاذيك. أما رانا مع احنا معناتها تري مال أورغانيزي مع الجامعة متاعنا معناتها ما هيش زادة كيف تاخذ في دي ديسيزيون بهين مع انترينور جاي معناتها دخل ليكيب بعضها لي جوار راهو كي جي تحط له هولندا والجابون والسويد ناس تلعب فيه معناها راهو ما متنجمش تتصور راهو الحقيقه هذيك نتاع الميدان ما تنجمش اي واحد يحسها راهو
1: الفوارق الفنيه
2: والبدنيه والتكتيكيه راهو هاربين علينا ياسر مع احنا ديموراليزي كلينا كل سكور هذوكم يعني هذايا راهو مشكل بدا من الاول نتاع اختيار مدرب نتاع كاستينغ نتاع ملاعبيه نتاع تهز دي جوار كيما قال لك غرام تي غرام اوموا يلعب حتى مش في ليكيب تيب يشارك لعب كالكو ماتشو تعيط لبرون انت ستة شهور ما لعبش تهز النفاتي وما تهزش مثلا زعلوني ما بتاع الكلوب اللي من بعد لعبت بديسبوزيتيف 3 5 2 علي معلول جمهور جوار ديكسبيريونس فرجيني سيسي معناها

0: الناس كل تسب فيه وكذا وقت اللي هو أنا لي مو امبورتون. البارح في الايام لعبنا مع البرازيل لعبنا بأون إيكيب تقول لي ماتش أميكال لا ماتش أميكال. شوف برازيل كيفاش لعبت مع مع مع مصر ماتش أميكال الريتم أدوسون على معناها ما فما ناس تقول لك لا والله أميكال كنا محترمين ياسر البلوك متاعنا في البرازيل ولا بملاعبية اللي عندهم خبرة نحكيه على الديفونس كان برون مرياح الطالبي كذا والعابدي في فورما الوسط والناس كلها كانت كان فما بتتر اون امبيونس زادة اللي باهية. اليوم راه ما عندكش امبيونس جملة في الجروب مفرقة على الجروب مفرقة ناس تتعارك مع بعضها واحد روتيري يفطر ويتعشى وحده الاخر كذا جماعة اللي بي ناسيونو وحدهم التوانسة وحدهم
1: إيه هما مولد انت عشت في المنتخب معناها اليوم رانا وصلنا معناها راهو اللي كان تحكي لي المنتخب
0: اي لا لا معناها
1: احنا المنتخب نجاحه بالامبيونس نتاعو قبل نتفكروا انه مثلا منتخب 94 يقولوا انه كان ثم مشاكل ومقسمه ذاك انت من نادي الفلاني نادي الفلاني نادي الفلاني اليوم رجعنا للمرحله هذه معناها راهو قضينا عليها الظاهره هذه راهو منتخب راهو مريو الواحد معناها
0: ايشيك توتال هذاك راهو ريت الجروب مقسوم راو إشيك ديريكت ما تحكي ليش تقول لي باش نوصل ونهز وكذا المجموعة هك تشوف المنتخبات انت لتو المشاركين المنتخبات الكل تحس حتى العربية والأفريقية وحتى الأخرين تتحس بالعين اللي إكيب سودي إكيب ملعبية فما عندها ديستار عندها جروب معناها
1: يعيشوا مع
0: بعضهم علاش يا رسول الله كان احنا على 10 منتخبات عربية وأفريقية 9 ترشحوا من عرش تزاير مازال تلعب تروازيام ماتش
1: مازال
0: اما باش ترشح تزاير معناها بورسنتاج كبير على على 10 9 يترشحوا كان احنا تونس نخرجوا وقت اللي كانت عندنا لابوسيبيليتي حتى شويه معناها مقارنه بالمنتخبات رانا ما عندناش دي شانس باش نترشحوا اما نحكيوا على البريستاسيون كنا نجمو نكونوا خير افضل معناها اذا كان حضرنا كوميلفو وهزينا ملاعبيه معناها اللي تستحق وكذا صحيح مستوى الجوار تاعنا ماهوش اكسترا اوردينير وناس اقوى منا اللي نلعبوا ضدهم لكن فما مينيموم فما حد ادنى متاع لاعب محترف يلزم يقدموا على الميدان من ناحيه التكتيكيه وناحيه الانتشار وكذا شفنا فوضى كبيره اللي جيميو ماتش هولندا معناها كيما قال لك معناتها ثابت قبيله لونترينور معناها عمل ولو انه سخيري دون لاكس بوم مع اسمه بو بو بري هذاك بلدوزير لقى معاه صعوبات خاطر متاي والقوه وكذا البدنيه اما بار البونتو اللي مركاه الجولو يتسمى وقف معناها دون لاكس هو البوست نتاعو دومي ديفونسيف رجعوا اما كان جا عنده خيار اخر راهو عملوا معناها اما هو اي نابا مع بلو كونفيونس في الرقيق خاطر الرقيق زاد عمل دي ديكاف
1: والطالب زاد عمل ديكاف
2: الرقيق وادم عروس
0: ادم عروس
2: ورقيق
1: اي وديكالا الطالب ما لقاه ضعيف في الاكس حطوا حطوا على اليمين خاطر يبقى ضعيف
0: عمر ضعيف باش ماشي صغيري معناها التروازيم جوار معناها في الديفونس فما ناس تقول لك ليه باكشي صغير يلعب بيفو هو ليه يلعب في الاكس
2: الاكس
1: باه نرجع بعد ونكملوا نحكيوا شويه على المنتخب ونحكيوا على الملاعبيه اللي بصراحه اسكو مازالوا يقدموا مازال عندهم مستوى ينجموا يقدموه للمنتخب الوطني المرحله القادمه التصفيات اللي باش تبدا في سبتمبر هل الحل في مدرب جديد ونمر لاعداد المونديال الكان والمرحله القادمه واعداد التاهل لمونديال 2030 ولا لازم حلول اخرى نحكيوا بعد شويه زادك كيف على الاتوال على التراجع عند الفريق الرجعي ان شاء الله بعد شويه بعد الاخبار
3: موزايك فهم موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم صيف 2026 احلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية Happy Hour الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حظيم للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام موزايك اف ام الاولى في تونس
4: كاليبسو
3: Samedi 27 juin, la tant attendue soirée Hafeli revient au Calypso Hammamet dans une nouvelle édition 2026, mêlant rétro-occidental et musique orientale avec un show artistique à couper le souffle. Hafeli au Calypso, c'est le samedi 27 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Roa, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Travel Events et Mosaïque FM. Calypso, what else? راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
4: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. حادث اصطدام سيارتين بالطريق المحلي الرابط بين مغسلتي الفوسفات 2 و3 بالمظلة من ولاية قفصة يسفر عن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، استوجبت نقلهم إلى المستشفى الجامعي لحسين بوزيان بقفصة لتلقي الإسعافات اللازمة، وفق ما أفاد به مدير المستشفى إدام حمدي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ومحمدي يضيف أن الحالة الصحية للمصابين الخمسة مستقرة حاليا ويخضعون للمراقبة الطبية، موضحا أن أسباب الحادث تعود إلى اصطدام سيارة لتهريب المحروقات بسيارة خفيفة على حد قوله. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة تتمكن خلال الليلة الفاصلة بين الجمعة وسبت من الكشف عن مخزن عشوائي يحتوي على حوالي 80 كيلوغرام من الأسماك المتعفنة وغير الصالحة للاستهلاك. والعملية أسفرت عن إلقاء القبض على شخصين، أحدهما صاحب مصنع لإنتاج الثلج الغذائي بجهة سوسة، وبمزيد التحري تبين أن صاحب المصنع تعمد تخزين حوالي 989 كيلوغرام من الأسماك المجمدة بطريقة غير قانونية ودون الإجراءات والتراتيب المعمول بها، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لمسيك. وتشير المعطيات إلى أن صاحب الكمية كان يعتزم احتكارها وإعادة ترويجها عبر المضاربة خارج مسالك التوزيع القانونية. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر القول أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين بجنوب لبنان غدا الأحد. والجيش اللبناني يحذر من الإخلال بالأمن في ظل دعوات للتظاهر في مدينة بيروت ومناطق أخرى، داعيا المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. المزيد من الأخبار متواصلة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع فامي البرهومي وصالح وكامل فريق سامدي سبور. دمتم على اطلاع.
3: الأولى في تونس.

0: ميكستي موزايك فم موزايك فم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوي في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 27 جوان العشرة متاع الليل ليلة انت فيها تغني انت الصوت انت نجم قرطاج ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي لو بوبليك دو كارتاج شانت اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة
1: سنابل كارتاج جيلي ديليس مغازيت ام جي باتام بي هاش بانك بي انا موبلاتيكس مرادي هوتيلز موريس غاراج بنجمع موتورز ماكسويل تونيزي تيليكوم شغب برود وموزايك فام.
0: سامدي سبور كل نهار سبت من 6 إلى 8 متاع الليل فامي برهومي.
2: مرحبا بكم من جديد في سامدي سبور الساعة الثانية. ما زلنا مواصلين معكم حتى للثمانية بحضور كريم العواضي وليد الشلي وثابت الغاري. ما زلنا نحكيه على المنتخب عشان نحكيه على تراجي النادي الإفريقي النجم الرياضي الساحلي برشا تطورات في الساعة الأخيرة بخصوص الهيئة التسييرية في النجم الرياضي الساحلي. نواصل الحديث على المنتخب الوطني التونسي والسؤال اللي طرحناه قبيلة وليد أنه الجامعة تواصل العمل نتاعها باسكو باش تعمل دي رومانيومون في وسط البيرو ولا باش تجيب تعيينات تشد على مستوى التدعيم هذا كله في المشروع في الافكار لكن الثابت والاكيد انه باش يكون ثم مدرب جديد على راس المنتخب كسوة رونار ولو انه مبدئيا صعيب ولا باش يتم تعيين مدرب اخر. هل هذا الحل معناها اللي صار كل ما نساوش راهو المنتخب مطالب كونه يتم تعيين مدرب في اقرب وقت معناها ما نجمش يقعد المنتخب من غير مدرب لانه ثم تصفيه كاس افريقيا وثم التزامات لازم يكون موجود على راس المنتخب.
3: احنا اللي ذرنا معناها اللي ذرنا وكونه جبنا اونترينور في اخر وقت على اساس هكا الكوب دي موند مش اوبجيكتيف ونحضروا للمستقبل وجابوا صبري لموشي باش على بروجي وشفنا شنو اللي صار من بعد معناها لخبطة كبيرة وتداخل في الأدوار وكان بديسبوزيتيف بدل ديسبوزيتيف آخر وهذه الكل يخليك أنت تتسائل تقول اسكو السيد يقرر وحده ولا فما شكون يقرر معاه وتسعين بالمئة فما ناس قررت معاه معناها كي باش يغير هكاك السيستم دو جو نتاعو معناتها فما حاجة كي كلوش صارت
2: بالاختيارات من القائمة هي معناها
3: فما ناس فما ناس دخلت فيه ودخلت بعض الأمور. شوف المدربين يبدا عندهم دي بلان دو جو ما مشيتش هذيه نبدل بلان ا بي سي كيما المسير زاد راه نفس الشيء زاد حتى المسير الرياضي يبدا عنده دي بلان يقول لك انا كان مثلا لونترينر ذا ما نجحليش باش تصير كذا نحس الاجواء تسخن عندي مثلا بلان باش نجيب واحد كلكان دو نومي اللي كي باش نجيبو باش الناس تقول ريفيرونار ومعناتها سي ان اونترينور اللي عنده خبره باش هاوكا لعبت تردي شويه. لكن معناتها احنا ما عادش نتغموا بهالحرابش هذه بكل صراحه. وقت اللي انت تفشل المره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه اي وين ماشيين معناها راو لا فوتي تيومين وفما حتى انسان بارفي ولا ملي تخلق نجح نغلطوا نحن الناس كل تغلط. لكن يا رسول الله كوب دافريك شفنا شنو اللي صار مع المدرب سامي ترابلسي وكل المشاكل هذيك الكلها ما بين الكوب دافريك والكوب اراب والاعضاء الجامعه نفسهم هما بيدهم بوجود معناتها زاد الاولاد زياد وخليل وكذا وحاضرين هم وشافوا حاجات. وفما ممكن راو حديث انا ما نجمش نقوله توا خاطر حضرت في الاجتماع لو فامو هذاك
2: تاع الوزاره
3: معناتها الاجتماع نتاع الوزاره وروحت نادم ندم شديد معناها وكوني حضرت على خاطر معناها اللي صار واللي تحكيه واللي كذا ما عنده حتى علاقه لا بتطوير ولا بتحسين ولا بونترينور ولا بكذا. لا علينا مع احترامي للهيكل نتاعنا والوزاره وللوزير وللناس الكل معناها، لكن بصراحه شفت حاجات اللي معناها ما تخليكش تقول فما امور باش تصير وفما امور باش تحسن. انت تحكي حديث انت في وسط الريونيو ومن بعد نستعمل اللي كان لي فريوسه ومن بعد تقول لي انت جايبين
2: مثلا شي حاجه تعمل تفكر عليها
3: وكذا. يعني قلت لك انا نحبش ندخل برشا في الوعد تعرفني ساعات
2: كان تمشي حاجه واضحه نو نو نو بالعكس
3: شيء ما فما واضح شيء اللي تحكيه من بعد خرجنا من غاديكا عباره
2: شو على شنو باش اتفقتوا مثلا على شنو اتفقتوا
3: اتفقنا على حد شيء
4: هو المشكله
3: حكينا ستة سوايع على اونترينور اترونجي يلزمو يجي كلنا قلنا مدرب اجنبي فهمتني على خاطر الوضع الحالي ومتاع البلاد ومعناتها الشارع الرياضي رافض المدرب التونسي مع العلم وكونه راهو عنا كفاءات راهو عنا توانسة ونشحوا حتى مع المنتخب وتكلمنا قبيل على فترات سابقة صحيح معناتها الانتظارات كانت خير والناس تحب ديما الدور الثاني كوب دي موند وكوب دافريك نعملوا معناتها كاريداس ولا نهزوا
2: من حق المسار
3: هذيك علاش التوانسة ديما كلاو العصا والأجنبي ديما معناها هكا فافوريزي شوية وديما يجي يخدم ويمشي ويهز معناتها معاها الفلوس.
2: لكن تم الاختيار على
3: لاموشي تم الاختيار بعد على لاموشي بي ناسيونال وهك شفت شنو اللي صار
2: معناها
3: نحترم احترامي ليه لشخصه لكن عمل كوارث فنيه وتكتيكيه ما مش نورمال فهمتي تقول لي انت تدخلوا فيك خويا تو اسيوم انت ضعيف شخصيه مال اذا كان انت عملت كيكا راك انت زاده معناتها فكرك محدود جدا الفني والتكتيك بكل صراحه تبقى باش نرجع لك تو اذا كان اليوم الجامعه التونسيه لكرة القدم برئاسه معناتها السيد حسين جنيح
2: معز الناصري ورئيس الجامعه وبقيت الاعضاء
3: في بالي والسيد حسين جنيه إلا كان معناتها هما موجودين معناتها من فترة وشفنا معناتها فشل رياضي وتسييري معناها في ثلاثة تروى كومبيتيسيون معناها كونسيكوتيف وفي جرة بعضهم في ظرف ستة شهر كاس عربية وكوب دافريك وكذا مع معناتها الناس الكل تتحدث والناس الكل توصلها الأخبار وكونوا الأمبيونس خايبة في الفستير وكذا وعركة ما بين مسير ومدرب وما بين مدير رياضي ودرشنية
2: ما جاتش أخبار بيه
3: يعني كيفاش تقولي لهنا جامعة ناشحة ذي كيفاش ناشحة ناشحة معناتها باش بنا ما مقاييس ناشحة رياضين ماكش ناشحة وماكش قادرة باش تتحكم في المجموعة
2: شكون قال ناشحة وليد مقال حتى حد ناشحة هما يختاروا
3: كم ملا هما كيفاش يكملوا معناتها هما في نظرهم ناشحين يعني
2: يقول لك أنا عندي موندان نكمل الموندان تاعي دونك
3: هذيك موندان موضوع آخر
2: نكمل نخدم على روحي
3: موندان موضوع آخر موندان كي هو عنده موندان باش يحب يكمل يواصل مش يحب القانون يسمح له باش يواصل ينجم يواصل أما يلندرا اليوم معناتها احنا معناتها الوضع متاعنا الرياضي اللي وصلنا له اسكو باش نسمحوا لأنفسنا معناتها باش خليوا ناس اللي هما تسمى عليهم الفشل اللي يكملوا يواصلوا معناها في برامجهم وكأنما شيئا لم يحدث واللي أقوى من ذايا فما عباد أخرين زادا مسيبين ويحكيوا ويدعموا ويعملوا كذا مع احترامنا قلتك الأشخاص ومعائلاتهم الناس ذوما
2: نحكيوا على المسؤول
3: على اليوم مسؤول رياضي بالنسبة لي أنا ما يعرفش يتحكم معناتها في إيكيب ناسيونال ماشي تلعب كوب دي موند ونشوف ونسمع وراه وانا توصلني الأخبار عندي أصحابي يعيشوا في أمريكا وكلموني ويقولوا لي معناها اللي فما معناتها ديباج يتعطاو للديزانستغراموز وفما معناتها تقريب 15 ولا 20 واحد ماشي على حساب الجامعة يمشي يتفرهد ويمشي غادي سايح في أمريكا وفي المكسيك. هذه ماهيش حاجة تتعدى بالساهل.
2: تو نستناو تقارير وراهم لازم يوريونا بالضبط.
3: ومن بعد شنو تسمع نقول لك احنا نتهكموا عليهم. انت حقائق هذوما حقائق وانا نتحدى اي واحد اللي اليوم يجي يكذبني. خاطر عندي بار بروف تنوريك حتى بالكابتور كرونيس شنية بعثت لي وكذا والتسيب الموجود في الوديل
2: ينجم يكون ثم سوء تسيير سوء تصرف
3: فما مش ينجم فما سوء تسيير يلزمهم كان يحبوا يا سيدي يجيوا يتسامحوا مع الناس ويتصالحوا مع الناس أعلمونا بما يحدث يا أخوي وإحنا معاكم تحبوا تواصلوا ونقولوا مثالش يا أخوي أخطأتوا وفشلتوا أعطيونا معناتها حاجات وبرامج تورينا لي كونكم أنتم باش تصلحوا تحسونا فما إيجابيات فما كذا أما مش يجي حط لي أونترينور وتو السيف تو الناس تعوم ما تتلهاش وبحر وبيسين ما نركزوش معاكم ومن بعد يجي سبتمبر تلقاهم هما بيدهم وعاود نفس الموضوع وكذا يتسكر الملف. احنا حاشتنا اخويا اليوم بالمحاسبه خاطر الناس اللي حزنت واللي تقهرت واللي كذا اختانا منا احنا توا مش نقول لكش واحد شعبويه اما هو ربي يعلم واحد قداش حس عليها ليكيب ناسيونال اما راهو حكايه كيما انا كي بالنسبه ليا ما تتعداش بالساهل هكاك ومرور الكرام.
2: هنا مسؤوليه الانديه وصلت الاشراف زاده في المتابعه المراقبه. كريم هل ما زال ثم ملاعبيه في المنتخب معناها مجي المجموعه هذه عنده الاضافه ولا لازمنا نبدلوا نجيبوا ملاعبيه جدد ولا ثم ملاعبيه ما عادش عندهم موضوع على الخضيره اللي حكينا فيه ثم ملاعبيه في المونديال هذا وراو اليوم راهو معناها ما عادش عندهم حتى اضافه في المنتخب.
4: ثم ملاعبيه ما عادش عندهم حتى اضافه مي التغيير مش باش يكون شامل على الناس الكل معناها لازم تعرف تبني على اسس صحيحه تبني على خاطر نجموش رانا ندزو كانوا وليدات صغار او نجاح طفل صغير سي ثابت بالكبارات الموجودين مش نجم يدخلوا في الجروب. نحن يمكن الكوب دي موند هذه كما قال بكري وليد اللي اهم حاجه عند الكيب ناسيونال سلتو في العوام الاخر هي الامبيونس. الامبيونس تاعش معناها لازم كما عند الكبير كما عند الصغير دخل الناس كل في بقى. هوني الموجودين ثم برشا برشا جوارات ساعة روندمو أورسوجي وعندهم مدة ولكن جيت على ماتش على اثنين ما عندهم مدة معنى يلزم يخرج يلزم كي باش تغير تعرف كيف تغير زاد مش أنا نخرج زمني كي نخرج مثلا فاهمي نجيب إنسان ينسيني في فهم هذا مش موجود في الكرة قدم التونسية وسيرتو فما برشا جوارات اللي خرجوا من الملعب الأخضر ولا أخويا يخدموا في خدمة أخرى كومينيكاسيون عنده دور كبير مش أي كلمة تنجم تتقال في المنتخب أطليت نحن نذكره بالله سامي ثاني اللي عملوا عليه العابدين بعد مباراة اليابان زيت في زيت
2: يمكن تخميرة متاع خسارة ونغر على
4: القراب ديما تخمروا معناها
2: على القراب ديما حسن النية لأنه هو كابتن واحد من اولادنا نحبوه اللي عطى المنتخبين
4: ولا معناها
2: اما
4: لا لا اختار
2: اما تصريح ينجم يكون معناها مش وقته
4: صحيت
3: عمل قبل ديكلاراسيون حكينا فيها لهنا معاك انت تقريبا نتاع فاز الكور وكادوات وقلنا اللي هو تلقائي وكذا اما يزم زاد عليه تحم مسؤوليات
4: صحيح علاش نقصد راهو بالحق من احسن اللاعبين في الفتره الاخيره في المنتخب مي زاد انت وصلت لمرحله عندك الاكسبيريونس الكلمه اللي باش تخرج لازم تمشي في بلاصتها هتكلمش نحكيه على الكلام ولا ثم كلام كمش نبنيه عليه من بعد الكوب دافريك والكلام اللي قاله حنا بعد المجبر
2: ثابت بالنسبة لك انت المجموعة الحالية وفيت انتهيت جيل جديد عنا شكون البطولة أصبحت فقيرة الآن دي تنتدب في الأجانب وثم دي بوست ما كناش نتدبوا فيهم ونتدبوا فيهم ونتدبوا حتى في مدافعين في محور معنا في تونس الشامبيونة
5: اللي كانت
2: بقوة مكانة
5: أنا فاهم كيما حكيت لك بكري يلزم برشا وقت يلزم صارحوا الجمهور التونسي الجماهير اللي توا راهو في العامين الجايين على الأقل ما نجموش نعملوا حاجة كبيرة صحيح عندنا شانس توا نتاع الترشح للكوب دافريك ممكن حتى المهمة ما هي سهلة باش تكون أصعب من المرات السابقة لكن حسب رأيي الجروب هذه يلزمها شوية وقت خاصة تمسوا برشا وفما ملاعبية يراجعوا أرواحهم
2: مثلا شكون مثلا ملاعبين يرجع روحه
5: حنا بعل لازم يرجع روحه برشا دونك ملاعب صحيح عنده دي كاليتي وفرحنا وقت اللي جا وصبرنا عليه لازم حنا بعل يفهم اللي توا مضحكوا لاعب عنده 5 سنين توا مع ليكيب ناسيونال عنصر فعال في الفريق الوطني صحيح جاب كل وطنيه بكل روح لكن الامور هذيك الكل توا تعديناها
2: شكون اخر زاد مثلا من اللاعبين
5: الغربي الحقيقه يلزم يشوفوا ني يلعب العام الجاي اذا كان عنده طون دو جو اللي باش يساعده وباش يلعب وينجم يعمل بيرفورمانس ويقدم اوكي اما اذا كان باش يبقى باش اخر 6 شهور الكره لعب ميتون هكا ولا لعب ميتون دونك ما نجمش يلعب في كوب دي موند الحقيقه غلطه كبيره برشا
2: نقول لك ملعب متريني في اوروبا خير من ملعب في البطوله التونسيه هذه النظريه اللي يحكيوا بها وهذه النظريه اللي حكاها لموشي وقال لك جبتها من عند
3: الماتش هذيك ماش تمشي
5: لعبي وقت اللي يلعب 20 دقيقه 25 دقيقه يلعب ميتون والله معاك اما ملعب 6 شهور ما يلعب الجمله هو ديجا رينا وقت اللي يعمل سبرينت ولا اكسيليراسيون يرجع يحب لك ليه ربع ساعة باش يتنفس دونك ناقص كوب دي موند وزيد بتات المشاكل اللي صارت كيف كيف في البريباراسيون تونكتي الحقيقة ما استغليناش بالكدا انا اشوف الملاعبي حتى في السيستيم دي جو نتاعو يلعب في الكيب نتاعو يلعب كوميك سونتري في سيستيم 3-4-3 هو سيتاي لو 4 على اليسار ما استغليناش القوة نتاعو الياس العاشوري خذا برشا وقت كيف كيف لكن لو سيلو طوم باش يراجع روحه شويه زيد وحنا نراجعوا روحنا شويه بتاتر ما لعبش في الكونتكست اللي يلعب بيه باش يلعب يسار يدخل يشوت اكسيتيرا والقوه نتاعو في الافيكاسيتي قدام الكاش هذا الكل ما استغليناش دونك فما حاجه سيرو بلون تكنيك شوفوا اسكو المشكله فينا ولا في الملاعبيه فما لاعبيه كيف كيف يراجعوا لهم سيرو بلون كومبورتمون ساعه كيما حكينا تو على العابدي كيف كيف يراجع راهو خاطرين بيرتربي برشا الحقيقه من بدايه الكوب دي مون حتى قبل حتى في الكوس اللي حتى في الكوب الافريقي الاخرانيه دونك يلزم يراجع روحه شوي فما ملاعبيه اللي ممكن نستحقهم في العامين الجايين كما لاعب كما حازم مستوري الحقيقه سيتان جوور كالم ورا اللي هو عنده افيكاسيتي بالطول نتاعو بالحضور نتاعو ينجم يعمل فارق على الاقل على مستوى تسجيل الاهداف وملاعب اللي يحب يعطي الحقيقه راني خفيرة بحسب رايي موضوع انتهى ما عادش سخيري كيف سخيري يزمو كيف
3: يزمو بسيكياتر
5: يزمو بسيكياتر توا سخيري خاطر الحقيقة هز مسكين. كل شيء هز هو المشاكل البدنية والفنية والتكتيكية والتنظيمية والمشاكل اللي صارت كل الحقيقة لما هو الكل زيد كيف هو ما كانش حاضر في البلون فيزيك ما هو سخيري اللي نعرفه بتتر حتى ملعبيه في الميليتر ما عونوش كيما كان قبل يعاونو اسمه
3: عيدوني
5: برشا ناس كان تعاونوا مع الجروح واحد صارت له برشا اشكاليات على المستوى البدني بعد الحقيقه كيف النفاتي بار اكزومبل النفاتي يهرب به هروب نتاع النادي الافريقي زعلوني الحقيقه
2: النفاتي ملعب الجمله
5: اي ملعب الجمله النفاتي اما زعلوني انا
2: يلعب قارن لي فاليري بزعلوني ولا فاليري بالملعبيه اللي معناها كانوا نجموا يكونوا موجودين معاه
5: انجاجمون بيتيتر في الديول اكسيتيرا عندك فاليري ممكن انا اما اجمالا راه زعلوني بعيد عليه برشا راه كسوا في السيرو بلون تكنيك ولا في
4: الديسبوزيتيف اللي لعبنا به
5: في كيف كي سونتري حتى باكات
4: ينجم
5: اذا كان فما شكون تصير الكوفرتير في الوقت اكسيتيرا راه ملاعب كبير الحقيقه وتحسن بارابور للعمناول والعمناول السنة تحسن برشا مع النادي الافريقي
3: تعرف علاش زعلوني على ذكر تو انا نحكيو قبيل على الاختيارات وعلاش ما نجحناش ومشاكلنا ودرشني زعلوني ما مشاش على خاطر في في في في, في الاستراتيجي اللي تعملت نتاع الجوارات اللي باش يمشيو في المنحه هذيك نتاع الفيفا ودرشنيه وتكلم عليها هو لموشي في ديكلاراسيون قال انا فاهم وضعيه الفرق وكذا هزوا شوات يا اخي جات في راس الزعلون هزوا واحد من المستير واحد من تلوي شطر بشطر مع كذا من الترشي يعني الزعلوني نورمالمون يمشي ما مشاش خاطر ديجا من الكلوب مشى شوات كان جاي ما مشاش شوات راه مشى الزعلون
5: انا نعطيك انا من السويد
3: هذا كلام
5: تمشي مسالش للسويد ما لعبش حتى صفر دقيقه وما نجمش يعطي الاضافه وما تشبيش النادي الافريقي حسب رايي هذا التفكير
2: وفي كل الحالات راهو المنتخب الاولويه للمنتخب مهما كانت الانديه باش تنفع هذه المشكله على كل هذه بالنسبه للمنتخب
5: الوطني عندك الشيخاوي تنجم تبني عليه عندك اسمه الولد نتاع سي اس اس حكينا عليه اللي مشى في اللاكس اسمه
2: حبشيه
5: لا
2: شكون في اللاكس تحكي على
5: غرامه تنجم تبني عليه عندك بن علي نتاع سي اس اس تو كيف مشى لتركيا ملاعبي بالطاي نتاعو واحد عمل ديفيرونس الحقيقه في البطوله نتاعنا اذا كان مش عن بيرفورمانس كيف نجم
3: ثم الشيرني زاد اللي يلعب في تركيا لاتيرال جوش ابارامون زاد من ملاعبي محترم زاد
5: فما ملعبية الحقيقة باش تعمل نعرفش أنا فكرة جديدة باش تبني بعناصر جديدة على الأقل فما لونز دي ديبار اللي تنجم ينقذوا الموقف مبدئيا حتى إيش اللي يتحسنوا هما ومن بعد حتى تعمل نعرفش أنا تكبر شوية في القاعدة كسوة من اللي برا ولا من هنا بعد ماشي
3: تعمل موديل دو جو أهم حاجة الناس كلها عندها يا رسول الله قبل نحكي أنا وياك كاب فير ولا عندها موديل دو جو والأخرى والأردن وإحنا مزلنا كيك نلعبوا
2: الحديث يطول على المنتخب لأنه بالحق راه مزلنا مادام فما حتى قرارات وما حتى وضوح حتى رؤية دونك نقعدوا نحكيوا حتى لين تجي الأمور الرسمية الباهية للمنتخب لمصلحة كرة القدم التونسية. بعد شوية نحكيوا على النجم الساحلي الترجي للفريق الأجنبي بعد شوية.
0: موزايك فهم موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية Happy Hour الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس
6: سهرية الربوخ والفن الشعبي عرض بنت الحي ومسفسيري نهار لحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف
7: عينيك نباني وتسحر عيني
6: وفوزي بن قمرة تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بتونس مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تذكرتي بوانتينج
7: ليام تجري والعمر خسارة
0: بمساهمة سنابل كارتاج جيلي ديليس مغازات ام جي باتام بي هاش بونك بي انا مبلاتيكس مرادي هوتيلز موريس غاراج بنجمع موتورز ماكسويل تونيزي تيليكوم شغب برود وموزايك فام
8: سانتي سبور كل نهار سبت من 6 إلى 8 متاع الليل فامي براومي
2: مازلنا موصلين معكم في سامدي سبور ومباشره نمشيو لسوسه نجيب المجريسي اخر تطورات بخصوص الهيئه التسييريه للنجم الساحلي وحديث عن امكانيه كونه من شرميتي يكون رئيس وقتي رئيس هيئه تسييريه في النجم الساحلي بعد الاجتماع اليوم. نجيب مرحبا بك.
9: مرحبا بك فهمي تحية ليك تحية للحاضرين معك في الاستوديو وكل السادة المستمعين. كيف قلت فهمي اليوم كان فما اجتماع في ولاية سوسة كان مخصص لدراسة وضعية النجم الرياضي الساحلي. نعرف أنه إلى حد الآن فما شيء مديرة فما ناس اليوم كانت حاضرة في الاجتماع في ولاية سوسة مع سيد ولي سوسة رؤساء قدامة كما سي عثمان كما معز دريس سي عبد الجيل بوراوي أيضا الهيئة المتخلية برئاسة فؤاد قاسم كذلك كريم العكروت كان حاضر وأيضا لاعبين سابقين كما شرميتي كما بلبولي كانوا حاضرين. فما عدة مواضيع تم التطرق لها من بينها شكون الشخصية اللي نجم يكون شخصية توافقية على الأقل باش تكون لمدة 3 أشهر تكون فما هيئة تسييرية تبدا الموسم وتحاول ترتب الامور قبل عقد جلسه عامه انتخابيه لانه ما عادش فما وقت باش تعمل اعلان جلسه عامه انتخابيه وتستنى قائمه هل باش تتقدم ولا مش تتقدمش. وبالتالي من بعض من بين الاسماء اللي تم اقتراحها تم اقتراح امين الشربيتي اللي شخصيه لاقت اجماع كبير في الاجتماع زي شرميتي. الحقيقة من الأول طلب هو معناه الاسم تم اقتراحه من بين أسماء أخرى كما كريم العكروت كما ياسين الشيخاوي أيضا ولكن أمين شرميتي ما تاش موقف بعد اتصلت به يعني حاولت نشوف شنو الصحيح من الغلط وهل فعلا أمين الشرميتي باش يكون هو الشخصية اللي باش تقود النجم الرياضي الساحلي. الحقيقة أمين اعتبر روحه أنه ما نجمش، أكد لي أنه في اللحظة في الفترة هذه بالذات ما نجمش يكون في منصب رئيس النجم الرياضي الساحلي لعدة اعتبارات والتزامات مهنية وشخصية أيضا، وأكد أنه تحمل مسؤولية في وقت سابق مع زبير بيا أعطى برشا من وقته حتى من وقت خدمته، والوضعية الحالية ما نجمش يكون موجود في رئاسة النجم الرياضي الساحلي، خاصة أنه عنده طموحات أخرى تكون طموحات رياضية طموحات مهنية. ولكن أمين يعتذر ويقول أنه الوقت ذا بالذات ما نجمش يكون ميراش روحه أنه ينجم يكون رئيس النجم الرياضي الساحلي. بالتالي يتواصل الغموض فهمي وتتواصل الضبابية موجودة لهنا. الحقيقة شنو الوضعية خاصة أنه فما أندية باش ترجع تتدرب في الأسبوع ذا النجم إلى حد الآن بدون إدارة بدون هيئة تسييرية، على الأقل نقوله ما زلت ما فماش الأشخاص، ولكن المشاورات ما زلت موجودة. فما ينكر بعض الأسماء اللي مقترحة كما مثلا كريم العكروت، ولو أنه كريم العكروت عنده شابيتر آخر ليبيه ليلاش تفض النزاعات، وتعرف فما عدة ملفات وعدة إشكاليات ما زلت موجودة وما زلت الملفات مفتوحة ومن بينها الملفات الكبرى. وبالتالي هل باش ينجم يكون هو في خطة رئيس نادي مع وجوده في لجنة وضع النزاعات؟ هل باش يكون اسم آخر؟ ننتظر الأيامات القادمة شنو باش توضح في وضعية النجم الرياضي.
2: حتى اسم سامي سعيدي نفس الشيء كما شرميتي، معناها التزامات ولا تطرح الاسم هذا في الساعات اللي فاتوا نجيب.
9: هو سامي سعيدي تطرح في قديش من مناسبة. سامي سعيدي من الأسماء اللي يمكن الناس شافت أنه فما إجماع عليها وينجم يكون يقود المرحلة. اعتذر في وقت سابق من بعد فما محاولات لإقناعه، تقريبا الأمور ما مشيتش بالشكل المطلوب، وسامي يمكن زادا ينجم يكون هو بيته مخذاش القرار النهائي متاعه. كانت فما فكرة مطروحة وفما حتى بعض الأشخاص اللي معاه زادا عبروا عن استعداده باش يكونوا معاه، ولكن اليوم سامي مثلا ما كانش حاضر في اجتماع الولاية رغم اللي كانت موجهت له الدعوة. بتاتري زادا كيف سامي حتى حكيت معه في وقت سابق يقول لك الوضعية الحالية أخوي ما نجمش نكون كيما زاد بعض الناس اللي تحملوا مسؤولية قبل يقولوا لهم تفضلوا احنا معاكم وندعموكم وشدواني معاكم، بعد ما فهم حتى شيء خاطر الدعم تورا وفهمي هو الدعم المادي. اذا كان ما فهمش فلوس سامي مثلا يقول لك يعني اوكي راني النجم نسير عندي افكار، لكن لازمني زاد دعم مالي. راهو كيما نقولوا احنا القفه ما تنجمش يلزمش يهزها واحد برك، بالتالي مسؤولية كبيرة.
2: تمويل.
9: بالتالي مسؤولية كبيرة والمطلوب أن يكون فما تمويل. بتاتر زاد ينجم يكون حتى عدة أشخاص تم معناها عرضوا عليهم البوست هذا من بين الحاجات اللي هي الوضعية المالية الصعبة. بالتالي لهنا اليوم زاد راهو لازم فما حلول، مش مجرد جلسة ومجرد باش نعطي فكرة باش نعطي كذا، لا لازم حلول جذرية. معناها لازم الناس على الأقل اللي باش يجيب فكرة يجيب معها الحل، والحل راهو ما ينجم يكون إلا أنك تحاول الدعم وكبارات النادي ولا كبار الداعمين كل حد يلتزم بمثلا مونتون اللي يقول أخويا أني مثلا لو فلان الفلاني يتولى رئاسة النادي أني راني باش ندعم بالمبلغ الفلاني. بالتالي تنجم وقتها تشجع الناس، ولكن الوضعية والضبابية والأزمة الكبيرة الموجودة والفريق اللي مطالب ببرشا فلوس باش أموا يرجع يقف على ساقيه زاد ما هيش مجرد راو جلسات وأفكار واقتراحات وكذا، راو لازم حلول جذرية. وبالتالي ما زلنا نستنيه وإن شاء الله على الأقل الأيام القادمة هو الأكيد. راو فما أسماء أخرى مطروحة ما نحبش نتكلم وما نحبش نقول لأنه اليوم فهمي خلي على الأقل كي تبدأ الأمور رسميا نجمه نحكيه بشكل رسمي على الشخصية اللي باش تكون هي في قيادة النجم الرياضي الساحلي، ولكن الأسبوع القادم من المؤكد أنه باش تكون فما هيئة تسييرية وما تنجمش تتواصل أكثر من
2: هيك. صح نجيب، شكرا لك على التفاصيل هذه الكل مباشرة من سوسة. كريم تعليق من عندك؟ شرميتي يعتذر والالتزامات المهنية وقالك خدمت قبل في الإطوال وجرب معناها تسير تعب بالحق معناها امين ويقول لك راهو في الوقت الحالي ما نجمش يعاون من اكثر الداعمين. والحقيقه شرميتي ولكن كان صعيب في المحاصله النجم الساحلي كما حكينا نجيب لحد الان مازال ما لقاش رئيس هيئه تسييريه على الاقل يبدا السيزون. سورتو ما ننساوش ديبيوت سيزون راهي هذه معناها
4: وسورتو البريود هذه معناها من اهم الاوقات اللي باش تنجم تبني عليها فريقك. معناها كي سوا معناها جواريت مين ثم مشكل المشكل الإداري في عوام الأخرى اللي قاعد يظل في الإتوال برش. وهوني واحد بشي يقول إسكو رجالة النادي في اليوم هذي نجموا يقفوا شلتوا في وقت كما هك ومبعتوا يلقاوا الحل مين مش نبقى نفركس على في فلان خاطر ما عندوش وقت ومن حقه. وانت تعرف معنا يمكن أمين من أنا واحد من الناس معنا من أحسن ما تعرف بالحق في كرة القدم إنسان ويحب برشا الإتوال مي كيقول لك هكا معنا نتصور أمين كان جاي نجم راه مش شيخ على الإتوال مي ما كيش تقف غادي يلزم أن تلقى حل الفقر بوقت وإن شاء الله الإتوال معنا تخرج من المشكلة هذا إن شاء الله.
2: كي ترى الإتوال ثابت اسمع هكا الوضعية معنا هذا ما راه نحكي راه من كبارات الأندية التونسية من البيلية والعرس تاع البطولة باش تفهم
5: الحقيقة. هذه نتيجة العمل الرعواني نتاع السنوات اللي فاتت الكل دونك هذا مشكل كبير من مشاكل كرة القدم التونسية يعكس الحالة نتاع الكرة نتاعنا وحالة نتاع المنتخب نتاعنا. نجم رادي ساعي لفريق كبير فريق كبير تاريخ كبير يعني في كرة القدم التونسية اليوم يلقى روحه في مشاكل يعني نتاع جمعية في القسم الثالث يعني وقت نشوفه شو تبحث على رئيس نادي و
2: لأنه الوضع معقد هذاك
5: علاش معقد برشا ونعرف اللي مشاكل كبيره برشا سي البلان يعني فينونسير هذاك علاش ما فماش يكون يعني رجل من رجالات النادي اللي تقدم. الناس كل خايفه من الوضعيه دي لكن الوضعيه دي علاش وصلنا لهكا يعني لازم نسال شكون وصل نجم الرياضي الساحلي للوضعيه هذه. نجم الرياضي الساحلي نورمالمون
2: قبل كانت تسييريه
5: كانت من البيبينير نتاعها من سون فورماسيون نتاعها دخل مليارات خرج العادي خرج بالنور خرج يعني اسامي كبيره برشا خرجت من سون دي فورماسيون هذيك سون دي فورماسيون من المده ما عادش يخرج في اللاعبيه دونك فما مشاكل كبيره على المستوى التسيير الاداري والفني. من بعد فما مشاكل كبيره برشا صارت الحقيقه برشا من اللاعبيه تعديو من الإتوال خذوا برشا فلوس ما قدموش الاضافه فما شكون خذا برشا فلوس وما لعبش وفما بعد اشكال الفيفا دونك المشاكل هذه كل مالية خليت اليوم الإتوال يعيش في
2: الوضع الصعيب
5: في الوضع الصعيب هذا دونك. وبالنسبه للشرميتي الحقيقه الشرميتي اوكي لاعب قديم مسؤول سابق ويعاون في الجمعيه ونجم يعاون مد يد المساعده لكن الشرميتي ماهوش فريمون رجل اعمال اللي باش يخرج الإتوال من الازمه.
2: هو القصد انه كونه ما عندوش الوقت معناها الالتزامات المهنيه الكبيره اللي عنده ما تخليش النجم يكون
5: نجم رياضي ساحلي
2: مش يصرف نجيبه
5: اي نعرف اي اما زد على ذلك لازمها ان غرون اوم دافير رجل من رجالات نجم الرياضي الساحلي اللي فريمون عنده
3: برك لازم زوج ثلاثه
5: يتعاون باش يخرج الإتوال من الازمه هذه خاطر هي الازمه اساسا الازمه الماليه ماهيش ازمه.
2: بعد شويه باش نحكيوا على الترجي ولا نادي فريق رجعين بعد شويه.
8: موزايك فهم موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لون في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس Beehive Club Open Air été 2026. Ce dimanche, le fameux spectacle musical Oshek Denia de Abdelhamid Bouchner. Oshek Denia au Beehive Club Open Air Gamard. Infoline 20 910 000. L'application IJA ou directement au Beehive Club Gamard.

0: سامي برهومي.
1: زلنا معكم حتى الثمانية في سام دي سبور، نحكيو على النادي الافريقي اللي عروض تتعادل على البعض من ركائز نتاعو، اخرهم اسامة السهيلي اللي عنده عرض من فريق الخلدية البحريني، ايضا زاد حتى قبله القوة الجوية العراقي لكن الاقرب للخلدية البحريني. اسامة السهيلي في نهاية عقد، والسهيلي نعرفوا اضافته في النادي الافريقي خاصة في البطولة الاخيرة، كيف ايضا العروض معتز الزمزمي ايضا اللي اقترحت عليه اداره النادي الافريقي تمديد العقد، لكن قريب معناها باش يتم الاعلان على صفقه انتداب من فريق سياسكا البلغاري، وايضا فيراس شوات اللي من اسابيع عديد العروض تتهاطل عليه وبقاؤه في النادي الافريقي هو وقيمه العروض وقيمه الوضع اللي باش يلقاه في الفتره الجايه. خلينا نحكيوا على وضعيه السيلي. وليد رانو سيلي لو كان يغادر النادي الافريقي ما كانش اداره النادي ممكن في الساعات هذه باش تقنعوا بتمديد العقد، فانه هل تعتبر خساره للنادي الافريقي ولا عنده المعاوضين كما بن علي ولا حتى بدرجه اقل تيني ويلز؟
2: بون شوف، سيلي هو معناتها لجوار تيتولير، معناها لارير غوش رقم واحد في النادي الافريقي، ارقامه باهيه محترمه، الى بروغريسي الحقيقه نجح في النادي الافريقي، باساج نتاعو كان ناجح بروغريسيف زاد بشويه ستانس وبالجو وشد بلاستو ولا مؤثر وعمل ديزاسيست وكذا، يعني كان عنده مساهمه في النجاح نتاع الموسم الرياضي نتاع نادي افريقي، كان عنصر من العناصر كيما شوات نفس الشيء، كيما الزمزمي زاد كيف معناها في وسط الميدان ملاعبي معناها ملاعب بلاستو بورتو مش متعود ياسر معناها باش يلعب ميليو ديفونسيف، اما هاني قلت لك الوضعيات هذيه راهو الجور كيجي اوفر بعيد على الاوفر اللي قدموا له النادي نتاعو، واحنا توا في عصر احتراف واللاعب تقريبا 30 معناها 29 30 توا اسامه سيلي معناها تعرف العمر يتقدم، واذا كان باش تجيه اوفر بعيده على الاوفر اللي باش تعطيه له النادي الافريقي اذا باش يختار معليش ملاه، معناها قلت لك ملاعب عنده عائله يطمح باش يحسن معناتها وضعيته يخمم في نهايه مسيرته كذا، اما اكيد معناها هو عنده مكانه في النادي الافريقي اذا يواصل، معناها النادي الافريقي باش يبدا متهني على المركز هذاك. بن علي ملاعبي صحيح عنده امكانيات لكن يتضرب دي فوا ويغيب برشا، ممكن يخدم عليها الناحيه هذيا مع الاطار الطبي معناها مع وجود سي محسن ترابلسي وكذا، معناها يحاولوا يخليوه حاضر خاطر بن علي زاد راهو ان بون جوار معناها ان بون لاتيرال معناتها ملاعبي اوفنسيف ويمشي ولي سونتر تاعو باهين، وعدني قلت لك مشكله وكونه يتضرب دي فوا ويقعد مده بعيد واحد. اما بالنسبه للسيلي بور فينير اذا كان النادي الافريقي يقدم له عرض قريب للعرض اللي جاء من الخارج والخالديه لفريق هذايا ساعد حديثا، اما يلعب البريمير رول زاد في البحرين مع المحرق ومع فريق اخر نسيته، معناتها اونيكيب اللي قاعده تعمل في مشروع وتلعب معناتها المرتب الاولى
3: ومعش كونترا مع الكلوب ولا
1: في نهايه عقد،
2: في نهايه عقد اذا كان في نهايه عقد وجاء اوفر معناتها مغري نجم يغادر زيد راهو تعطي حق الملاعبي وتعطي حق الجمعيه، والنادي الافريقي اذا كان باش تقدم له عرض هو يقتنع به ينجم زيد يختار الحل والربط بيدين الملاعبي ما دام في نهايه عقد.
4: هو وليد المشكل مادي، انا نتصور انا كان جاي النادي الافريقي معناها عنده الامكانيات الماديه ما نتصورش الجوله هذه باش تخرج سيرتو أسامة سيلي ولا معتز زمزمي خاطر في راس شوات كاخر
2: حكم زوز واحد فاند كونترا زوز زمزمي زاده
4: زمزمي فاند كونترا في راس شوات الكلوز اللي نجم يتفرض علي نتصور انا في راس اكزامبل كان نجم تلقى ما حل معناتها نجم تزيد في الكلوز تزيد هو في صالير وكيف سيلي ما نصورش خاطر سيلي راهو كما نحكيه راهو الموسم اللي تعدى مساهم في 10 اهداف ثمانية أسيست من نقاط قوة النادي الافريقي وسام سيلي كان مش نحكيه على بن علي، صحيح بن علي كان ورم أنا وجه كبير مئانة كلاعب كي باش تكثر الإصابات وعلى سيزون ما نلقاش روحي ديما حتى نشوفه نحن بن علي ثلاثة أربعة ماتشوات ماتشو يتضرب فهمت ظهير الايمن الثالث اللي حكيت عليه واليامس اللي انا خارج حسابات
1: تيني وثم عمار عبد الحق من الليجان اللي نجم
4: مي ديما شو نقول لك انت اي ظهير توا باش يجي باش تنظر بيك تقارنه بالسيلي وفي البوست هذيك اللي فما فقر انا نتصور انه اسامه سيلي كان النادي الافريقي باش تلقى معنا الحل المادي معاه نتصوره باش يكون اضافه كبيره سورتو تعرف انت النادي الافريقي الموسم القادم عنده برشا معنا سورتو لوبجيكتيف الاولاني اللي هو شامبيونز ليغ معتز زمزم ديما نقول انا بخروجه الحق نتاع ربي صحيح كان لاعب مع المجموعه انا راني وجهه نظر نتاعي ما كانش هكا اللاعب البارز اللي اللي اللي اللي, اللي كيما فراس شوات ولا سهيلي ولا ما نعرفش انا حارس المرمى
1: مهيب شامخ
4: مهيب شامخ مي كان لاعب مع المجموعه وبحكم كابتن عارف يشد المجموعه مي الحاجه الباهيه اللي اسامه سهيلي تنجم تخليه فراس شوات كيف تنجم تخليه والانت دابيت اللي باش تجي شكون خاطر انا حاسب فكري و وحكيت مع شكون اللي ديما بقى المشكل المادي هو اللي خلى المشاكل نتاع اللاعبين هذوما ثم لاعبين اخرين زاد كان سهر ربي ما نبش يجيو زاد لاعبين ممتازين بقى ديما المشكل المادي اللي هو

0: في نفس البروجي اللي بدا بيه عمناه ونجح مع فوزي المزغرتي. دونك يلزم يشوف حلول للملاعبيه هذوما على الاقل وما يعطيهم اوفر اللي تكون قريبه من اللي زوفر اللي باش يخدمها من بلايص اخرى. سيلي الحقيقه لاعب صعيب تعويضه اليوم. سيلي لاندي بيلي نتاع النادي الافريقي كيف كيف كيما كان حكي تو كريم عاون برشا كسوا في الاهداف ولا في ليزاسيست. لاعب بيرفورمانس كبيره وحضور كبير برشا في الجل يعني اللقاءات بعد ارير جوش الحقيقه كيما اسمه بن علي ما نجمش يعوض الحقيقه سيلي. تيني مواطن عادي على روحه نورمالمون لازم يمشي على روحه. بعد عمار عبد الحق اللاعب الحقيقه اللي نادي الافريقي تنجم مازال جون تبعته انا كسوا مع الكيب ناسيونال جونيور والا حتى مع ال يعني مع الكلوب وعملوا الكنسرت والاشكاليه بدا بالبريباراسيون بعد خرج. لكن عمار عبد الحق كيف كيف لاعب حسب رايي ماهوش في قيمه سيلي حاليا لكن في العوام الجايه ينجم يكون. دونك حسب رايي محافظه على سيلي ومع عبد الحق ينجم يكون حل في كظهير ايسر. زمزمي لاعب كيف كيف لاعب مالغري المشاكل اللي صارت له من اول في اول الموسم وحتى الموسم اللي قبله الجمهور ما كانش راضي عليه برشا لكن لاعب في الميدان الحقيقة عمل الفارق وسيتان بوسور الحقيقة يخدم حتى يش الفرض روحه وكان عنصر فعال في وسط الميدان بتاع النادي الافريقي. كيف كيف لاعب اذا كان بشي يخرج الحقيقة النادي الافريقي باش تخسره. ما نصورش ما هوش سهل تعويض نتاعه. دونك ثلاث شوات كيف كيف فراس شوات في البطولة نتاعنا ما فهمش تول لاتاكون الحقيقة في القيمة نتاع فراس شوات. نحكي على المستوى الوطني سورتو باللونجاجمون نتاعو بالحضور نتاعو خاصة
1: وعاون برشا نادي الفريق خاطر عنده برشا مجال مواجه بالكاليتي
0: هذيك يقلق لي زادفيرسير الكل. دونك ثلاثة لاعبين مهمين برشا وإذا كان باش يخرجوا الكل مع بعضهم الحقيقة خسارة كبيرة للنادي الافريقي. دونك ما على مسؤولي النادي الافريقي على الأقل يلزم بون نيغوسياسيون مع اللاعبية هذوما توفير ما لازم توفيره باش يكمل البروجي نتاعو سينو باش يخرجوك ثلاثة أربعة باش تعاود من الأول وجديد. دونك المهمة باش تصعب برشا خاصة في الشامبيونز ليغ العام الجاي.
1: بالنسبة لبلال يتمالك معلومة اللي عندنا أنه مازالوا عام في الكونترات نتاعو دونك ومعناها يجي عرض نجم يخرج ويستفيد منه النادي الإفريقي في الملاعبية هذه وعلى الأقل ما يخرج ليبر. هذه بخصوص آخر تطورات في النادي الإفريقي الملاعبية ولونه إدارة النادي الأولوية نتاعها تحاول يعني تقدم العروض الممكنة للملاعبية وتبقى على الملاعبية نتاعها وتحافظ على المجموعة وبالطبيعة تخمم في البديل في نفس الوقت. بعد شوية نحكيه على الترجي والمدير الفني الجديد في الترجي التونسي. مدير فني جديد في الترجي جوال كراي البلجيكي 63 عام اخر تجربة لي عمناه في بارادو مدير مركز التكوين. تجاربه المتعددة الكل كانت في شارلوروا في ستاندارد دو ليج في سان جلواز في كلهم في بلجيكا. معلش كريم المدير الفني ذي للترجي كان عمناه كريستوف شونتخو على اساس عنده مشروع ما بقاش جاء مدير فني جديد. معلش باقي إدارة النادي تخمم ديما في الأجانب باش يكونوا على الرأس الإدارة الفنية حسب رأيك علاش
2: السيرة الذاتية نتاع
1: المدير الفني
2: ناجحة. ما تشوف أنت بلجيكي ونعرفوا نحن التطور نتاع
1: كرة القدم
2: كرة القدم البلجيكي وسورتو هو معناها ساهم في تطوير منظومة كبيرة معناها في بلجيكي وخدم في فرقك معناها بس أمام كبار. من ديما نقول اسكو اللي باش يلقاه في بلجيكا ولا باش يلقاه في بارادو باش يلقاه في الترجي هذه التونسي ولا خاطر تعرف الامكانيات ماهيش نفسها. يمكن اختيار نتصور بالسيره نتاعو اختيار ناجح. مين بعد اسكو باش يلقى الوضع سورتو هو خاطر كي نقرا في بارادو باش يخدم ولا يشوف لاعبين ماهمش ولاد بارادو ما نجيب في لاعبين من نوادي أخرين صغار وبعد يتكمل التكوين نتاعهم في بارادو. ونحن نشوفه معناه يمكن الفريق الناجح في العوام الأخرى في إفريقيا من ناحية المادية من ناحية اللاعبين الموجودين. إذا ديما نقول الاسم والسيرة ممتازة. مين بعد اللي باش يلقاه في ديما نحكي على الترجي التونسي بحكم شنو موجود في كرة قدم التونسية وشنو اللاعبين الموجودين. يلزم برشا خدمة برشا صبر. نتصور أنا كان

0: يعطوه معناها وقته نجم يكون معناها الاختيار المناسب. مش معناها وقته كما حكى بكري وليد، يمكن في الوليدات صغار وليد مش كما السنيور، ولا الوليدات صغار يزمو ياخو وقته
1: صحيح.
0: طيب والوبجيكتيف لولاني شنيه؟ خاطر ديما ما نحبش انا الوبجيكتيف ولا يلزم نهز تيتر في الكادي ولا نهز تيتر في الجنيور، لا مش هذاك الهدف.
1: التكوين
0: تكوين يلزم يطلع لي مينيموم من عرش، يعني مش يقولك 4-5 وليدات للسنيور ووقتها تعرف هو ناجح ولا لا.
1: والمشكلة اللي عمناه واللي كان موجود شنتخوي معها المدرب اللي كان على راس الترجي اللي هز الكاس براكوني اليوم تتم بهم الانتدابات هذه ثابتا ونجيب اجانب على راس اداره فنيه لتكوين الشبان؟
2: والله شوف، اذا كان اجنبي قبل ما تجيبه يلزمك تحكي معه برشا وتسال برشا وتفهم شنو الطموحات وشنو البروجي اللي عنده وشنو الاكسبيريونس شنو الحاجات اللي نجم يضيفها بارابور الحاجات اللي عندي. ساهم في صعود شبان سواء في بلجيكا ولا في بارادو. في بارادو عندي فكرة عليه، دونك خديت فكرة عليه مالغري المشاكل الكبيرة برشا اللي دارية صارت في بارادو، والرئيس صارت له إشكالية ودخل السجن وقاروحوا في منظومة في بيئة صعيبة برشا، لكن مالغري توسا خرج وليدات من جينيور ومن حتى من الكادير طلعهم للكيب لولا، وحسب ما سمعت من أصحابي في بارادو كانوا سيت إنسان كالم ويحب يخدم وديسبونيبل، فهمني؟ دونك حسب رأيي جال ترجي راضي تونسي افيك ان جروند موتيفاسيون. كرة قدم بلجيكية معروفة الحقيقة في التكوين، أكيد وأنه عنده باش يخلي بصمة، وبهذا الكل كما حكينا بكرة ما نجمش ينجح وحده، دونك لازم توفر له الوسائل النجاح الكل بالناس اللي باش تخدم معاه، بالتقسيم الادوار، بالديبارتمون وين باش يخدم بالضبط، شنو يستحق، شنو اللي كادر اللي يستحقهم، دونك هذه الكل عوامل تخليه ينجح. اما وحده اوكي عنده افكار، عنده وراه مدرسه كبيره، عنده اكسبيريونس، هذه الكل راه ما يكفيش. دونك لازم اول حاجه المحيط اللي يخدم فيه، المدربين باش يخدم معهم، المسؤولين باش يخدم معهم، الافكار نتاعو يلزمها تتعدى، العمل اليومي فريمون يلزمو يكون 1000 ساعة، خاطر راجل هذا تونسي فريق كبير، دونك اذا كان فريق كبير ماكش باش تخدم في اي نادي، دونك هنا يلزم فريمون وسائل النجاح كل السؤال المادية والا المالية والا حتى يعني لي ريسورس مين تكون تحت تصرف نتاعو. واذا كان الإدارة اختارت الاسم هذا أكيد عندهم عليه معطيات أكثر منه، ونتمنى له إن شاء الله نجاح وتوفيق.
1: لأنه معناها الترجي يقول لك شنعول برشا على الشبان، معناها وليد أنك تخدم برشا على لي جون وتطلع على ماكسيموم في ليكيب سينيور، معناها مشروع كامل. وهذا راهو من أفكار اللي جابها المديريات الجديدة.
3: صحيح، شوف الفرق نتاعنا التونسية نجحوا مع المدرسة الفرنسية معناها على مستوى التكوين حتى من قبل من عام 98-99، وأول الفينيات نادي الفريقي كان عندها ديركتور تكنيك فرنساوي وطلع جيل نتاع ملاعبية
1: كريم سعيد وغيره
3: وليتوال كيف كيف السي اس اس ممكن في وقت والأوقات توا الاسبيرانس سورتو اللي راهو فما خلل كبير كان صاير على مستوى تكوين الشبان المستوى الأكاديمية، وسيد حمدي المد بنتصور فاق بالخلل هذايا وقاعد يحاول يصلح على خاطر ماهوش معقول وكونه فريق كما الترجي معناتها بعد بالرمضان وغيلان وشكون طلع درنيرمو معناها من لي جون في الترجي
1: طلع مميش طلع الحميدي
3: مميش ولا حميدي وضو بوتيتر بون شويه الترجي من المفروض تكون من الاول من ليكول من الاكاديميه الميني مكادي يكون فما برنامج واضح ويكون فما معناتها دي زونترينور زاد عندهم كفاءه وعندهم شهادات وعندهم رؤيه. ونتصور السيد هذا كما قال لك كريم مع البروفيل نتاعو انتريسون ان شاء الله يلقى البيئه المناسبه، اي سورتو يلزم تبعدك العباد اللي تجي تدخل ولادها فهمتني كيفاش بالمزايا
2: اسبيرانس في العوامل القادمه لازمها تبعد على الفكره نتاع انت دب مدافعين تحقيق اثرت كسوا عليك من بعد في الشامبيونز ليغ وفي البطوله، خاطر بعد فما خاصه يلزمك الاجانب ماهمش عدد نجارب نفسهم في البطوله هذه كل تاثر عوامل تاثر. دونك تخمم في سكاوتينغ ديجا بداو يخدموا شويه على سكاوتينغ باش يجي هذا، دونك يلزم كيما
1: بروجي كامل
2: بروجي كامل يفتح العين على على الجمهوريه كل باش تخرج دو تروا زاكسيون تنجم تعاود عليهم في المستقبل.
1: يعطيك الصحه ثابت القاري المدرب كنت معنا اليوم على الحضور مشكور جدا. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه وليد. شكرا لك. يعطيك الصحه كريم. شكرا صالح. شكرا وسيم. هكا نوصل نهاية الحصه. بعد شويه يجيكم مراد في الاخبار. نقول لكم في الامان. باي باي.
4: موزايك اف ام. موزايك اف ام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
5: مستمعي موزايك اف ام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. خبراء في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والتكوين يؤكدون اليوم السبت أن الشهادة الجامعية لم تعد وحدها كافية لضمان الاندماج في سوق الشغل، داعين الناجحين في امتحان البكالوريا لاختيار اختصاصاتهم الجامعية بناء على حاجيات المهن المستقبلية لا وفق مجموع النقاط واختيارات الأصدقاء. ونبه الخبراء المتداخلون في المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 الذي نظمته عمادة المهندسين التونسيين بالعاصمة من اختيار اختصاصات جامعية تراجعت قيمتها في سوق الشغل، مشددين على أن التكوين المستمر واكتساب المهارات الرقمية وإتقان اللغات والقيام بالتربصات التطبيقية أصبحت عناصر أساسية لبناء مسار مهني ناجح وتعزيز فرص التشغيل في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل. وفي هذا السياق دعا رائد الأعمال في مجالات التكنولوجيا والتعليم العالي والتكوين المستمر زياد باشا تلاميذ إلى التفكير أولا في المهن التي سيحتاجها سوق الشغل خلال السنوات المقبلة قبل اختيار الاختصاص الجامعي، مؤكدا ضرورة الاستئناس بالتقارير الدولية وفي مقدمتها تقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للتعرف على أبرز المهن الصاعدة. في أخبار العالم، السلطات الفرنسية تحصي 74 وفاة غرقا منذ 18 من جوان الجاري على صلة بموجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد، وفق ما أعلنه وزير الداخلية لورونيناز في مقابلة اليوم السبت. وقال وزير الداخلية الفرنسي أن هذه الوفيات وقعت بشكل كبير في مسطحات مائية غير مصرح بها وغير خاضعة للمراقبة مثل الأنهار والبحيرات والبرك خصوصا، مصيرا إلى تسجيل حالات غرق في مسابع خاصة. أضاف وزير الداخلية الفرنسي في مقابلة مع صحيفة لباريزيان نشرت اليوم السبت، هناك ظاهرة صدمة حرارية وأحيانا نشاط مفرط، نلاحظ كذلك عددا كبيرا من الوفيات جراء أزمات قلبية. الحكومة البريطانية تعلن أنها ستفتح مسارات آمنة وقانونية للاجئين الذين يستجيبون لمعايير محددة، ما يمهد لفتح الباب أمام الآلاف للقدوم أو البقاء في بريطانيا في خطة مستلهمة من برنامج الرعاية المجتمعية في كندا الذي أسهم في استقرار نحو 400 ألف شخص في البلاد منذ إطلاقه عام 79 و900 ألف. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يشن هجوما حادا على اتفاق الإطار المعلن بين السلطات اللبنانية وإسرائيل، واصفا إياه بأنه سقطة مرعة وتنازل عن السيادة، داعيا السلطات اللبنانية إلى التراجع عنه والالتزام بما وصفه بمدارجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. وقال قاسم في بيان مكتوب اليوم السبت أن الاتفاق يضفي شرعية على استمرار الوجود الإسرائيلي في أراضي لبنانية لفترة طويلة، محذرا من أن ذلك قد يفضي إلى ضم تلك المناطق لإسرائيل. وأضاف أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة يمثل طرحا خطيرا جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، معتبرا أنه يضع مستقبل لبنان رهينة للشروط الإسرائيلية. رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز يعلن أن حصيلة الزلزالين الشديدين اللذين ضربا فنزويلا يوم الأربعاء ارتفعت اليوم السبت إلى 1430 ضحية. ولفت رودريغيز أيضا إلى إصابة 3238 شخصا جراء زلزالين، وأحصي سقوط 920 قتيلا في حصيلة سابقة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسري ودالي في ستار كلوب مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
4: الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزيك فام نون ستوب ميوزيك.

0: 8-6 دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم, هذه ستار كلوب من توا حتى العشر متاع ليل, اخر ابيزود من ستار كلوب بالنسبه للسيزون هذيا, ونسنيكم من سبتمبر حتى 30 جوان هكا, وهذيك البرمجه الشتويه اللي توف على موزايك فام. نهار ثلاث واكيد تبدا معنا البرمجه الصيفيه, برشا برامج جدد يستناو فيكم, و لي فايب الفايده يقعدوا هما نفسهم ونسوكم اكيد وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نسلم عليكم برشا هكا, ونهار الاربعاء تبدا لا سيونس اونيك, نتفرطوا شويه مع السيونس سونيك, ولكن زيادة البرمجة تاع موزايك تتبدل, ونكونوا معاكم بعد الخدمة في التبحيرة. الجو متاع الويكند الكل يبدأ موجود زيادة, وستار كلوب كي العادة الأخبار موجودين, الريكاب متاع جمعة كاملة باش نحكيو بعد شوية على أكيد نحكيو على الفوتبول بطبيعة الحال, باش نحكيو على الرقم القياسي الجديد اللي حطمه كريستيانو رونالدو واللي حطمه ميسي زيادة على خاطر أرقام قياسية مهولة, ونحكيو على زوز من أكبر جوارات ومن أكثر جوارات الكبار في الكومبيتيشن هذية التوى, مازالوا هما يحطموا في الأرقام القياسية على خاطر نجم تكون هذية آخر كوب دو موند بالنسبة لميسي. بون بالنسبة لكريستيانو قال لك مؤكد اللي هذه هي آخر كوب دو موند, ولكن ليونيل ميسي قاعد يخمم انه يواصل. تو نشوفوا شنية هالأرقام القياسية هذي اللي حطموها الكل, كيف نحكيوا على هنا إيرفي رونار المدرب الجديد نتاع المنتخب الوطني التونسي, هل صحيح ولا غلط؟ سايب جوست لعب معانا زوز ماتشوات, قال كيزي خويا سايب عليا من الموضوع, نمشي للجزائر خويا, نمشي المنتخب الجزائري. الاخبار هذه بالحق صحيح والا لا؟ نعطيكم الصحيح من الغلط. وكامافينغا هل مروح من الريال ولا لا؟ خاطر ثم برشا اخبار تقول انه جوزي مورينيو تخلى رسميا على الفرنسي ادواردو كامافينغا, كيما زاد تخلى عليه ديدي ديشان بالنسبه للسيليكسيون في الكوب دو موند. هل يا ترى صحيح الاخبار هذه والا لا؟ هذه باش نكتشفوه بعد شويه في صحيح ولا غلط. كي العاده ننسوكم باحسن الموسيقى وببروغرام السهريات لي بون بلان بعد شويه مع 9:30 نتاع الليل. نعطيكم فكره على وين تمشيوا تسهروا بالنسبه لليله, وتتفرهدوا او كما انتوا تعملوا بروجراماتكم على بكري باش تنظموا اموركم. سامدي نمشيو نتفرهدوا, والويكند مازال قدامنا, او كلموا بعضنا اصحابنا احبابنا وما بعضنا الكل. اما زيد نحكيوا كوب دي موند,
1: الكوره والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم.
2: وهدف جميل
1: كأس العالم فيفا 2026, نتبعوا معكم الاجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تبع الكورة وعيش المونديال.
0: المونديال صحيح انه صوروا فات رحلتهم مع كأس العالم, ولكن كأس العالم زالت متواصلة, وتوا نحن على بعد ايامات قليلة على الانسيزيام على خاطر سيئة تصفياته وبش يولي الكل ماتش بحسابه. كي نحكيه على اخر الماتشوات بالنسبة للجروب ستيج, نحكيه على الكافير والسعودية 0-0 بالنسبة للماتش اللي يتلعب مع ماضي ساعة متاع الصباح, كيف الأوروغواي واسبانيا 1-1 لصالح اسبانيا, والأوروغواي رسميا خارج المونديال. مصر وإيران 1-1, إيران رسميا خارج المونديال, ومصر تواصل الرحلة متاحة كيف كما هي كما هو المغرب. ولكن نحكي زيادة على نوفيل زيلاند وبلجيكا 5-1 لصالح بلجيكا. بلجيكا تعطي في الخمسة والخميس على بلجيكا, تعطي في تفرق فيهم تفريق كما فرقتهم علينا حتى قبل المونديال, هي نتفكروا الفازة. مين زيادة يستنى فينا زوز ماتشويت مهمين زيادة بعد مع العشرة متاع ليل, كرواتيا وغانا وبنما والانجلتير. زوز ماتشويت هذوما اكيد باش تلقاو المتابعه لايف سكور على لي ريزو سوسيو والسيت نتاعنا موزايك فام.نت وفي سبور اكسبريس بعد الانطلاق نتاع زوز ماتشويت هذوما مع كامل فريق الرياضه. احنا معاكم, والكوفيرتور نتاع الكوب دو موند مازالت متواصله لحد نهار 19 جويليا الفينال. تلقاو الاخبار الكل على موزايك فام في الراديو في لي ريزو سوسيو, السيت ويب نتاعنا وحتى الابلكاسيون موبايل نتاعنا موزايك فام.نت باش ما يفوتكم حتى شيء. انا نتبعوا اكيد ونعطيكم سكور وين ما يجي في الماتشوات المهمه الكل كها. وتوا العد التنازلي للفينال, شكون زعما دالي شكون يهز الكوب دي موند السنه؟ فرنسا بالحق بيرفورمانس كبيره, اش قولك طارق شكون يهزها السنه؟ الارجنتين باش تهزها؟ اي نجم نجم نجم يكون بينات الارجنتين فرنسا. انا حقيقه نجم نخلي حتى اسبانيا فافوريت, اسبانيا نتصورها زاده فافوريت باش انها تنجم تخلط للفينال وتهز الكوب دي موند بالنسبه للسنه. او كنتوما زاده كل واحد والبرونوستيك نتاعو, نشوفوا شكون يا ترى المنتخب اللي باش يهز التروفي وباش يهز كاس العالم بالنسبه للسنه. حاجه مهمه ياسر سورتو انه نتبعوا الكره الحقيقيه. تو الماتشويت سافا اوقاتهم شي وليو باهين بالنسبه للراوند اوف 16, 8 نتاع الليل 10 حاجه معقوله معناها مش هكا نحكي مسهرنا مع المنتخب ما 3 والخمسة متاع الصباح ونص الليل مش مشكل كله يهون على سبيل البلاد هي هذيك هي بيصيرش نتبعوا وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي تتحل وتتفضل شوية المشاكل باش المرة الجاية ترشح جاي الكوب دي موند نلقاو علاش ليه كيما الكاب فير اللي أول مشاركة لها تترشح الكاب فير للدور الثاني علاش ليه علاش ليه نحلموا ميصيرش إنه تونس نهار نجم تترشح للدور الثاني من الكوب دي موند. أما زيدا خلينا نبداو بالابونيمو خلينا نسيو الباقي كل نبداو بالموسيقى. سلام برشا على الفريق الكل معنا ليلى دليل في الاخراج طارق في الديجيتال والحاج مكرم في استقبال تليفوناتكم على 71113000. احنا معاكم في ستار كلوب حتى العشرة متاع لين نبداو بدباوسة I wanna

Staying Alive على موزيك FM توصلنا حتى ل 8:23 دقيقة. انتم تسمعوا في ستار كلوب حتى للعشرة متاع الليل. سيسور ويحكم طريق السلامة. الطقس الحقيقة ملائم ملائم لأن نخرج ونتفرهد وبعد شوية نعطيكم لي بون بلون بروغرام السهريات. أما توت سويت خلينا نعملوا ريكاب على الأخبار اللي صارت جمعة كاملة في ستار نيوز. ستار نيوز في ستار نيوز باش نبداو بأخبار تخص المهرجانات. نحكيو على لو غران لايونيل ريتشي اللي البارح الحقيقة يلقى روحه سورتو خوف عليه جمهوره اللي هو عمره 77 سنة واضطر انه يوقف حفله الغنائي ويغادر المسرح بكري في ولاية مينيسوتا الامريكية. الحكاية بدأت بعد 55 دقيقة كهو من انطلاق الحفل في جراند كازينو ارينا وين حس ريتشي بدوخة هكا ما تفسرتش ما فهم حتى حد اي او جو لايونيل ريتشي. ولكن وقتها كان يغني في غنائته Dancing on the Ceiling وترصات له قعد على كرسي وعرفت كم شيء ديما بتفاد ليك نتاعو وقال لهم وقت اللي تحس روحك هكا بديت تدوخ اقعد على بلاستك وما عادش تتحرك. ريتشي كمل غنى 3 times a lady على البيانو ومن بعد اعلن على استراحه قصيره وغادر المسرح على اساس باش يرتاح ويعاود يرجع. الفرقه الموسيقيه نتاعو كملت تعزف لمده 15 دقيقه ومن بعد غادرت هي زاده. ومن بعد انتظار ديما 40 دقيقه كامله من الجمهور خرج عازف الساكسفون دينو سلودو سودو وشكر العباد اللي كانوا موجودين غاديك على صبرهم واعلن رسميا انه لاينو ماهوش حس في روحه لباس ومش بشي نجم يكمل السهرية. دو الجمهور على السوشيال ميديا قاعدين يستناو أي تحديث رسمي على حالته الصحية. ستار نيوز نكملوا مع أخبار المشاهير وسورتو الفنانين اللي غابوا عندهم ديدة ما ظهروش. 6 شهور كاملين شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم قعدت ما هبطت حتى شيء لا على السوشيال ميديا لا غنيات لا حتى شيء. كانت غايبة تماما من نهار 2 جان في 2026 شيء لعمل قلق وتكهنات كبيرة وإشاعات حول صحتها وحياتها الشخصية. فما تقارير قالت لي هي اختارت أنها تقعد في لبنان بجنب والدتها المريضة. أخرى ربطت الغياب أنها قاعدة تحضر في مشروع كبير ومستقل بعد ما وفات علاقتها المهنية مع روتانا. نجوى كرم ظهرت في فيديو بكل بساطة من داخل استوديو التسجيل وهي حاطة الهيدفونز لكاس كيما نحن هنا في استوديو وقربت من الميكرو وهنا هكا جوست هكا الابتسامة متاحها اللي استنسنا بها جوست ضربت على الميكرو قالت تيست تيست تيست. الكلمة ذي باركة كانت كافية باش انه ليفان متاحها يعلنوا حالة الطوارئ ويفرحوا بالكامباك القوي الشمس الأغنية اللبنانية. ستار نيوز نمشيو لقضية الحسم فضل شاكر اللي قاعد يستنى في آخر تطورات القضية متاعو. وهنا أفاد صحفي يوسف دياب المتخصص في الشؤون القضائية أنه الجلسة المفصلية اللي كانت مبرمجة الأسبوع ذي تأجلت لنهار 3 الجاي بسبب انشغال هيئة الضباط بمؤتمر رسمي. الجلسة القادمة باش تكون حاسمة مخصصة لسماع الشهود وتعتبر الجولة الأخيرة قبل ما يمر الدفاع والنيابة العامة لمرحلة المرافعات والنطق بالحكم النهائي اللي موليت الحكاية قريبة ياسر من الحسم. المعطيات القانونية تأكد لي مسار إخلاء سبيل فضل شاكر مازال مطروح بقوة على طاولة المحكمة لأسباب إنسانية وصحية وإن كشفت لجنة طبية رسمية أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم وتعب في عضلة القلب وزيدهم الديابيت. مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم كان أعطى موافقته المبدئية على إخلاء سبيله والقرار النهائي يقعد بيد المحكمة العسكرية الجلسة الجاية. جهة الدفاع أكدت من شيرتها عدم وجود أي أدلة تدين فضل بحمل السلاح أو تشكيل مجموعات مسلحة أو المشاركة في أعمال عنف والكل توا في حالة ترقب للقرار الفاصل. ستار نيوز الموسيقى مازالت متواصلة والأخبار تستنى فيكم بعد شوية. نحكيه في البزوميد على المونديال أكيد ونحكيه زيادة على الأخبار سورتو خبار يجينا من عند أريانا جراندي اللي تطلق مؤسسة خيرية وتدعم أطفال وعائلات غزة. لكن خليكم مع جديد وائل كفوري سرق لي عمري على موزيك.

0: ديستينكت تعال، ديستينكت اللي حطم الأرقام القياسية الكل في عالم الموسيقى، ديستينكت اللي بش يكون موجود الصيف هذية في تونس في حفلة أكيد نستنوا فيها الكل، وديستينكت اللي كان لنا مع حوار في بنت لفام 3 أو 4 سنين تالي حصيله 2022 قبل ما يطلع للقمة، تلقاو على يوتيوب موزيكا فام. انتو ما تسمعوا في ستار كلوب توت سويت بزومتر بزومتر في البزومتر. بالنسبة للليلة باش نبداو أكيد وبطبيعة الحال بالمونديال، نحكيو على أرقام قياسية، بوز كبير برشا سورتو مع ليو ميسي اللي كتب التاريخ في ماتش الأرجنتين والنمسا بعد ما سجل زوز أهداف ورفع رصيده ل 18 هدف في مسيرته المونديالية، باش يولي رسميا الهداف التاريخي لكأس العالم عبر العصور متجاوز الأرقام الكل. هنا خلينا نقولوا تصريحات كبيرة جات إنه ميسي سورتو حتى من صحابه في الأرجنتين يقولوا إنهم يعطيهم الإلهام والثقة في أصعب اللحظات. ميسي اللي عنده 121 هدف دولي عينه سنة على الحفاظ على اللقب اللي هزوا في قطر، والرد مدون مبتاش كريستيانو رونالدو اللي عمره 41 سنة وتحت ضغوطات وانتقادات كبيرة بعد تعادل البرتغال مع الكونغو الديمقراطية. أنا كريستيانو رونالدو هنا أكيد عمل سوبر أتريك. كريستيانو رونالدو مازال مواصل ومازال أول لاعب في التاريخ يسجل 6 في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم من 2006 حتى 2026، وهو ثاني أكبر لاعب سيسجل في المونديال وراه روجي ميلا. دون احتفل مع شريكته جورجينا هنا، وكان نعرفوها السنة ذي كارينيها الكل اللي هو قال I am back، أنا دون I am back. وهنا حاجة تفرح هي سورتو أنه المنافسة مازالت متواصلة بينته هو وبينت ميسي. بزومتر مازال مواصلين معاه فخر تونس، اي خاطر حدث كبير سورتو يفرح برشا للسينما التونسية والعربية، وين واصلت المخرجة التونسية العبقرية كوثر بن هنية ترسيخ مكانتها العالمية بعد ما تم اختيارها رسميا كعضو في لجنة التحكيم الدولية للدورة 83 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي او الفينيس فيلم فيستيفال العام 2026. كوثر هبطت تدوين على انستغرام عبر تفاعل سعادتها الكبيرة وقالت اعود للبندقية بمشاعر خاصة، معا سنحمل المسؤولية استثنائية لمنح جائزة الأسد الذهبي وشكرا على هذه الثقة. الاختيار ذي ما جيش من فراغ الحقيقة، بل بعد عام استثنائي وتاريخي لي بن هنية. هنا خلينا نقوله في عالم السينما الكل على خاطر عرضت فيلمها الأخير صوت هند رجب The Voice of Hind Rajab وحصدت به جائزة الأسد الفضي في فينيس، وثاني اللي هو الحقيقة ثاني أهم جوائز المهرجان في ليلة صفق لها الجمهور 22 دقيقة كاملة من غير توقف. زيد الفيلم نال ترشيح رسمي لجائزة الأوسكار، باش يكون الترشيح الثاني في مسيرتها بعد فيلم الرجل الذي باع ظهره اللي كان ترشح عام 2021. هنا تأكد كوثر بن هنية مرة أخرى أنها واحدة من أبرز صناع السينما في العالم وتشرف الراية التونسية في أكبر المحافل الدولية. بزومتر نختموا بخبر زاد يهم القضية الفلسطينية بعد صوت هند رجب. ترند إنساني الحقيقة لقى إشادة واسعة على السوشيال ميديا، وين قدمت النجمة العالمية أريانا غراندي دعم إنساني عاجل وطارئ للأطفال والعائلات المتضررة في قطاع غزة. الدعم جاء كأول مبادرة رسمية تطلقها أريانا عبر مؤسستها الخيرية الجديدة اللي تحمل عنوان Brighter Days Ahead Foundation. منظمة أنقذ الأطفال Save the Children UK خرجت بيان شكرت فيها أريانا غراندي على الموقف هذية، ورغم أنهم ما كشفوش على القيمة المالية للتبرع إلا أنهم أكدوا اللي الفلوس باش تمشي مباشرة لمساعدة العائلات والناسحين لمواجهة التحديات اليومية الصعيبة وتوفير الرعاية والصحة والتعليم الطارئ للأطفال المتضررين من الأزمة المستمرة. بزومتر
1: ستار كلوب كل هرسل بثمانية للعشرة تعليل.
0: مازلنا واصلين أكيد معاكم في ستار كلوب، الموسيقى تستنى فيكم والأخبار، وعنا زادا بعد حكيت الغنية ما لازم ليش نمسيوها، بعد شوية باش نحكيو على غنية تاريخية، والموسيقى زادا متواصلة معاكم مع تيستو. تيستو اللي كان موجود في موازين بلاد قريبة برشا في المغرب، معناها حفلة بلاش. تيستو اللي كان هابط ستوري قال اللي هو أكبر وأكثر جمهور عجبه في العالم. أكيد الموسيقى غنية بس نستنوا فيها من عن تيستو، نسمعها بعد شوية.
1: موزيك فهم موزيك فهم حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانوا مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع نرحوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس. Beehive Club Open Air été 2026. Ce dimanche, le fameux spectacle musical Oshek Dunia de Abdelhamid Bouchner. Oshek Dunia au Beehive Club Open Air Gamalt. Infoline 20 910 000. L'application IJA ou directement au Beehive Club Gamalt.

0: 10 متاع ليل.
1: مازلنا مواصلين معاكم في ستار كلوب حتى العشرة متاع ليل. بعد شوية يجيكم الأخبار، موعد الأخبار مع 9 متاع ليل، مراد دريدي آخر الأخبار. وأكيد تنجموا تتابعوا الأخبار هذه على موزايكا فام بوانيت. سيسروا يحكم تاريخ. السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. توت سويت حكيت الغنية.

اليوم مش نحكي على واحدة من أشهر وأكثر الأغاني غموضا في تاريخ موسيقى الروك، هي أغنية هوتال كاليفورنيا لفرقة The Eagles اللي خرجت عام 76. الأغنية ذي عندها لحن أسطوري، سولو متاع جيتار ما يتنسيش كما قاعدين تسمعوا، خليتكم تسمعوا النوتات للخر جستمو. يبقى فما برشا ناس فسروها وفسروا حكايتها بطرق مختلفة خليتها محل جدل كبير على مدى عقود وعقود. فما ناس قالوا إنها تحكي على مكان حقيقي مسكون بالأرواح الشريرة، فمن سخرين قالوا إنها وصف لطقوس شيطانية أو على مركز لإعادة التأهيل من الإدمان، وهذه التفسيرات زادت في غموض الغنية والجاذبية متاعها. القصة الحقيقية

الصحيح متاع الحكاية بيدها. You can check out at any time you like, but you can never leave. يعني تنجم تخرج في أي وقت تحب عليه, أما ما تنجمش تغادر للأبد. الجملة هذه هي وصف دقيق للإغراء متاع الشهرة والمال في هوليود. وقت اللي بتدخل العالم النجومية تنجم تاخذ عطلة وقت اللي تحب ترتاح, أما ما تنجمش تتخلى على حياتك جديدة وترجع إنسان عادي أنونيم ما يعرفك حتى حد, على خاطر الشهرة تولي جزء من الهوية متاعك. حتى المشهد اللي يظهر فيه حارس عادي, ممكن حارس الليل وقتها في الغنية, هو يحكي على روح الحيوان اللي ما ينجموش يقتلوها, هو إشارة للوحش بين قوسين اللي يمثل الإفراط في الملذات والتجاوزات في عالم النجومية. الغنية هذه هي رسالة موجهة للناس الكل, توري الوجه الحقيقي للصناعة الفنية اللي تبين هكا محليها بوجي حياة عادية وجوها باهي, أما من داخل تنجم تكون مكان مظلم برشا. يلا اخترنا لكم جوستومون أغنية هوتيل كاليفورنيا, أما النسخة اللايف نعيشكم الإكسبيريونس مع The Eagles. أغنية ليجندير الحقيقة بيتم معنى الكلمة, وباش تعيشوا معاها نو سولمون بالسلوم تاع الجيتار, أما بالفيلينغ بالكلمات. وجوستومون الكلمات اللي كتبوها The Eagles في أغنية هوتيل كاليفورنيا لازم تسمعهم مليح, وكي تسمعهم مليح تتفهمهم بالقدية. نحن مواصلين معاكم حتى العشرة متاع ليل في ستار كلوب. يلا خليكم يو انجوي أغنية هوتيل كاليفورنيا من عندي إيجلز.

0: Cité. Mosaïque FM. Mosaïque FM. حاضرين؟ إيه نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك FM. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك FM. أحلى صباح، ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت، حسن الهمالي، أمين جارة، كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك FM. موزايك FM الأولى في تونس. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك FM، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. التقنيات الجديدة المعتمدة في تصفية الدم بالنسبة لمرضى الكلى، وخاصة استخدام أسلوب الترشيح الدموي الغسيلي، يمثل المحور الأبرز للملتقى العلمي الذي انطلقت فعالياته اليوم السبت بالحمامات ببادرة من الجمعية التونسية لمرض الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى، وبمشاركة مختصين في الميدان من المستشفيات العمومية وأصحاب المراكز الخاصة لتصفية الدم. وأشار رئيس قسم أمراض الكلى بالمستشفى الجامعي فاطمة ورقيبة المنتير ورئيس الجمعية التونسي لأمراض الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى الحبيب السخيري في تصريح لوكالة نسخة أنباء إلى أن الملتقى العلمي يشكل فرصة هامة لمواكبة المستجدات العلمية في ميدان تصفية الدم والتقنيات المعتمدة لرعاية المرضى الذين يعانون

0: قانون من القصور الكلوي الحاد أو المزمن والذين يفوق عددهم 14,000 مصاب بقصور كلوي. وقال إن الطريقة المعتمدة حاليا هي الإيموديليز، ولكن ظهرت في العالم عدة أساليب أخرى لتنقية الدم، ومن أبرزها إيموديليز فريسيون التي بدأت تنتشر أكثر فأكثر، ونسعى لتوفيرها في تونس باعتبار أهميتها في تحسين جودة الحياة المريضة وفي تطوير مؤمل الحياة. ولاحظ أن هذه التقنية الجديدة هي تقنية متطورة للطريقة التقليدية لتصفية الدم، وتتميز خاصة باعتمادها على جودة عالية للماء باستعمال مصفيات خاصة تساعد على ترشيح السموم والفضلات ذات الجزئيات الصغيرة وعلى دفع السوائل بما يسمح بالتخلص من السموم. المعهد العالي لمهن الموضة بالمنسير ينظم يوم الثلاثاء المقبل معرضا يحتوي على ابتكارات خريجي المعهد في مجال الموضة والملابس بحضور عدد من المؤسسات الناشطة في قطاع النسيج والملابس. ومديرة المعهد العالي لمهن الموضة بالمنسير الأستاذة جيانا طرابلسي تقول في تصريح لموزيكا أن التظاهرة تندرج في إطار انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادية.
1: حقيقة نهدو احنا من خلال التظاهرة هذية الى التعريف وتثمين ابداعات وبحوث الطلبة في مجال تصميم النسيج والموضة مع شركائنا الصناعيين للجمهور العام. الهدف الرئيسي هو ان احنا نحبوا ندرزوا كيفاش البحث في مجال الموضة نجم يكون محرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على البيئة من خلال تقديم التشغيل وريادة الاعمال الخضراء. اليوم في الإذن هذية عندنا معرض لاعمال الطلبة في اجازة تصميم النسيج، والا زاد في الكفرات والإكساء، يعني هنا بتيح للفرصة للضيوف نتاعنا الكرام لاكتشاف ثراء تنوع الإبداعات نتاع الطلبة. ومثل هذا مثلا العرض الفيزيلي نافذة على بحوثهم، مهاراتهم، ابتكاراتهم، رؤيتهم لموضة الغد، معناتها اللي هي تجمع ما بين البحث والمجال التقني التنفيذي، يعني فيه شراكة ما بين الجامعة وانفتاحها على محيطها الاقتصادي. الأرقام السوق الأرقام مشاركة بالنسبة للخريجية الطلبة عندنا مجموعة هامة اللي هي مطلوبة في سوق الشغل. وأنا بركة كنت في الفوروم اللي في اسمه تعليم النسيج، ثقة أنا طلب مزيد على الخريجين نتاعنا الفرصة المتاحة للطالب يوم يتخرج من المعهد إنه هو يشتغل في أي مجال من الصناعة في مجال النسيج أو
0: الخاص. في أخبار العالم، يعيش قسم كبير من أوروبا اليوم السبت يوما إضافيا من الحر الشديد الذي بلغ مستويات قياسية في بلدان عدة كألمانيا والدنمارك وتشيكيا، مشكلا ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية. ومع انتقال موجة القيد إلى شمال شرق القارة، أعلنت حالة التأهب القصوى في فرنسا وسويسرا وألمانيا والنمسا والمجر. وواجه ما لا يقل عن 193 مليون نسمة في أوروبا، بينهم 75 مليونا في ألمانيا، حرارة تفوق 35 درجة مئوية سبت وفق تحليلات وكالة فرانس براس، وما يتخطى المستويات المسجلة أمس الجمعة. الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتشي يقول اليوم السبت أنه سيستقيل في غضون أسابيع، معلنا عن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة. ويأتي إعلان فوتشيتشي بعد عام ونصف العام من الاحتجاجات المناهضة للفساد التي قادها طلاب واجتاحت البلاد عقب انهيار مظلة في محطة سكك حديدية بمدينة نوفي سادا بشمال صربيا، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسري ودري في ستار كلاب مع أجمل تحيات مراد الدريجي. الأولى في تونس.

في بوشناق نمدح لكتاب من عرض النوب على مزيكا فام. جونا التونسي ديما حاضر وديما موجود وقاعدين نحضر ونسخن ونرجلوا في أمورنا للموسم المهرجانات الصيفية اللي الحقيقة بش يكونوا فيهم تري غراند ماجوريتي من العروض التونسية. هذاك على شنو بش نحكي وتوت سويت في تابي روج. تابي روج المهرجانات الصيفية صيف 2026 من توا بدأت عنا فكرة كبيرة برشا على مختلف العروض اللي باش تكون موجودة ومزيكا فام أكيد في تغطية حصرية ومتواصلة وهي شريك متاع المهرجانات الكبار الكل في تونس وباش نكونوا حاضرين معاكم في مختلف الولايات نوصلوا لكم الأجواء متاع المهرجانات وروح المهرجانات على مزيكا فام بوانيت وليغيزو سوسيو متاعنا مزيكا فام الكل. وبالمناسبة نحب من توا نبدأ نشجع فريق الكولتور الكل اللي باش يتعب بالقدي صيف السنة الحقيقة. مي أكيد كل شيء هون بشنو نوصل لكم المعلومة والفرحة بتاع كل عرض وكل مهرجان بش يصير. بش نبدأو بمختلف العروض اللي تم الإعلان عليها لحد توا، العروض اللي نعرفوها ومهرجان الحمامات الدولي اللي أعلن على البرمجة الكاملة متاعه اللي هو مهرجان بش يمتد من نهار 11 جويلية حتى لنهار 13 أوت، والافتتاح بش يكون مع مسرحية الهاري بيت لوفاة طابو الافتتاح اللي باش يكون نهار 11 جويليا. مختلف العروض اللي قاعدين نراو فيهم لا غروند ماجوريتي عروض تونسيه الحقيقه، نلقاو زاده مختلف العروض مثلا كيما عروض تونسيه سورتو الشباب الثنائي نور وسليم عرجون باش يكونوا حاضرين نهار 17 جويليا، كيف عرض بوثينه نابولي دوليشا نهار 3 اوت في مسرح الحمامات، كيف نلقاو مختلف العروض اللي نحبوها من الجزائر نلقاو كنيوا ديفوزيون نهار 20 جويلية. حضروا رواحكم عشاق جنيوة ديفوزيون خاطر نتصور هذاك توتان ستيل واحد وجنيوة اي سورتو. نلقاو زاد عروض اخرى من لبنان مارسيل خليفة نهار 24 جويلية، في من فلسطين فرج سليمان نهار 23 جويلية، نلقاو زاد نوردو نهار 27 جويلية، شكري بوزيين نهار 25 جويلية، وكيف كي نلقاو عروض اخرين عنا زاد ثم عروض من اسبانيا فما عروض من الولايات المتحدة من كوبا زادا ذا بوينا فيستا اوركسترا نهار 28 جويليا، كيف مختلف العروض اللي مازالت متواصله حتى لنهار 13 اوت، كيف نلقاو الاختتام زادا مع صوفيا صادق نهار 13 اوت عيد المراه، الاختتام اللي باش يكون بعرض تونسي وكما قلت لكم لا ماجوريتي الحقيقه عروض تونسيه، كيف عروض زادا من لبنان من سوريا من فلسطين من اسبانيا. الحقيقة هنا تاون زيدو نحكي قاعد نشوف في شوية غياب زادة للأوكسيدنتال، ولكن هذه تسمى حاجة إيجابية بالنسبة للمهرجانات الصيفية لتونس. نمشيو المهرجان بنزرت، مهرجان بنزرت اللي هنا من المتوقع الافتتاح باش يكون مع أي دغنوج نهار 17 جويليا، والاختتام مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي نهار 19 أوت، كيف عروض أخرى كما من لبنان آدم اللي كيف باش نلقاوه موجود في مهرجان الحمامات الدولي، تورني كبيرة لآدم مسنا سورتو بعد السكسي نتاع الحفله نتاعو عامنيو في مهرجان قرطاج الدولي، ادم نهار 13 اوت في مهرجان بنزرت الدولي، ونهار 11 اوت في مهرجان الحمامات الدولي رامي عياش باش يكون موجود زاده في بنزرت نهار 4 اوت، والشامي ومرتضى الفتيتي في سهره مشتركه نهار 2 اوت، الشاب مامي باش يكون ويسجل حضوره في مسرح بنزرت، مسرح كبير برشا والحضور كان كبير عامنيو في مهرجان الحمامات الدولي اللي ذا سنه مساحه ممكن اكبر باش جمهور يكون حاضر ويكون موجود، كيف المسرح باش يكون موجود مسرحية بابا نويل لي صابر الوسليتي نهار 21 جويليا في مهرجان بنزرت الدولي، كيف وائل جسار رؤوف ماهر إيهاب توفيق وليد الصالحي وعرض الزيارة نهار 6 أوت، وأمينة فاخت باش تكون زادة موجودة في مهرجان بنزرت الدولي نهار 11 أوت، ولطفي بوشناق سهرة كبيرة نهار 15 أوت في مهرجان بنزرت الدولي. مهرجان دوغا زاد الإعلان على البرمجة الرسمية والكاملة كان صار على الباش فيسبوك متاعهم الافتتاح مع شي مهلالي نهار 10 جويليا، والمهرجان هو من نهار 10 حتى نهار 25 جويليا، والاختتام مع عرض الزيارة، وهنا كيف مسرحية بابا نويل محمد صابر الوسليتي موجودة نهار 11 جويليا في دقة، وهنا العروض الحقيقة عرض حكيم زادة من مصر نهار 18 جويليا، رؤوف ماهر باش يكون موجود نهار 17، لطفي بوشناق كيف في سهرة أخرى نهار 21، ومهرجان قرطاج الدولي اللي التوى
الحقيقة مازال ما عناش فكرة كبيرة على شنو باش تكون البرمجة أو الليامات، ولكن عنا أنباء أنه الافتتاح باش يكون مع صابر الرباعي أمير الطرب العربي، كيف كيف باش نلقاو الاختتام مع ماجد الرومي في سهرة كبيرة برشا، سهرة بعد غياب كبير زاد الماجد الرومي، غياب آخر زاد كان لميادة الحناوي اللي باش تكون من المنتظر موجودة في مهرجان قرطاج الدولي، والجسار تامر عاشور بوتشار اللي يرجع مرة أخرى على مسرح قرطاج بعد نجاح كبير كان حقه العوام اللي فاتوا، ونجم الراي العالمي الشاب خالد من المنتظر أن يكون موجود في مهرجان قرطاج الدولي، في انتظار أكيد التأكيد وفي انتظار الندوة الصحفية الرسمية لمهرجان قرطاج الدولي، وش تلقاو لديتاي الكل على مزيكة فان بوانيت. أما بالنسبة لمهرجان بوغرنين الدولي لحد الآن مازالت البرمجة ما عناش عليها فكرة كبيرة، ولكن في الأيامات القادمة تكتشفوها معنا نحن. اللي نعرفوه هو أنه الميزانية متاع المهرجان 600,000 دينار، مهرجان اللي حافظ على صبغته الدولية بقرار من وزيرة الثقافة أمين أسرار. في مهرجان باش يكون موجود فيه حتى والسهرة المؤكدة من لبنان مع كارول سماحة، في انتظار أكيد تأكيد. ونعطيكم أكثر الأخبار باش من توا تبدأوا عندكم فكرة على تحضروا روحكم للصيفة ذي، أي باش تعرفوا وين تمشيوا بالضبط. ثم أكيد عروض البرشة فنانين باش يتعادوا في مختلف المهرجانات، باش تكون لكم فرصة باش أنكم تحضروا للعروض هذية، والتغطية كاملة المهرجانات هذية باش تكون مع موزايكا فام على مختلف صفحاتنا على لي ريزو سوسيو كيف كيف نوتخو سيت ويب mosaikafam.net. نكونوا موجودين معاكم ونوصلوا لكم الفرحة والتغطية كاملة. محضرين رواحنا، محضرين رواحنا لموسم صيفي كبير برشا الحقيقة، أكيد باش نتفرهدوا في الصيف إن شاء الله، وكتكون لكم فرصة باش تلقاو الأخبار هذه الكل واللوغيكاب متاع مختلف المهرجانات وشنو ما العروض اللي باش يكونوا موجودين على mosaikafam.net. تابي روج ستار كلوب. نواصلوا مع الموسيقى التونسية، جديد جنجون، جنجون اللي إن شاء الله نلقاوه أكيد حاضر في مختلف المهرجانات، حضور لازم يكون موجود، سورتو إنه جمهوره يستنى في الحضور نتاعه هو وعنده قاعدة جماهيرية كبيرة برشا. هذا جديد يكفي جراح على موسيقى.

الصيف جو جروفي برشا من عند انري بير فير سولا على مزيكة فام توصلنا حتى لتسعة واربعة وثلاثين دقيقة سيسرويحكم طريق سلمة ليكم فكرة هبكم واحدة واحدة من توا نبدأ نجمو نكلموا صحابنا حبيبنا اي خلنا نعطيكم فكرة على بروغرام السهريات بون بلان في الويكند كالعادة لي بون بلان نعطيكم فكرة على وين تنجموا تمشي وتسهروا وتتفردوا مع حبيبكم مع صحابكم وباش نبداو بذا بريدج وين نلقاو بسام زكري لايف شو في المولو جروفي سوشيال كلاب في ليدون ساتردي فيفا مع بدر اوبنكا سهرية 100% روك في روك اند رولا مع هاي جين لايف باند في البلير نلقاو شو كيس كاسو في الحبيبي داون تاون بلجيدا في الاينا سهرية سوليا في المارتي كلوب نلقاو الديسكو العربي في الفلو ديسكو تونس مع موغلي سامرها سيدي فانك حمدي رايدر وقصبة في الفولامور سولوناس بيرثداي مع سيرف كولد بنسي تريكي وتالي فاكر في البوبود نلقاو بلاتين جوس ودي جي باو وفي الكاليبسو حمامات السهرية حفالي نايت في المودز عربيان مادنس نايت نمشي لسوسة وين تسمعوا فينا على 90.1 FM في الجولف برو الليلة السهرية أوريونتال بامتياز شيك شاك شوك في ستيبس نلقاو دانوس وزوبا وزنوبة نخدم شربة كالعادة وين تسمعوا فينا على 89.2 FM في الفيجا الليلة نلقاو ميلا دي جي سات

0: فهم الكل نتفكروا العرض نتاع سان ايفون في مهرجان قرطاج الدولي عرض سولد اوت. ان شاء الله نشوفوا مختلف العروض اللي باش يحضروا لها برشا الجمهور في مختلف المهرجانات. توصلنا حتى ل 9:48 دقيقه انتم تسمعوا في ستار كلوب حتى ل 10 نتاع الليل. توت سويت فري او فو.
1: فري او فو صحيح ولا غلط؟

سي فري او فو كي العادة او كان عطيكم فكرة على سورتو الاخبار واللي غيمور اللي قاعدين يدوروا على ريزو سوسيو بعد ما نعملوا الابحاث متاعنا ونثبتوا من اللي سورس الكل نعطيكم الصحيح من الغلط. اليوم نحكيو فوتبول كهو مادام فما الكوب دي موند الاخبار الكل باش تكون عندها علاقة بكرة القدم. اما باش نمشيو لان كلوب اللي الحقيقة كانت له بيرفورمانس كبيرة في العامين اللي فاتوا. نحكيو على الباري سان جيرمان بقيادة لويس انريكي اللي خدم على ان بروجي خلاه يتحصل على تشامبيونز ليغ عامين ورا بعضهم. نجاح كبير للكلوب فرونسي اللي تغلب على لوام اللي قاعدت كمان مهيمنة على ان عندها تشامبيونز ليغ اكيب قوية وسورتو بيرفورمانس وكيمستري خلقهم لويس انريكي بينات الجوارات. اليوم فما اخبار تدور على مهاجم برتغالي في البي اس جي اسمه غونزالو راموس. هل بالحق راموس في طريقه للاسي ميلان؟ الخبر هذا صحيح رسميا والميركاتو شعل بين باريس وميلانو اليوم نهار 27 جوان وين نادي باريس سان جيرمان سي اتفق مع اسي ميلان على تفاصيل انتقال غونزالو راموس لصفوف اي سي ميلان في صفقة ضخمة وصلت قيمتها ل 60 مليون يورو. الصفقة دي باش تدخل تاريخ البي اس جي لانه راموس باش يولي ثاني اغلى بيع في تاريخ النادي الباريسي بعد البرازيلي نيمار اللي غادر للهلال السعودي ب 90 مليون يورو في 2023 وباش يتجاوز مانويل اوغارتي اللي مشى لمانشستر يونايتد ب 50 مليون يورو. راموس يغادر البي اس جي من غير ما يبرر كامل القيمة اللي دفعت فيه قبل اللي هي 65 مليون يورو مع 20 مليون إعارة. وتوا كواليس باريس تحكي زيد على إمكانية خروج الكوري الجنوبي لي كانغ إن اللي مطلوب بقوة من أتلتيكو مدريد. شو الخبر عنده علاقة بينا نحنا ونحكيو على المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي إيرفي رونار اللي ثم برشة أخبار ليامات هذية سورتو بعد خروج منتخبنا من المونديال. أخبار تقول إنه إيرفي رونار بش يولي مدرب المنتخب الجزائري بعد كأس العالم. الخبر هذية لحد توا غالط والمدرب الفرنسي صاحب القميص الأبيض الشهير ما صححش مازال مع الجزائر. الحكاية وما فيها إنه إيرفي رونار اللي جاء كمنقذ لتدريب المنتخب التونسي في المونديال 2026 خلفا لصبري لموشي ما نجمش يمنع انسحاب النصور بعد 3 خسائر خلفا لصبري

0: على الفشل الكروي هذية، وتو المفاوضات هي اللي باش تحسم مستقبله في تونس.
1: الأمور كانت ماشية، الأمور هانية، الأمور 10-10، فريق مسيطر، قالوا مخه داخل كامافينجا، داخل كامافينجا، روح هو وكامافينجا.
0: نحكيو على النادي الملكي، وهل بالحق كامافينجا باش يروح من ريال مدريد؟ الخبر هذايا لحد توا مازال غلط، على خاطر كامافينجا ما خرجش، اما كواليس الملكي شي على برشا. بعد تعيين ذا سبيشال وان جوزي مورينيو كمدرب جديد للريال، مورينيو بدا يغربل في الافكتيف اللي عانى من مشاكل دفاعيه وفي الوسط في اخر زوج مواسم. تقارير من ذا اثليتيك كشفت انه مورينيو ما يمنعش خروج ادواردو كامافينجا ومستعد يسمع عروض اللي جايته، اما البلوك جاه من الملاعبيه في حد ذاتهم. وكلاء كامافينجا اللي عمره 23 سنة أكها وسكروا الباب تماما ورفضوا فكرة الانتقال، لأنه اللاعب مازال مرتبط بعقد لجوان 2029 وعنده أمل يرجع يفك بلاستو في الريال. الرفض ذي خلى إدارة ريال مدريد تدور عينيها على الدولي الفرنسي الآخر أوغيليان تشواميني، وباش تعرضوا للبيع. تشواميني اللي مطلوب بقوة من مانشستر يونايتد. الحكاية عملت بوز كبير في بلاتو ليكيب، خاصة بعد ما كامافينجا خسر بلاستو مع ديدي ديشان وما عيطلوش في قائمة 26 لمونديال 2026، ويكون هكا كامافينجا لازم ياخذ قرار شجاع السيف هذايا.
2: فغي وفو، صحيح ولا غلط؟
3: فغي وفو.
2: ستار كلوب،
0: نكونوا هكا خلطنا الاخر ستار كلوب بالنسبه للسيزون هذايا. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا من سبتمبر كل نهار سبت من 8 ل 10 متاع الليل. شكرا للفريق الكل اللي خدم معانا، شكرا لدالي في الاخراج الليله. احنا باش نتلاقاو في موعد جديد كل نهار سبت واحد من نص نهار للستة متاع العشيه.
2: تبع الموجه،
0: نكون معكم انا يسري جديد تيل شهر جويليا، ومن بعد تلقاو سوسن الغريبي في شهر اوت. بعد شويه موعد رياضه سبور اكسبريس، وقبلوا تلقاو موعد الاخبار مع مراد الدريدي، والسهريه مازالت متواصله في جيت سيت اف مع عدنان حويت. نخليكم كالعادة مع الموسيقى، ان ديو فرونسي دو موسيقى الكترونيك اللي خلاو الاثر نتاعهم في العالم، اون كولابوراسيون مع جوليان كازابلانكاز. نخليكم مع دافت بانك انستنت كراش. كان معكم يسري جديدي، تصبحوا على خير.

0: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتي موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
1: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
3: بغداد foudroyée, semblant surgir de nulle part les missiles américains.
4: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
5: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك مون
6: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
7: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. والي بنزرت سالم بن يعقوب يدعو جميع المصالح الجهوية والمحلية إلى رفع درجات اليقظة والتكثيف من الحملات الرقابية الدورية على الشواطئ وإنفاذ القانون دون استثناء على كل من يعمد إلى مخالفة ترتيب وإجراءات الانتصاب المؤقت على الشاطئ وإلى التعدي على حقوق المواطنين والملك العام، وفق ما نشرته الولاية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وجدد الولي التذكير خلال زيارة ميدانية أداها اليوم السبت إلى عدد من الفضاءات الشاطئية بكل من غار الملح ورفراف وعين نستير بأن الانتصاب الخدماتي المؤقت بالشاطئ هو استثناء وبأن الشريط الساحلي ملك عمومي للمواطن والصرح العام، ومشددا على إلاء ضرورة أهمية قصوى للجانب الصحي والبيئي والتجاري وبقية الجزائر المعلنة مركزيا وجهويا محليا بما من شأنه تعزيز سلامة المصطفين والعناية بهم. بلدية القصرين تقوم بالتنسيق مع مصالح حرس البلدي بحملة رقابية مشتركة شملت مختلف مظاهر الإشغال الوقتي للطريق العام في إطار الحرص على ضمان احترام الترتيب المنظمة لاستغلال الملك العمومي وحماية سلامة مستعملي الطريق. وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر قانونية وحجز معدات وتجهيزات بعد معاينة عدد من المخالفات المتعلقة بالاستغلال غير القانوني للرصيف والطريق العام. ودعت البلدية إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإشغال الوقتي للطريق العام تفاديا للتتبعات القانونية وحفاظا على النظام العام وجمالية المدينة حسب المصدر نفسه. الهيئة المديرة لمهرجان الحمامات الدولي تعلن أن عملية بيع تذاكر عروض الدورة 60 للمهرجان تنطلق يوم غد الأحد 28 من جوان ابتداء من الساعة 1 بعد الظهر، وذلك بصفة حصرية عبر الموقع الرسمي للمهرجان. ودعت إدارة المهرجان في بلاغ لها اليوم السبت الجمهور إلى تصفح الموقع الرسمي ابتداء من الموعد المحدد لإتمام عملية اقتناء التذاكر، وتتم عملية الدفع الإلكتروني باستعمال البطاقات البنكية والبريدية، وتقام فعاليات الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي من 11 من جويلية إلى 13 من أوت 2026 تحت شعار ذاكرة تعيش. في أخبار العالم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحذر الشعب التركي اليوم السبت من أن الإيديولوجية الصهيونية تستهدف الدولة التركية بأكملها، ودافع في الوقت نفسه عن أصالة الحجاب في البلاد. وقال أردوغان أن الإيديولوجية الصهيونية القائمة على الإبادة الجماعية والاحتلال والتوسع لا تستهدف فقط شخصيا ولا حزب العدالة والتنمية ولا تحالف الجمهور فحسب، بل تستهدف الجميع في تركيا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن توصل بلاده إلى إنجاز تاريخي بعد توقيع اتفاق الإطاري مع لبنان، وعزى ذلك إلى الضربات الموجعة التي وجهت إلى حزب الله. وخلال مؤتمر صحفي في القدس مساء اليوم السبت، أوضح نتنياهو أن قوات بلاده ستبدأ بالانسحاب من المناطق التجريبية بقريتي زوتر الغربية وفرون في جنوب لبنان. أكد بقاء القوات الإسرائيلية فيما يسمى المنطقة الأمنية العازلة، وهي القرى التي تحتلها إسرائيل بعمق نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وقال إن ذلك سيتم بموافقة أمريكية ولبنانية. بالنسبة للتوقعات الجوية لهم غد الأحد 28 جوان، سحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا بعد الظهر بأغلب الجهات، البحر متموج والحرارة في ارتفاع طفيف مع ظهور شيلي محليا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
6: الأولى في تونس.
0: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
8: أريدو، طور عالمك.
9: مرحبا بكم. بعد شوية نحكي على أخبار الميركاتو في النادي الإفريقي، أخبار النجم ولا الترجي التونسي، لكن البداية تكون بالمونديال وبرنامج سهرية في المونديال. المباريات المبرمجة حاليا لقاء كرواتيا غانا من المجموعة الـ 12، أيضا في نفس التوقيت يلعب ماتش إنجلترا وبنما. والوضعية تاع ترتيب المجموعة هذه، إنجلترا وغانا في المركز الأول بأربع نقاط، كرواتيا الثالثة بثلاث نقاط، بنما صفر من النقاط، وهي القمة اللي بتكون بين كرواتيا وغانا. مع نص ليل ونصف في المجموعة 11، كولومبيا البرتغال، أيضا مباراة قمة بالتوازي، ماتش كونغو ديمقراطية وأوزباكستان. كولومبيا متصدرة المجموعة بست نقاط، البرتغال عندها أربع نقاط، الكونغو عندها نقطة وحيدة، أوزباكستان صفر من النقاط. وما تلفن تاع صباح، الجزائر في مواجهة النمسا والأردن في مواجهة الأرجنتين. الأرجنتين عندها ست نقاط، النمسا والجزائر عندهم ثلاثة نقاط، والمنتخب الجزائري يلعب من أجل التأهل، والأردن صفر من النقاط. نرجع لتونس. أمين شرميت يعتذر عن رئاسة الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي بعد ما تعرض عليه اليوم الفكرة والمقترح هذا بعد اجتماع كان في مقر ولاية سوسة بحضور عديد من الشخصيات، من مسؤولين سابقين أيضا داعمين ولاعبين سابقين. وشرميتي بعد مهلة التفكير اعتذر بسبب التزاماته المهنية. سيف الجزيري المهاجم الدولي السابق لاعب الزمالك ضمن اهتمامات إدارة النادي الإفريقي. الجزيري عنده مشكلة مع فريق الزمالك، تم إعلامه كونه خارج الحسابات، مازال عام في العقد بتاعه، حاليا مفاوضات بين الملاعب وإدارة النادي لفسخ العقد، وكما قلت الجزيري يدخل ضمن اهتمامات النادي الإفريقي. نواصل مع النادي الإفريقي وأسامة السيلي اللي عقده يوفى في 30 جوان الحالي، فمفاوضات معه على التجديد، وعنده أيضا اتصالات من نادي الخلدية البحريني، أيضا كان عنده عرض من نادي القوى الجوية العراقي. أيضا من جهة أخرى، بلال أيت مالك عنده عرض كويتي، والملاعب يرغب في المغادرة. عقده مع النادي الإفريقي مازال متواصل حتى الموفى جوان 2027. بالترجي الرياضي التونسي، اليوم تم الإعلان عن إنهاء لجنة التعاقد مع البلجيكي المدير الفني جويل كراي اللي مدة 3 سنوات الإشراف على الإدارة الفنية لشبان الترجي. كراي كان مسؤول في آخر تجربة لي على مركز تكوين الشبان في بيكسي بارادو الجزائري، أيضا خدم في عديد الفرق في صنف الشبان، نحكي على فرق بلجيكية كما شارلوروا، ساندار دو ليج، أيضا سان جلواز. كانت هذه آخر نشرات رياضية لليوم، تلقاها على السيت مزيكا فما بنات. نخليكم مع عدنان في جدسد.
0: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
8: أريدو، طور عالمك.
10: This is a journey into music and sound. Watch out and get ready to move your feet. Wherever you are, you will be a part of it. Get ready. So get ready.
11: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: Electric. راديو موزيك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة الصحة تدعو بمناسبة حلول فصل الصيف وأمكانية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. وأكدت الوزارة في بلاغ صادر اليوم السبت ضرورة إيلاء عناية خاصة للأطفال والرضع وكبار السن والنساء الحوامل والمرضى المزمنين، داعية إلى شرب الماء بانتظام وبكميات كافية دون انتظار شعور بالعطش، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال. كما أوصت بارتداء ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون واستعمال القبعات والنظارات الشمسية عند الخروج، إلى جانب البقاء في أماكن باردة قدر الإمكان وغلق النوافذ وستائر نهارا مع تهوئة المنازل ليلا. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يعتبر في ورقة بحث نشرها أمس الجمعة أن تسقيف الأسعار دون مراعاة حقيقية لكلفة الإنتاج أدى إلى فقدان منظومة اللحوم الحمراء التوازن، داعيا إلى ضرورة مراجعة السياسات المتبعة قبل انهيار المنظومة. وخلال سنة 2026 ونتيجة لسنوات من النزيف وتصفية الرصيد الحيواني، دخلت منظومة اللحوم الحمراء مرحلة ندرة العرض وفقدان التوازن تماما، وقفز سعر كيلوغرام لحم الضأن في المحلات والأسواق الحرة ليتراوح بين 60 و80 دينارا، فيما أصبح السعر الإداري النظري متوفرا فقط في نقاط بيع شركة اللحوم وبكميات محدودة. وفي السنة ذاتها برزت مفارقة اقتصادية لافتة، إذ شهدت أسعار أضاحي العيد واللحوم الحمراء ارتفاع قياسيا غير مسبوق، رغم تسجيل تراجع في أسعار الأعلاف المركبة والخشنة محليا بنسبة قاربت 25% مقارنة بالموسم السابق. هذا الانفصال بين هبوط كلفة العلف وصعود سعر المنتج النهائي يثبت وفق ورقة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن المنظومة لم تعد تعاني من مشكلة كلفة تشغيلية مباشرة فحسب، بل باتت تحت رحمة ندرة حادة في العرض نتيجة سنوات تصفية القطيع. في أخبار العالم، التلفزيون الإيراني يفيد بسماع يدوي عدة انفجارات في سيرك جنوبي البلاد. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن مصدر عسكري أن أصوات الانفجارات قرب مدينة سيرك مرتبطة بسقوط عدة مقذوفات على برج اتصالات، موضحا أن المقذوفات أصابت برج الاتصالات بقرية طهراوي بمدينة سيرك جنوبي البلاد. في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي يشن ضربات على أهداف إيرانية ردا على هجوم إيراني وقع السبت على ناقلة تجارية. في تحدي نادر لا يأبه باليأس، نجح أب وابنه ينحدران من مدينة خان يونس في قطاع غزة في قطع مسافة تناهز 8 كيلومترات سباحة قبل الوصول إلى جزيرة كوس اليونانية. كان رجلان قد أجليا من غزة إلى مصر قبل عام للعلاج في ذروة القصف الإسرائيلي على القطاع، ونجحا بعد ذلك في الوصول بطريقة ما إلى تركيا قبل أن يقررا المغامرة بحياتهما في رحلة محفوفة بأخطار عالية. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع عدن حوات في جسد تفاهم، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.

0: Midnight. Midnight. راديو موزيك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزيك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الانتاج تبلغ 6,629,000 قنطار إلى غاية 26 من جوان الجاري، منها 6,342,000 قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و 286,000 قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الانتاج. وفق ديوان الحبوب احتلت ولاية باجة المرتبة الأولى من حيث الكميات المجمعة، إذ بلغت 1,382,000 قنطار، أي بيعادل 21% من إجمالي الكميات المجمعة على المستوى الوطني، تليها تباعا ولايات الكاف وبنزر ثم سليانة وجندوبة والقيروان. وديوان الحبوب يدعو كافة المتدخلين إلى مواصلة التحلي بأعلى درجات الحيطة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل، مشيرا إلى أنه تم تركيز خلية متابعة خاصة بموسم تجميع الحبوب صيف 2026، وهي موضوعة على ذمة الفلاحين للإجابة عن الاستفسارات وتذليل الصعوبات والإبلاغ عن أي تأخير قد يطرأ في صرف مستحقاتهم. ممثلو شركة ستاج يؤكدون أن الشركة تواجه وضعية مالية صعبة ناجمة عن جملة من العوامل المتراكمة، أبرزها عدم تغطية التعريفات المعتمدة للكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء والغاز وتراكم مستحقات الدعم وارتفاع المديونية وتنامي الفاقد الطاقي، فضلا عن تأثير تقلبات أسعار النفط وسعر صرف الدينار على كلفة الإنتاج. وممثلو الشركة يضيفون خلال جلسة استماع البرلمان أن إنتاج الكهرباء في تونس ما يزال يعتمد بنسبة فوق 95% على الغاز الطبيعي، وأن كلفة المحروقات تمثل حوالي 72% من كلفة إنتاج الكهرباء و89% من كلفة إنتاج الغاز الطبيعي. مدير عام الجسور وطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش يؤكد أن نسبة إنجاز مشروع طريق السيارة الرابط بين تونس العاصمة وجلمة مرورا ببن عروس والقيروان وسيدي بوزيد وزغوانة بلغت 40%، متوقعا أن يستكمل المشروع الذي يمتد على 186 كيلومتر وبكلفة 1710 مليون دينار السنة المقبلة. عميد المهندسين التونسيين محسن الغرس يقول أن العمادة ستظل بالمرصاد لكل مؤسسة جامعية تدرس الهندسة دون الالتزام بالمعايير الأكاديمية والهندسية المعتمدة عالميا، مشددا على أن جودة التكوين تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مكانة المهندس التونسي داخل البلاد وخارجها. في أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد أن قواتها نفذت ضربات إضافية ضد أهداف متعددة في إيران بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، فيما أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في سيريك جنوبي البلاد. وقالت سنتكوم في بيان أن إيران أتيحت لها فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار عقب الضربات الأمريكية التي نفذت الجمعة، إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك وفق تعبيرها. أضافت أن إيران أطلقت مسيرة هجومية أصابت الناقلة كيكو التي ترفع علم بنما. وأوضحت القيادة المركزية أن الطائرات الأمريكية استهدفت البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي، كما استهدفت قدرات زرع الألغام الإيرانية. وزارة الخارجية السودانية تنفي السبب صحة ما أورده مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية بشأن رفض مجلس السيادة الانتقالي ورقة أمريكية تتعلق بجهود إناء الحرب في البلاد. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مورد الدريجي.
0: الأولى في تونس. Guest DJ. Bienvenue sur Mosaïque FM. Bienvenue sur Mosaïque FM. Il est minuit passé. C'est l'heure où la musique prend le contrôle. Préparez-vous à une heure exclusive avec notre guest DJ. Pour vous offrir un mix unique, plein d'énergie et de vibes. Plein d'énergie, vibes. De minuit à une heure, restez branchés. Ici, la nuit est faite pour danser. Mosaïque, guest DJ.
2: Salut, c'est Smaïl et vous écoutez Guest DJ.
3: Guest DJ, كل هالسبت من نصف الليل للماضي ساعة. إسماعيل بن عيسى.
4: كايميس est une DJ et exploratrice musicale tunisienne, reconnue pour ses sets mêlant électronique, jazz, groove et sonorités du monde. Elle s'est produite lors de festivals, d'événements diplomatiques et dans des lieux emblématiques en Tunisie, tout en partageant la scène avec des artistes internationaux. Ses mix ont été diffusés sur plusieurs radios de référence en Europe et aux États-Unis. Engagée dans la transmission, elle accompagne également la nouvelle génération de DJ féminines à travers des ateliers et des programmes de mentorat. Get ready for KMS.

KMS sur Mosaïque FM.